0: ارتكب المعصية. هناك علينا فرائض، علينا واجبات، منا من يتركها وللأسف يترك واجب فريضة. ترك الواجب موجب للخلود في نار جهنم. الفريضة التي يفترضها الله سبحانه وتعالى على العبد سواء على الرجل أو على المرأة، إذا تركها وليس له منزوح عنها رخصة في شرع الله لعذر اعتبره الشارع عذرا مبيحا لترك ذلك الواجب، فإنه يوجب الخلود في نار جهنم. وإذا ارتكب معصية من المحرمات تعدى حدا من حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها خالدا. لا يكتب الإنسان أنها مزباقة، ولا أنها بايجي عجي وساطة، ولا بايجي فراعة، من حين يقولوا هاتوا، من حين ينزل هذا من لذات ومبذق الدماعات بالإنسان، حيلة بينه وبين ما يشتهي، حيلة بينه وبين التوبة. انقطع عمله وجف الكتاب وطوي على ما فيه من خير وشر، انتهى. ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى لن يرجع إطلاقا، ما تستطيع تستعيد. مضى عليك من العمر 10 سنوات منذ تكليفك، أو 20 سنة، أو 30 سنة، أو 40 سنة، أو 50 سنة، لا تستطيع تعويضها أبدا. راحت أدراج الرياح. مبلغ كان فيها عمل صالح ومواظبة على واجبات وترك المحرمات، فلت، ما عادها من أبدا، ما عادها رايح. لا سيما وأنت سالم من المحطات، لكن إذا يعني أردت أن تحبطها نعوذ بالله. يعني إذا فعلت فعل من الكبائر هدمتها، كالذي بنى بيتا وشيده وقوى أركانه وشيد بنيانه ثم عزم أن يهد، خلاص راح كل ما كان فيه من فساد، كل ما كان فيه من تعب، كل ما كان فيه من إيش قطع أوقات في العمل أدأوك أنت. هكذا من يعمل عمل صالح، عمل 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 15 سنة، مهما كان من الأيش من السنين، عملها في عمل صالح، لكن ارتكب معصية من الكبائر أو ترك واجب من الواجبات والفرائض، هدم تلك الأعمال كلها. بعض الناس يقول هذا كيف، إن الله غفور رحيم، ما هو يعني مقاسي لنا، كيف إنه يضيع عمل 60 سنة، 50 سنة، 80 سنة بارتكاب معصية واحدة؟ يقال هذا الذي يتحاضر هذا الأمر، في الواضح أن تؤديت من نفسك، من قبل نفسك، أنت الذي هدمت نفسك، أنت الذي هدمت عملك. الله صحيح هو غفور ورحيم، لكن قد قدم إلينا في كتابه وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، انظروا للصحابة رضي الله عنهم الذين دأبوا في العمل الصالح، يعني سفك الدماء من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن العقيدة من أجل نشر الإسلام، يعني عانوا الأمرين على عسر الوقت وعلى يعني قلة ذات اليد وعلى الفقر المعود، ومع ذلك يقول لهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هددهم بحبوط الأعمال مجرد رفع الصوت أو إيش تكليمك كما يكلم بعضهم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالكون كجهل بعضكم لبعض. لا ترفع صوته ولا يجهر به كما يجهر يعني لأخيه الآخر من المؤمنين. هد البيت بحبوط العمل، فما بالك بمعاصي ما يضرب عليها جمل. ونشتي الله غفور رحيم فعلا، لكن عفوه وغفرانه ورحمته بانقضاء الحكمة، واقتضت حكمته أن من هدم عمله بيده فإنها لا تدخل رحمتك في هذا. انظر عندما تكون قديش عملت أعمال مثل الجبال وما حافظت عليها، تعديت حد من حدود الله، ارتكبت محرم، تركت واجب، هنا هدمت ما عمل، هدمت بيدك، نسفت كل هذا الماضي. أشبه ما يكون بعمل عملته، يعني عمرت بيت وشيكته ورفعت علالي دور فوق دور بالسمنت والحديد والصبات يعني جملته وخسرت فيها خسائر كبيرة وقطعت فيها سنين أطوال. ثم بعد ذلك جالك رافعة أنك حبلها دمانيك تهدك، هل تدخل رحمة الله في هذا؟ أنت هدمتها أنت بنفسك. الذي يرتكب المعصية هو يعني أشبه ما يكون بهذا المرض، لأنه مأمور من قبل الله أن يبقى على إيمان وأن يحافظ على عمل، بمعنى أن لا يرتكب معصية، أن لا يترك فريضة. ونحن نرتكب في اليوم الواحد من المعاصي ما لا يحصى، ما من شرط. احنا ما بنتصور معصية اللازمة، سرق، شهادة زور، ايمان فجور، يعني الامور العسرة في بالناس نتعاظمها، ولكن هناك من المعاصي ما نمارسه وهو كبيرة بالتفاق بين العلماء، وعندنا بسيط، لأن احنا تعودنا أنفسنا عليه حتى صار بسيطا وهو عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مثل الغيبة هذا ما أكثر هذه مجالسنا، لا يكاد مجلس يخلو منها إطلاقا، وعندنا نهتدي من ضرورية الحياة، ما نتبعي سنة وصاحب إلا ونسترسل في الكلام حتى ننال من أعراض الآخرين وغائبين. هذا خير. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أي ما يكره أن تذكره، بعيد في جسده أو في منطقه أو في يعني صفاه مصفاده التي ليست من الدين. أما إذا كانت من الدين فإن كانت واجبة، يعني إذا أنت تذكره بأنه قاطع صلاة، ولا أنه عاق والدين، ولا أنه قاطع رحم وهو واضح في ذلك، ولا أنه خشاش، ولا أنه خائن وهو حقيقة، فلا بأس، اذكر الفاسق بما فيك يحذرها الناس، لا يعتمدوا عليه. ولذا شرع الله فعلى المسلمون على طول خط الإسلام من عهد رسول الله وإلى الآن يعني كتب ومصنفات في الجرح والتعديل، لأن صاحب هذا الكبيرة هذه المعاصي التي ذكرتها من عقوق والدين وربيعة رحم ويعني غير عدل، ينبغي أن لا يعتمد عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في دين ولا دنيا ولا حتى شهادة ولا رواية لا تقبلن. وإن كانت كذب فهذا بهت وأشد من الغيبة، لكن في صفاته أن تذكره بعيب في خلقه. قيل أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت الأخرى منهم عندما خرجت من الغرفة، يعني أومت إلى رسول الله وقالت هكذا بينها، يعني إنها صغيرة، قال لقد ارتبت فيها، لأنها ذكرت هذا القصر وهذا القصر خط من الصفة، مع أنها أمر ليس بيدها، قل عند الله سبحانه وتعالى. إذا تهم يعني إذا مثلا نبذته بلون أو بصفة من صفاتها الخلقية أو بشيء من طبائعها الخلقية الذي ليست معدية. فكيف تكسبته؟ لأن اكتكرته بما يكره أن يذكر منه. لكن إذا كان أمر معنوي، انظر الفرق في الغيبة بين أن يكون غيبة محرمة وأن يكون ليس بغيبة ويصفى واحدة. مثلا إذا ذكرت رجل وأردت أن تعرفه الأخي القريب قلت فلان العرج ولا فلان العوار، يعني ما هو متحدث إلا بذلك الأمر، هذا ما هو. لكن إذا كان ما بلا ذكرته قلته أو تغمز فيه أو يعني تنكس من قدره، هذه غيبة. لأنك أنت في حد ذاتك لو ذكرت بهذا وعلمت من الداخل إنما ذكره ليعرفك به لما طلع دينك ما منكرت أبدا. لكن إذا علمت إنه ما ذكره إلا إيش من أجل أن ينكس من حقك، هذا غيبة. ندرك تكون بين الغيبة وغير الغيبة. إذا ذكرت أخاك المؤمن بما يكره أن تذكره به فقد اغتبته. إن كان حاضرا فقد جبهته وقهرته، وإن كان غائبا فقد اغتبته معصية. ولذا قال ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سمه الله فسوق أن تذكر أخاك بلقبه الذي يكره أن تذكره، تدعوه بلقب لقب به غبا من ايش؟ من حقه وتنقيصا لقدره، تدعيته به فهنا يكون فسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أكثرها فينا، منتشرة جدا حتى بين المؤمنين، نتنافس بالأرقام نتكلم، يعني بعضنا ما عاد يعرف اسمه اطلاقا، ما عاد يعرف الا بذلك اللقب. اذا كان هذا اللقب لا يكرهه المدعي، يعني صار متعود عليه حتى انه صار عنده مأنوس، فلا حرج. وان كان ينبغي للمؤمن ان لا يدعي اخاه المؤمن، لا يدعو اخاه المؤمن الا باحب اسمائه له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان كان الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين اذا اسلم رجل وله اسم مستكره غير اسمه. ان كان عاده العرب في الجاهليه تتخير لاولادها الاسماء البشعه، يعني التفاؤل بليش؟ بالصعوبه، بالفواله، ما يسميه الا حوسجه ولا حنظله ولا حرمله ولا، يعني اسماء اما فيها صعوبه ولا فيها مراره ولا طلحه ولا قربه ولا، يعني يسميه اسم يجوه فيه صعوبه يعني هنجل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اسلم احد وله اسم مستكره غير اسمه الى اسم جيد، يسميه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا يسميها اي اسم اخر. رحنا بدل ما بيخذ ويدرج الواحد بلقب وتبوا وراه ولو بيتحرج منه حتى يجيب هناك شقف بهذا الاسم، مع ان الفسوق بنت الاسم الفسوق بعد الايمان. هذا تسمى الغيبه. الغيبه ان تذكر اخاك بما يكره. قال رسول الله وان كان فيه، قال وان كان فيه، ما قال لكم في صلاة يسمى إيه؟ بهت شيء نهوم. النميمة كذلك كثيرة، وسموها الناس الآن الصراحة، أنا صريح ما بنجام، إذا سمعت خبر بنقله إلى بيا أني إنسان دغري، أنا شبين عباد الله. سميت النميمة ليش؟ لأنها تشبه السوسة الوقيل، تبدأ الدابة هذه بالدابة الحرب أو المخير اللي بنا في الخشب، لأنها تأكل الأواصف والروابط التي بين المؤمنين حتى يصيروا في الظاهر عارفينش اخوان مؤمنين، وفي الواقع صاروا مثل الخشب عليه المسود، عاد ظاهرها خشبة ملاشي لكن تبكها وابتدت سبب الفساد داخل البيت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها الحالقة، وقال لا أقول الحالقة للشعار ولكن الحالقة للدين، الحالقة للدين تحرق الدين كما يحرق الناس الشعار. وسبب أنني الصراحة تقدر تسميها صراحة ونتخلها، أنا ما بيساعدني أخفي شيء عني صريح ولا عندي مجامل، إذا سمعت خبر من أحد الأخوين الآخر نقلت إليه قلت قال فلان كذا وكذا، ما أبدي أنا مساعدني إلا فيها صراحة رجال، لكن هذا الرجال تؤدي إلى فساد ذات البيت، فتودي بدينك وبدينك وتجمع، لأن إذا دخلت البغضة والشحنة والحقد والحسد في قلوب المتآخين بالله عادت بينهم ومأمورين به بالأخوة، فإذا أنت دين الناقل النمام ودين المتعادل الذين تعادوا بسبب من مكاننا، فكنت سببا بإدخال نفسي وإدخال إخواني في نار جهنم والعياذ بالله، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وعدها من الكبائر كبيرة جدا، يعني تساوي أي الجرائم الكبار في نظر من ماذا كبار الله مثل القتل والزنا ونحو ذلك. القتل ما بالله لأنه صعب عندنا إذا أقروه والله هو الغيبة كلها وهو النميمة كلها، لا تدخلك نار جهنم وتخلك والعياذ بالله فيها سوا، وين يشتد بعض العقاب على بعض، لكن كل ايش متفق في انه يدخل نار جهنم ويخلد فيها مثلي لو بلا بلس واحد، هذا العمل في نار جهنم غمزة انه ينبغي ان يشتد فيه بيش بكل ما نملك، فضلا عن اننا لا نستفيد من هذا في دين ولا دنيا، ما نستفيد من شيء اطلاقا، وش بيجينا من فايدة في حكاة كلام بارد دقيقة أو دقيقتين أو حتى ساعة أو ساعتين نرتاح بها ونسكت أما حلا، ولكن قد أخبت من ديننا ما يجب علينا غضب الله نعوذ بالله ونحن فينا نجان، وهذا منتشر كان الناس من يقولون النسوان ملانين قول ومقيل، الآن الرجال خير منهم لا سيما في مجال الخادم الذي كان ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها لأنها ساحة راحة على نعمة من نعم الله، ينبغي أن يشحنوها بذكر الله، يملؤها بالطاعة، يملؤها بالوعظ بالإرشاد بالعمل الصالح، ولكن بدلوا نعمة الله كفرا، ملأوا هذا الجلسة بالغيبة بالنميمة بالدخول فيما لا يعني الإنسان، ولا سيما عندما يكون الإنسان في مثل هذا الأشهر أشهر حرم والأعمال تتضاعف الأعمال الصالحة تتضاعف ولعل الأعمال السيئة كذلك لأنها لا حرمتها، فإذا انتهك الإنسان بمعاصي الله قد يكون ايش مضاعفات بسبب فضيلة الوقت، لأنه لو عملها بعمل صالح لكانت مضاعفة، تضاعف إلى تقيم ضعف إلى تقيم يضعف إلى ما لا أضعف إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني يكون الإنسان اختارتين مرتين، اختار أنه ايش قطع وقته الذي كان ينبغي أن يقطع في ضاعة تضاعف للأعمال الصالحة وترجع به مراقي ودرجات في الجنة خسرها، هذا هو اختاره لأنه تركها، الثاني أنه عملها يعني تضع وقتها هذا في معصية لله فنزلت درجات في نار الجنة، فكم احتط من درجة في الجنة وكم نزل من درجة في نار الجنة والعياذ بالله، سبب أن يشبع رغبته، أن يشبع رغبة الثاني. كذلك الكذب، الكذب معظم الناس ما يخلو المجلس عن الكذب، وقد علم ثانه ألا يلهج إلا بالكذب، أو أن يكون معظم كلامه الكذب، أو أن يكون كثيرا من كلامه بكذب، وقد تمرن عليه الثاني حتى استحلاه وصار عنده أذوق وعشها من المأكولات الشهية. وبعض الناس من يقدم الناس الكذب محرم إلا ما كان فيه يدخل بره على مسلم أو يجلب منه يعني يجلب منه منفعة، يسمعها كذب الضار، وما ذاك الكذب دي ما هو ضار زال. الكذب كله ذكرت ذا الكلام عن سيدي علي الأجلي كلام الله عليه، كنت بنراجع الوالد بعد ما مات في إبقاء معاشر، قالوا ها أكثر أسرتي، رجع أسأل سيدي علي قلت له بس برني عد أنفار خيرات ويسموه قلت كذبه بيضة، قال الكذب كله ناقل قدك أسود، ما بكذب بيضة فتح. كله قال أسود، هذا سيدي علي العقيلي يعني بده يدخل علي نفع لكن ما هو جاب يدخل نفع بفتوى ما يجوز، قال ما يجوز إطلاقا، لا جد لي رحلك أصلت بين بعض، وفعلا ما لي علي أمر ولا شيء أحد المعاش من غير الكذب. فإحنا جب نتدخل بين يقولوا هذا لا جايز الكذب في وجه مواضع ويقول لنا من التراها. صحيح الكذب ينبغي، قال رسول الله عليه وسلم إن لكم في المعاريض ومندوحة عن الكذب، المعاريض أن تأتي بكلام يحتمل أمرين، تريد أحدهما وتظن أنك تريد الآخر، هذا يسمى تورية، وكان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من العلماء يفعلون. يعني مثل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في غزوة بدر يتفقد المحلات التي يعني سيمر منها الدولة المشركة مكة، المهم يطوف على المعسكر حقه، فمر بائع راضي فقال من النفر يعني منين انتم؟ قال نحن منا، وانطلق من عنده. فجلس الأعرابي يرددها مما أمما السماوة أم مما العراق أم مما تيل أم مما منهم دولات، لما أخبرك رسول الله ويشتير أن خلق منا، وأظهر له أن احنا من ماء آل فلان يعني من النهر الذي في بلاد ثاني فلان، هذا تسمى توري. إذا خشيت أن تدخل بصدقك ضررا على نفسك وعلى غيرك فينبغي أن تؤدي ولا تكذب، لكن إذا خاف صدق القضية وما دريت كيف تسوي لا تكذب سهل في هذا الحال. إذا كان الصدق يؤدي بحياتك أو يؤدي بحياة آخرين أو يدخل ضرر على الآخرين، مثلا جاوبه إنسان طارق ومر من عندك وهم يشتري يقتلوه ولا يشتري يسلبوه ولا يشتري الحقوبة برق مظلوم، واسأله مرة من عندك فلان، فيجب عليك أن تقول لك إلا أن تجد ما تغاوضهم به باترة ذهنية فيك الساعة والأول، لكن إذا جاء أن تقول أن نعم هذا يجب عن ذهنية وسبب القتله ولا ظلمه فأنت مشارك في ذلك، فهذا الصدق محرم عليك. وهذه هذا الحال، ولا مثلا أنت معك شيء الممنوع غير محرم شرعا، وبالتالي إذا تشبوه معك إنهم با يصادروا ولا يضروا بك وقالوا معك ممنوع قول أنت لا، ينبغي أن تقول لا وتريد ما في ممنوع إلهي، ينبغي أن تودي تعرف، لكن إذا ما استحضرت ذهنك وتلعبتمك وترددت حتى تنظر لك ليش كلمة تودي بها لا يكلف إنه يدخل ذلك الشك ويكتشف ذلك ويصادره عليه فجائز لك أن تخلف. الآن قوانين تمنع مثلا حمل أكثر من كذا كذا فلوس وتخرجها من دولة إلى دولة، كانوا ممنوع، وبحيث إذا اكتشفوها إما يعذروك أو قد يصادروك. فلو قالوا كم معك فلوس قلنا من إلا قليل، هي في العبارة قليل لأن عند الله قليل، فإذا اعتبرت هذا تعرف ما أصبح عليك شيء. لكن إذا ما أصلح عند الأمر بدي أتدور لك ليش الحيلة هنا تكذب كذب، لأن باي يعني يوقعوا بك ضرر مجحد. لكن بعض الناس يبني يكذب بلاش ما يبني يحتاج، يعني يبني يستحليه في فمه يجون عنده أشحان العسل وعنده النفذة بايكتب مكتب، هذا دنياش يهزر ما بدمع من حسنات يضيعها، عند قلب حسن عنده الموزن انه لا يتجعيه يوضع هذا القذبة في قفة والحسنات في كتلة المجلس في قفة وجاءه هي أخيط فيه ولا يجيه لهش ولا لكم. أما عند من قال بالإحباط ويحبط عمله كله كل ما قدم، لأنها كثيرة من الكبائر الكذب، ما لعن الله على ذنب مثل ما لعن على الكذب، ألا لعنة الله على الكاذب. الكذب هذا أيضا من الجرائم، وإحنا نستسهله ونستصغره ونعتبره أنه أمر بسيط. سبب التعلم التعود، إذا تعود الإنسان أمرا أو تعود المجتمع هذا الأمر صار عندهم بسيط وهو عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. محاولة إدخال الضر على إخوانك حتى لو كان عدوا، لو كان عدوا ينبغي أن يرفع الإنسان نفسه عن ضر الآخرين، سواء بتبليغ أو بإغراء أو بشحنة أو نحو ذلك، لا يقدمها شطارة. هذا هو عمل إبليس الذي عادي بين الناس والذي يدخل بينهم فساد ذات البيت. هذا الناس يقدمها من الشطارة، ما عاد يطلع مني فلان إلا ذهبت لها غريب من عندي ودور له البلسمة ينشبك فيها ويدخل في متاعة ما عاد يخرج منها، وعنده منها من إيش؟ إنها من الحلق والبغض والداء. وفي الواقع هذا عمل إبليس، دخل مع إبليس في عمل. لا تحاول أن تضر أحد إطلاقا، أما بهذه الطريقة فهي خيانة وخداع ومكر، وهي كلها أعمال سيئة، كلها صفات من صفات الشياطين وصفات المرجة. انظروا كيف يعني هذه الصفات يعني تتوفر في الأغلب في الجبابرة الذين يتسلطون على خلق الله من ظلمة ومسؤولين وبعض المشايخ وبعض يعني القادة، ما بتصبر له إيش مكانته ويصبر له يعني مكانة المجتمع إلا بهذا العمل. وكل واحد خايف منه من يحتاج يسترضيه لأجل الله يشبك في موقف، هذا لأنه جبار لا يرد راجع إطلاقا في تطبيق غرضه، أما يشبك في موقف ولا يعلم عليك قرابتك ولا ينفر عنك إخوانك ولا يفاوز بينك وبين أولادك ولا بينك وبين عشيرتك، لقلنا تدري انه قاعد يضرك وهو في بيتك ولا احتاج يزوجي لقل لك تربخل. هذا ايضا عمل ما هو من عمل المؤمنين، هذا من عمل المرجة من عمل الجبابرة. يعني هو ما تفعلها الان امريكا في بلداننا، وما تفعله اسرائيل في بلداننا، وما يفعله عليه الزعماء في شعوبنا، فبيبتدر ماشي بين عباد الله لكن من يحتاجوا جلسه متربع على رأس الهرم محتاجين لك جميعا. علمتوا ما كان عليها القادة في الدولة في الماضي؟ أخبروني في حرب وقعت بينها إلى أهد محمد، إن كان الذي يغذيها والذي يسلم من الجانب الدخيل له والسلاح أحد القوات في الله، كان يحب وضع مرات مخزن واحد ما فلا يدرك أهد محمد يلقى الوائل حبين الشاطئ الثلاثة دخيله وسلاحه. ليش؟ وش معنى وراءه؟ لأن الباقي يشبوه احتاجوا يرجعوا صلاة، لكن إذا كان السلم ما هم محتاجين. وهكذا كثير من المشايخ فيما مضى كان إذا قبيلة السلم تفر لها المواقف لكن الله فيه تمرد عليه تخرج عليه يناشرها، لكن يبعون المشايخين عنده ويحتاجون على طول. هذا إذا اتصفنا بها احنا ذولي الأفراد المساكين سوينا مثل النزلة على قدر مكانتنا، احنا ما جاءنا نحارش بين القبل ولا بين اللحام لكن نحارش بين الأفراد، جاي مبلغ شيطان الصغيرة كثرة قدرة وعندنا انها من الايه من الدهاء ومن الحكمة ومن الشطارة والبصر، وفي الواقع ان احنا بندخل نفوسنا وندخل اخواننا في ما يجب علينا غضب الله والعياذ بالله ومدح الله سبحانه وتعالى، ونتيجة لذلك يجب لنا نكمة الله. هذه الأمور كثيرة منتشرة، ينبغي أن الإنسان يعرض نفسه أمام المجهر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، هل فيك من هذه الأمور شيء؟ حاول أن تزيلها عنك، لأنك لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى وأنت متلبس بها، لا يمكن أن يقبلك الله، لأنه وإن كان كريم وإن كان رحيم وإن كان عفو وإن كان غفور فهذا كله متعلق بحكمته، وحكمته تقتضي ألا يرحم ولا يكرم ولا يعفو ولا يغفر إلا لمن أقبل عليه بقلب سليم، من أتى الله بقلب سليم هذا ما يقبله، وينال رحمته وينال مغفرته وينال كرمه وينال رفعته ويعطيه كل شيء، لكن من أدبر عنه وجمع على نفسه فهو أجيب قبل نفسه، حكمة الله لا تستطيع أن يرحم هذا لأنه هو الذي أدخل نفسه بالغضب، هو الذي أدخل نفسه بالعقاب، هو الذي أوجب على نفسه مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه وعقابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما به صلاحنا ونجاحنا وفلاحنا، وإلى ما به نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، بحقه لا حق عليه وبحق سائر لديه وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: وليال عشر، ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

0: فقال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يمر عليهم المتحلقون سفرات وعذاب يا كواكب وعذاب.

ذلة من الأولين وذلة من الآخرين.

لا بارد ولا

تعجلون من أجل

ولقد علمتم النشأة الأولى.

Hello.

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا

المقربين روح وريحان وجنة نعيم. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلِّ وسلِّم على محمد وآله.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابة نبيه الأخيار المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 90 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 98 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن بعض أهل الكتاب قد آمن بالله تعالى وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بالقرآن، وإن من أهل الكتاب، لأن ليس كل أهل الكتاب أهل ضلال وأهل جحود وأهل تكذيب برسول الله محمد وبالقرآن، لكن هناك من أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم من القرآن الكريم، وما أنزل إليهم الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، وهم في حال من الخضوع لله والخشوع، خاشعين لله خاضعين، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما فعل بعض أهل الكتاب الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا الفريق من أهل الكتاب لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بل هم عاضون بالنواجذ على كتب الله وآيات الله، لا يستبدلونها بالحطام والمتاع الدنيوي والثمن القليل الزائف الزائل. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الله سبحانه وتعالى نظامه وعدله وحكمته وجزاؤه وثوابه لكل من آمن من أي طائفة كان ومن أي توجه كان ومن أي قومية كانت. أولئك من أهل الكتاب، أولئك لهم أجرهم عند ربهم على إيمانهم بالله وما أنزل على رسول الله والخضوع والخشوع لله، إن الله سريع الحساب. يتمدح الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بأنه سريع الحساب، أي أن كثرة الخلائق وكثرة الأعمال يوم القيامة، كثرة الخلائق وكثرة أعمالهم يوم القيامة، لا يصعب حساب ذلك على الله سبحانه وتعالى ولا يعسر، لأن من عادة البشر كلما كثرت الأمور التي تحتاج إلى محاسبة صعب أمر الحساب وثقل، لكن الله الأمور القليلة والأمور الكثيرة المتعاظمة المتكاثرة سواء عند الله هو سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يناديهم ويأمرهم بأمور عظيمة فيها فلاحهم وفوزهم ونجاحهم عند الله. اصبروا، أي لازم الصبر، لأن التكليف في الدنيا يحتاج إلى صبر في تحمل كلفة التكليف والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. وصابروا، أي تواصوا كما قال الله في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أوصوا غيركم صابروا غيركم ووصوهم بالصبر وثبتوهم معكم، لأن المؤمن حريص على أن يفوز هو ويفوز بقية إخوانه من أهل الإيمان. وصابروا غيركم ورابطوا، هذه مسألة مهمة المرابطة، وهنا المرابطة هي الثبات استعدادا لمواجهة العدو أو استعدادا لهجوم عدو متوقع، هذا هو المرابطة. حينما نقول فلان مرابط في جبهة، فلان مرابط في الثغر، فلان مرابط في مكان، أي أنه ثابت مستقر متوقع لأي هجوم من العدو وهو مستعد لمواجهته. هذا هو المرابطة، إذا الثبات استعدادا لمواجهة العدو إذا فكر في الهجوم أو فكر في أن يستغل أي ثغرة من ثغرات المؤمنين. هناك من يرابط في مواجهته ولا يتزحزح، ثابت مستمر في هذا العمل الجهادي العظيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى بصورة عامة في كل الأعمال وفي كل الأمور، هذا الصبر، المصابرة، المرابطة، بعض من أعمال التقوى، بعض من أعمال التقوى، وإلا هناك كثير من أعمال التقوى يحتاج الإنسان إلى أن يلازم التقوى في بقية الأعمال، لأنه لا يكفي أن يطيع الله سبحانه وتعالى في عمل أو عملين أو ثلاثة ويترك أعمال أخرى من أعمال التقوى، هذا لا يقبل الله تعالى منه. إذن واتقوا الله دائما. الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يذكر ينص على أعمال وطاعات معينة ويعقبها واتقوا الله، أي اتقوا الله في بقية الأعمال، لا تفرطوا، لا تنقصوا في صلاتكم، في زكواتكم، في أمور كثيرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، رجاء فوزكم وفلاحكم عند الله سبحانه وتعالى ونجاحكم. والفوز والنجاح عند الله هو الفوز والنجاح والفلاح الحقيقي. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات قد انتهينا من سورة آل عمران، سننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سورة النساء. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يصدر الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة سورة النساء، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى قرآنا مدنيا، قرآن مدنية من هذه السور التي نزلت بعد الهجرة سورة النساء، وكذلك ما تقدم سورة آل عمران وسورة البقرة. هذه السور الكبار نزلت كلها بعد الهجرة النبوية، ولذلك تسمى مدنية، أي أنها بعد هجرة النبي إلى المدينة. وغالبا ما يكون الأحكام الشرعية التفصيلية في القرآن وفيما نزل بعد الهجرة في المدينة في السور المدنية. وقال تعالى: يا ينادي الله سبحانه وتعالى، صدر الله هذه الآية بالنداء لجميع الناس، يا أيها الناس، يخاطب الله وينادي الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يريد الله من الناس، كل الناس، أن يتقوا الله، أن يؤمنوا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله لا يريد أن يعذب أحدا، يريد الله منهم الشكر والتقوى والطاعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، عودوا إلى أصلكم بأن أنتم جميعا من نفس واحدة، أيها الناس من نفس واحدة، وهي نفس آدم سلام الله عليه، وهو أبو البشر. إذن أصلكم واحد من آدم، وخلق منها، من هذه النفس، من نفس آدم، خلق منها زوجها، لأنه كما يروى في كتب السير وكتب التاريخ من الصحيح أن الله أول ما خلق كما ذكر الله في القرآن خلق آدم من صلصال من حماء مسنون، خلقه من طين، ثم خلق منه زوجة، زوجته حواء، خلقها من آدم، على اختلاف الرواية هل خلقها من ضلعه، المهم أنه نسخها وجعل سبب خلقها من جسد آدم سلام الله عليه، خرجت من جسد آدم سلام الله عليه، وخلق منها زوجها وهي حواء أم البشر، وبث منهما، من هذا الرجل آدم وهذه المرأة حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. جعل الله التناسل في ذرية آدم سببا للتكاثر، سببا لكثير من الرجال والنساء. إذن النسل، كثر الله سبحانه وتعالى نسل آدم بطريقة التزاوج والتناسل. واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، ثم يعطف يذكرهم بأصلهم وأنه أن، واتقوا الله، يعودوا إلى مخاطبتهم بالتقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به لعلمكم أنه رقيب عليكم. ومعنى تساءلون به أي كما يقول بعضهم لبعض أسألك بالله، يعني تساءلون بالله، يعني به تساءلون بالله والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الأرحام ألا يحصل منكم قطيعة للأرحام ولا نقص في ميراث، ولا منع لميراث. هذا معنى واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله تعالى الذي تسألون به بعضكم بعض حينما تقولون أسألك بالله، واتقوا الأرحام لا يقع منكم قطيعة لهم ولا حرمان لحق من حقوقهم، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد يسأل سائل من هم الأرحام الذين أوصى الله بهم واتقاء قطيعتهم؟ الأرحام أيها الإخوة والأخوات، وإن كان غلب في العرف الجاري في هذه الفترات العرف الجاري أنهم إذا قالوا رحم أو أرحام يقصد به النساء، لا، الأرحام هو كل أقارب الرجل ذكورا أو إناثا، رجالا أو نساء، إذن هم الأرحام أقارب الرجل ولكن ضبط العلماء لأن القرابة ربما تقرب وربما تتوسع، لأن هناك قد تكون قبيلة واسعة وجدهم واحد ولكن بينهم مسافات من الدرجات في القرب، وكذلك أحيانا كلما اتسع قد يكون بعض، إذا رجعنا إلى التناسل تكون بلد بأكمله جدهم واحد. لكن العلماء رضوان الله عليهم ضبطوا هذه المسألة، قالوا من يجمعك وإياه جد أبيك، إذن جد الأب من تناسل منهم بالنسبة لكل واحد يحسب جد أبيه، فمن تناسل من جد أبيه ذكورا أو إناثا يعتبرون أرحام. وهنا أيضا تختلف الأرحام، هناك أرحام محارم لا يصح ولا يجوز الزواج بهم، وأرحام غير محارم، فكل واحد له حق بحسب هذه المسألة، لكن الصلة بصورة عامة هو الأقارب الذين كما ذكر العلماء يجمعهم جد أبيك أو تلتقي معهم في جد الأب، يعني كل من تناسل من جد الأب وهكذا، وأحيانا تقل درجة ويحسب الذي بعده درجة جد الأب، كلما نقصت هكذا. إن الله كان عليكم رقيبا، الله لا يزال رقيب في الماضي والحاضر والمستقبل، لا يزال الله رقيب على عباده يحصي عليهم أعمالهم ويحصي لهم آجالهم متى تحل بهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما قلنا أن هذه السورة مدنية والسورة التي قبلها حينما الأحكام تستخرج منها آتوا، هنا حكم يقتضي الوجوب، آتوا، أوجب الله على أولياء الأيتام أن يسلموا إلى الأيتام حينما يبلغوا أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم هو الذي مات والده وليس الذي مات أمه، ومن مات والده فهو اليتيم، ولا يزال صغيرا، صغير السن يعتبر يتيم، لكن إذا بلغ سن الرشد خرج من اليتم. ولكن هنا يقول وآتوا اليتامى، أي من كانوا على اليتم حينما يبلغوا آتوهم أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، وأموالهم التي ورثوها، ورثوها عن مورثهم عن أبيهم، آتوهم يسلموها لهم في حال أن تعلموا منهم الرشد. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني أي لا يجوز للأوصياء ولا الأولياء على اليتامى أن يفعلوا هذه الحيلة. أحيانا قد يكون مال طيب ومال خبيث وهو من صنف واحد، مثلا ذرة طيبة وذرة رديئة، أو بر رديء وقمح طيب، فهنا يسعى إلى أن يستبدل. ولا تتبدلوا، يعني تأخذوا الطيب لكم وتتركوا الخبيث لهؤلاء اليتامى، هذا لا يجوز أبدا. ما حصلتموه من أموالهم بعينه بذاته لا يجوز لكم أن تستبدلوه ولا أن تحتالوا في الأخذ الطيب وتتركوا الخبيث لهم. الخبيث هو الرديء، الرديء من المال الذي يقل سعره في العرف والعادة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذه قضية أخرى، لا تسعوا بطرق مختلفة أن تحصلوا على شيء من أموالهم بغير وجه حق وتضموها إلى أموالكم، لأن الله والمطلع عليكم، وإن استطعتم أن تتحايلوا في الظاهر، لأن الأيتام صغار لا يدرون ما هو مالهم الذي ورثوه عن والدهم، وما الذي زاد فيه، وما الذي كسبوه من ريع وأرباح أموالهم. الولي والوصي هو الذي يعلم، فقد يستطيع أن يضم بعض مال اليتامى إلى ماله دون أن يشعر أحد أو دون أن يعلم أحد، لكن الله مطلع عليكم، احذروا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إن هذه القضية تبديل الخبيث بالطيب، أكل أموال اليتامى وضمها إلى أموالكم، يعني إثما حوبا كبيرة إثما، ووصفه بالعظم والكبر، إثما يعني حوبا إثما كبيرا عظيما. وما وصفه الله بالكبر والعظم من الإثم فهو معصية وكبيرة من الكبائر، يستحق فاعلها إذا لقي الله مصرا عليها الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فليحذر من يتولى أموال يتامى أو من وصي أو ولي أن يتقي الله في أموال اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا أحكاما أخرى متعلقة باليتامى فيما يتعلق بمسألة الزواج منهم، إذا كانوا نساء، إذا كان هؤلاء اليتامى نساء وقد بلغنا سن الرشد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي في يتامى النساء اللاتي بلغنا سن الرشد ولكم ولاية عليهن ويصح لكم الزواج منهن، إذا خفتم ألا تقسطوا فيهن بحكم اليتم وبحكم أنكم متولون عليهن وأن الولاية لكم ويحصل بسبب هذا ظلم لهن وحيف عليهن وعدم عدل، فاتركوا الزواج من النساء الذي كنا يتامى وكنا تحت ولايتكم، اتركوهن وزوجوهن من غيركم، وانكحوا أنتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن، من غير النساء اليتامى، من غير النساء الذي كنا يتامى، فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهنا أسس الله وأباح حددا إما ثنتين أو ثلاث أو أربع من النساء، ولا يجوز زيادة على هذا العدد، منتهى هذا العدد إلى الرابعة. فإن خفتم يعني فإن تزوجتم من غير من لكم ولاية عليهن من النساء وتزوجتم هذا العدد إما ثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن قبل الزواج، قبل حصول الزواج، تعلمون من نفوسكم الضعف وعدم القدرة على العدل بينهن والتسوية، فإن خفتم ألا تعدلوا قبل الزواج، وليس وإن خفتم يعني علمتم من أنفسكم وبطبيعة أنفسكم أنكم لن تستطيعوا العدل بينهن مع أنه حلال لكم أن تتزوجوا أكثر من واحدة، لكن إذا حصلت هذه المسألة وهو خوف العدل فلا يصح ولا يجوز الإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يكفي واحدة أو ما ملكت أيمانكم، إما واحدة أو أكثر من واحدة ثنتين أو ثلاث، لكن ليس على سبيل الزواج، على سبيل التسري من الجواري والإماء، أو ما ملكت أيمانكم أي من الإماء الذي كان موجودا، من الإماء الذي كان موجودا، وإن كان اليوم في هذا العصر الحاضر لم يعد هناك جوار ولا إماء. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي إن حينما يحصل الزواج مثنى وثلاثة ورباع ومنتهاه إلى رباع ولم يجز الله سبحانه وتعالى زيادة على الأربع لهذا الغرض ولهذه الحكمة، ذلك أدنى ألا تعولوا، هذا الحد من الثنتين أو الثلاث أو الأربع أو واحدة لمن خاف العدل، أدنى ألا تعولوا، أقل ألا يحصل منكم ميل. العول هنا تعولوا له تفسيران، تفسير أدنى ألا تعولوا، أدنى ألا يحصل منكم ميل. هنا اقتصرت المسألة على واحدة إذا خفتم أو ثنتين أو ثلاث أو أربع إذا علمتم التسوية، ولم يبح الله سبحانه وتعالى زيادة، لأن هذه أدنى، هذه الأعداد أدنى ألا يحصل منكم ميل وعدم عدل وتسوية بين الزوجات. ومن العلماء من فسروا العول بغير الميل، وهو أدنى ألا تعولوا، أدنى ألا يكثر عيالكم وتتحملون مشقة تربيتهم وإعالتهم، يعني أدنى ألا تعولوا أي ألا يكثر عيالكم إذا كانت واحدة أو إلى حدود الأربع، لأن لو أباح الله أكثر من أربع لمن يستطيع التسوية بين الأربع فأنه سيكون العول، كثرة العول أكثر، هذا أقل ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أدنى أقل ألا يكثر عيالكم وتتحملون بسببه المشقة، مشقة التربية وإعالتهم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه قضية أخرى متعلق بالصدقات، والصدقات المقصود به هنا هو مهور النساء، وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، يعني عطية على سبيل عن طيب نفس، كما فسر ذلك الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، قال معناه أعطوا وصدقاتهن مهورهن نحلة، يعني عن طيب نفس، يعني مهر عن طيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهنا نهي بالمفهوم عن ينهى عن أكل مهور النساء. لا يجوز أكل مهور النساء لا لقريب ولا لولي ولا لغيره من الأقارب أن يأكل مهر النساء، المرأة لا يجوز له أبدا بحق من بأي حال من الأحوال. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنا فإن طبنا يعني بطيب نفس، ولذلك هنا وهي مسألة مهمة، طيب النفس لا يصح لولي أن يأخذ من مهر قريبته بغير طيب نفس، لأنه هنا الحرج، هنا يحصل أحيانا الحرج، وخصوصا حسب العادة هي التي ضغطت على النساء في كثير من المجتمعات، فيحصل حرج أن تعترض على وليها، لا سيما إذا كان أبوها أو أخوها، أن تعترض عليه وتخاطبه بعدم السماح، أو أنها لا ترضى بأن يأخذ شيء من مهرها، تتحرج. فتحت ضغط الحرج تسكت على مضض وعلى غصة أحيانا. فهنا لا بد أن يلاحظ الإنسان طبنا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. طبنا سواء للأولياء، هنا الطيب النفس تطيب به لوليها أو تطيب به لزوجها، مهرها تطيب لوليها، تترك منه شيئا أو تسلمه لوليها، أو تسامح زوجها أو تعطيه من شيئا عن طيب نفس. فإن طبنا لكم عن شيء منه، شيء منه أي شيء، قليلا أو كثيرا، فكلوا عن طيب نفس، فكلوه هنيئا مليئا. فهنا لا تتحرجوا، أن الله نهى عن أكله. وآتوا النساء صدقاتهن، هنا لا يحصل أي حرج منكم إذا علمتم أن ذلك العطاء عن طيب نفس منهن، كلوه ولا حرج عليكم، هنيئا مريئا. وهنا الهنيء السائغ، لا تنغيص فيه ولا غص فيه ولا ينبغي. مريئا أيضا هنا معنى سريع، يعني أيضا نفس نافعا ينهضم بسرعة، يعني أنه لا حرج فيه ولا تنغيص فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهنا نزيد إيضاحا أن إذا أراد الولي أن يكون، أن تبرأ ذمته وألا يعرض قريبته، ابنته أو أخته أو أحد من أقاربه ممن له ولاية عليها، لا يعرضها إلى الحرج، يسلم لها مهرها ويترك، ولا يراجعها فيه ولا ماذا تريد أن تعطيه منه ولا شيء، يسلمه لها بصورة، وهو لأنها حقها، ويتركها. فإذا هي بمحض إرادتها أرجعت إليه شيئا منه وبمحض إرادتها وطيب نفسها، فلا حرج عليه في ذلك. أما أنه يقبضه هو لديه ويذهب لمراجعتها، أو بواسطة أمها، أو أن تسلمها له، أو لا زال قابضا له لم يسلمه إليها، فهذا فيه حرج ولا يطيب له بذلك. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.

ذكرا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان

طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا.

متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: العلقة،
5: العلقة.
4: العلقة هي قطعة الدم الجامدة التي يتكون منها الجنين بعد النطفة، والعلقة اسم مفرد مؤنث جامد. قص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان وكيف يتكون حتى يخرج إنسانا سويا، فكانت العلقة أحد هذه الأطوار. ففي سورة المؤمنون يقول الله تعالى:
6: ثم خلقنا النطفة

0: وفي سورة القيامة قال الله تعالى:
1: ثم كان علقة فخلق فسوى.
0: وقد خاطب الله سبحانه وتعالى الناس معلما ومرشدا وهاديا ليبين لهم أن البعث حق لا مفر منه، فجعل دليل ذلك خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، فالبعث وخلق الإنسان في قدرة الله سواء. قال تعالى:

0: لكم
1: وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله الأساسية في دينه، وهذه مسألة معروفة في الدين الإسلامي ومعروفة عند كل المذاهب الإسلامية، مع أنها غائبة، فريضة غائبة عند أكثر الناس، وللأسف الشديد يعني مع أنه معروف عنها أنها من فرائض الله الإلزامية، لكنها غائبة عند أكثر الناس وخارجة عن إطار اهتماماتهم الدينية والتزاماتهم الإيمانية، ولا يحسبونها كمسؤولية من المسؤوليات الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى. المعروف هو عنوان مهم يشمل كل ما أمرنا الله به ووجهنا إليه وأرشدنا إليه فيما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا، فهو عنوان واسع جدا، وهو يعود إلى ما تعرفه الفطرة، لأن ما أمرنا الله به وشرعه الله لنا تعرفه الفطرة وتنسجم معه فطرة الإنسان، بينما المنكرات كذلك، المنكر هو عنوان واسع يشمل كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه مما له علاقة بالدين والدنيا، وهو كذلك يعود إلى إنكار الفطرة، تنكره الفطرة ولا تنسجم معه الفطرة السليمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
2: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

حق

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
1: أبداكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، 72-28-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أو اتصال أولا. مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله.
2: أنا سأل يعني هو يجوز واحد يخذي الاختبار مكناكم من الجيد والصباح والجاي
1: ايش؟
2: القرآن في الجيد او الجاي يدخل بالحمام.
1: الدخول بما فيه ذكر الله في الحمام مكروه وقت قضاء الحاجة، فإذا كان الإنسان خائف على هذا الذي فيه ذكر الله مثل مصحف أو نحوه أن يضيع زالت الكراهة، ولا خائف عليه أنه ينساه أيضا زالت الكراهة. معنى المكروه أنه إذا تركه الإنسان وقع له أجر، وإذا فعله فليس عليه إثم.
2: يعني أبغى ترى مكناكم منه مغلقة شبرا.
1: الله يهديك، ما بندري وش بتقول.
0: ما
2: الكتاب اللي مكناه ممكن أبغى
0: ترى الذين مكناه، يعني في دعاء وفي آية.
1: كل ما فيه ذكر الله له هذا الحكم. أنت ما سمعت، أنت وش قلت؟ ها؟ ما سمعت ما قلت لك؟ أكرر. ده الحين بتسمعني ولا لا؟
2: واضح.
1: المكروه هذا دخول بما فيه ذكر الله في الحمام وقت قضاء الحاجة مكروه، ومعنى المكروه أن الإنسان إذا فعله، إذا تركه يقع له الثواب، وإذا فعله فليس عليه إثم. الكراهة أيضا تزول إذا كان يخشى على هذا أن ينساه الإنسان أو يضيع عليه. واضح؟
2: واضح.
0: في أمان الله. رسالة تقول في الآية الكريمة: ويل يومئذ للمكذبين. ويل، هل هو صحيح أنه وادي في جهنم؟
1: قد وردت الروايات، ولكن هذا الويل معناها في اللغة العربية عذاب وثبور.
0: سلام. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: معنا سؤال.
0: تفضل.
3: قال لنا في شخص كان لديه معاش تقاعدي مقدارهم 100,000 ريال ولديه 3 بنات وابنان وزوجه، ولديه أبا وأم، حكمت المحكمة بأنهم يعني مستحقين، فكيف بنقسم المعاش التقاعدي؟
1: حكمت المحكمة أن كل هؤلاء مستحقون؟
3: نعم.
1: أي محكمة؟
3: هو يعني معنا مسألة في الجامعة، فطبعا حلي فأنا قلت استشيرهم.
1: أنا ما أظن المحكمة بتحكم بهذا، لأن المحكمة يجب أن تحكم بحسب القانون، والقانون أن المعاش حق التقاعد يكون للذين يعولهم المتوفى، الذي
3: نعم.
1: الذي بيعولهم غيره ولا معهم دخل من غيره ما بيحسبوهم،
3: لأن المعاش التقاعد لا يحسب من الميراث، فإنه لمن يعولهم.
0: كان ولا مثال مش محكمة، بيقول لك الدولة تكليف من الجامعة يعني.
3: المحكمة حكمت غلا الأم والأب فقط.
1: ما هو محكمة هو مثال ذا الحين، ما هو
0: محكمة ولا هو الدولة تكليف ذي سؤال؟
3: لا يعني
0: افتراضي يعني. افتراضا يعني ولا كيف؟
3: افتراضا.
1: الافتراض هذا المعاش التقاعدي حسب قانون هيئة ما باسمها المعاشات والتأمينات، وقانونهم أنه يكون للذي لا دخل لهم بعد المتوفى ممن كان يعولهم. واضح؟
3: واضح.
0: في أمان الله. سأل مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي لو ما تصلي الفرض تقرفات أو عليها سورة في كل ركعة؟
1: في الركعتين الأولتين يقرأ الفاتحة ومعها سورة، وفي الركعة الأخيرة إما الفاتحة وحدها فقط أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، والتسبيح أفضل.
4: يلا شكرا لك.
1: نعم.
0: سلام مرحبا.
3: ألو.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
1: الجميع.
3: كيف حالك يا جاري عطوة؟
1: الله يعافيك.
3: احنا محابس ولا معنا اي عدل ولا معنا اي شغلة، وما بر مغرب وعشاء وجرعنا عشاء ومغرب ويصلح.
1: لا المفروض يجمعوا الذي يخرجوا ويغرقوا، من انتوا داخل المفروض يجمعوا الذي اذا خرجوا عيغرقوا، اما انتوا داخل الحبس ما بحاجة للجمع.
3: ولا معنا عن نسيت، وقاموا جمعوا مغرب وعشاء.
1: قد جاوبت عليك.
3: الله يكرم. باقي شو؟
0: نعم.
3: صلى الله جماعة الظهر في 3 ركعات، وقام يكمل الرابع، كان واحد أتم جنبه وهو مؤتم أصلا، وقام يعقد جماعة إنه كمل يصلي، بيقول لي يا أخي أنا مؤتم صلى تصبرني أنا أعقد معك جماعة ويصلح.
1: خلاص ما دامه مذهبه ما عليك منه، ولا عندنا أنه ما يصلح عندنا أنه ما يصلح.
3: الله يسلم بارك الله فيك.
1: في أمان الله.
0: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. الرسالة تقول: فضيلة العلامة، يا سيدي بعض الناس يستخدم لمنع الحمل حرز، والحرز يشتمل على آيات قرآنية، كيف في حال الجماع؟
1: المفترض إذا هو مغلف بأغلفة عدة أو داخل ما باسمها يعني وعاء معدني ولا نحو ذلك فلا مانع، وإلا فلا يجوز مباشرة الجنب أو الحائض له.
0: نعم.
1: وهذا من الغرائب، يعني حرز للحمل لمنع الحمل
0: يعني ما بشكل
1: ما يعني من الغرائب.
0: قال لي يا شيخ إذا صليت جوار المسجد ونيتك تصلي أمام شخص لأنه مقصر في صلاته وتريد أن تصلي أمامه ليتأثر ويلوم نفسه.
1: ضخم.
0: جميل.
1: نعم. هذا الدعوة بالسلوك.
0: نعم. أيضا رسالة تقول: هل يأجوج وماجوج موجودون بين الناس أم أنهم ما زالوا محبوسين في المكان الذي حبسوا فيه؟
1: يعلم الله.
0: نعم.
1: لأن الله بيقول حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج ما يدل على أنهم مش بين الناس.
0: نعم. ما حكم الذي يتمنى الموت لضرر نزل به وكل إمنياته في الحياة أن الله يقبض روحه على الثبات وهو راضي عنه وأن يعجل الله له ساعته؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شوقا وتمنيا للموت. قال شوقا وتمنيا للموت.
1: قال أشد من الموت ما يتمنى من أجله الموت، ولكن لا ينبغي هذا، بل ينبغي كما علمنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أصابه ما يدعوه إلى مثل هذا أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني متى كانت الوفاة خيرا لي.
0: نعم. سلام مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف الشيخ؟
1: الله يعافيك.
5: أريد منك يا شيخ تفسير الآية في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
1: يعني بتوجيه من الله عز وجل أن المجادلة لأهل الكتاب الذي مشهم على ديننا تكون من المسلمين بالتي هي أحسن، إلا الظالمين منهم وهم المعاندون الذين يرفضون الأدلة الواضحة والحجج البينة، فلا مانع أن يجادلوا بغير التي هي أحسن.
2: جزاكم الله أجركم
1: جل الجميع.
0: هل تصح صلاة المرأة وأرجلها باينة؟
1: المذهب أنها لا تصح، وأنه يجب تغطية كل جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين.
0: نعم. سؤال مرحبا.
1: فهجروهن فهجروهن واضرب، لكن مؤذي مؤذي هذا.
0: نعم.
1: فهجروهن يعني في المضاجع، الهجر واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا التدرج في المرأة الناشزة التي تمنع زوجها أنه يتدرج، فعظوهن ثم وهجروهن في المضاجع أعلى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
0: نعم. سؤال آخر. تمام. سؤال مرحبا.
6: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك شيخ؟
1: الله يعافيك.
6: قال يا شيخ إذا واحد توفي ومعد جهال وبنات وتاجي مع السندين نسوان زوجاتين السندين عادم بخيرات، هل لدينا السندين؟
1: نعم.
6: الثمن أو كل واحد يقع على ثمن؟
1: ما ما بلا كل هنا ثمن حتى لو هنا أربع.
6: يلا يلا تسلم.
0: نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة قال من ذهب إلى بيت الله الحج ولم ينحر يوم النحر.
1: هو الحج إنما واجب الإهداء على المتمتع، هذا وجوب ولا يجوز للترك، أو القارن يجب عليها أن يسوق بدنها أيضا وينحرها، والمفرد ليس عليه شيء إلا إذا أحدث ما يجب عليه، إذا أحدث خلل يجب عليه دم.
0: نعم. هل كشف شعر المرأة أمام زوجها وهي واضية يفسخ الوضوء؟
1: لا، ليس له علاقة ولو كشفت بدنها كله.
0: نعم. سأل مرحبا. طف. نعم. قطع الاتصال. أيضا رسالة تقول ما حكم من يربي له قطة؟
1: لا مانع من ذلك، إنما انتبه لعلها تجلب لها بعض الأمراض.
0: سأل مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: يا أخي في واحد في نسم للناس يعني هو حرام ولا حلال؟
1: ما بيفعل؟
7: في نسم
1: ينجم؟
7: في نسم يكوي مقاوي
1: يوسم؟ لا، إذا عندك خبرة فلا مانع.
7: مش حرام؟
1: إذا عندك خبرة هو يعرف على إيش يكوي ومتى يكوي فلا مانع، وإن ما بالله بيهجس ما يجوز. واضح؟
7: سلام سلام.
1: قايل.
0: سؤال مرحبا. ألو. نعم مرحبا. ألو. سؤال آخر مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: كيف انتم؟
0: الحمد لله. الله عزيز.
8: معانا سؤال عند الشيخ عبد الله.
0: تفضل.
8: تفضل عليك. ويا طويل العمر الوالدة الله يرحمها كان مع اثنين اخوه من خالة كمش من امها، وبعدها زوج واحد زوجت ابنها بخالتها زوجت ابنها، وبعدها بكل للوالدة كاسة بعد جبل الاخوه تو الناس كاسة ما رجنا الا
9: القسم لا القسم يثبت لها يثبت الاخوات عم بالقسم والجبهة هذيك الايام حاتوا كل الفشل كان يكملوا الجبهة واللي بيجبهة وزاد وشوي لو ما يكملوا الجبهة كل واحد يجر حقه فهل هذا جائز يعني الجبهة الذي جبت بالقسم يعني امور شرعية خلص تشله يعني وتولعوا اني جبت في العرس له هو
1: وشو القسم؟
9: قسم يعني في مال كل مال
1: المال ميراثها
9: أي حكا من حكا أبوه
1: لا ما دام جبت بها أنا أعرف أن الجبا يعطى الذي يعطى له وما عم يرجع
9: يعني فقدوه
1: هبا هبا هبا وما دام ما رجعت فيه فقدوا له
9: يعني خلاص يعني يأخذوه ولو غير في الجبا في العرس غير فشل هكذا كونا
1: ما أظن هذا أنا أعرف الجبا في المناطق كثيرة أنه أن الجبا أعرف أنه في مناطق كثيرة لا يعطى فشرا وإنما يعطى بجد يعطى بجد ما حد بيعطي ما حد بيعطي الجبا فشر بيعطوه تعاون للعريس
9: لكن كان أنا عندما سألتنا في الحب يعني جبوا مثلا لا ما يكمل العرس لك آخر
1: أنت أخبر أنت أخبر فإذا كان العادة أنهم يتراجعوا فإذا لم تتراجع فهو له وإن تراجعت فهو لا
9: يلا خير إن شاء الله
1: يلا في أمان الله
0: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-2-88-20-88-7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين اتصال مرحبا مرحبا
10: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
10: شيخ هذا نشين هذا الشهر بنصلي بوهر ونصلي عصر بعض يقول لك ما صلاتنا غير صحيحة
1: يعني بتجمعوا أيوة
10: بنصلي بوهر وجعني جمع عصر
1: الجمع يجوز للذين لهم عذر هذا هو المذهب والذي يجمع وما بش معه عذر تصح صلاته ويأذم هذا هو المذهب
10: إياكم الله
1: وإياكم
0: في أمان الله صلاة آخر مرحبا
11: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
11: السلام عليكم يا سيدي القاضي الذي خدم بالخمسة وبالعشرة ما بش نفسي بين الشيء والوجود
1: يعني ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا إذا هو محتاج وبيته أن يضيعها في المدفل في أشياء لا تعود عليه ولا على أهله وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
11: أنا أفضل لك فتاة زيدي القاضي
1: حياكم الله
11: الله يحفظك
0: يا مال صار مرحبا مرحبا
12: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
12: يا شيخ من صلى عصر الساعة تمضي ما
1: ونخزن الساعة الثنتين مش هو وقت العصر وهو وقت جمع سواء صليته الساعة الثنتين ولا صليته بعد الظهر مباشرة ما بفرق فإذا كان الإنسان معه عذر فهو يجوز له الجمع بدون إثم وتصح الصلاة وإن جمع ولا عذر له فهي تصح الصلاة وتجزيه ولكن يأثم هذا هو المذهب
12: من خزن لعصر ونقوم نتعمل
1: فإذا هو التوقيت عينقص عليكم في العمل فهو جائز ولا فيه إشكال
12: من الساعة الثلاثة نقوم نشتغل
1: أنا ما تحتاج تشرح لي أنت أدرى إذا التوقيت عينقص عليكم في العمل يأثر عليكم في العمل وينقص منه فالتوقيت فالجمع جائز لكم ولا مانع
12: سلام الله
1: في أمان الله
0: نعم أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة المعذورة من الصلاة أن تعمل حناء
1: لا مانع من ذلك ولا بها أي إشكال نهائيا
0: سلام مرحبا
13: السلام عليكم
1: السلام السلام
13: بما أعرف عليك
1: من تزرع التزرع والله والله
0: إيش إيش عيد لو سمحت
1: ما بتقول
13: كفارة اليمين
1: مالها
13: تزوم متابعة والله متابعين
1: الصيام لا يجوز إلا للذي يعجز عن إخراج كف إطعام. لا ما يجزي. وإذا صام في صوم متابع.
13: بارك الله
1: فيكم.
0: السلام مرحبا. نعم انقطع الاتصال. رسالة تقول فضيلة العلامة معنى الآية وجعلنا سراجا وهاجا
1: شمس.
0: نعم
1: سراج متوهج شديد الإضاءة.
0: نعم أيضا رسالة تقول ما حكم من يجهر بالقرآن في الصلاة مفردا؟ يعني كان
1: الجهر في الصلاة الجهرية الذي هي المغرب والعشاء والفجر واجب، والجمعة واجب، وإذا تركت تفسد الصلاة. نعم. سواء كان منفردا ولا في جماعة.
0: اتصال مرحبا. ألو مرحبا تفضلوا. تغطية اليوم عجيبة. نعم أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة ما الحكم التكليفي لحلاقة الشعر الذي بين رجلين الذي حول العورة؟
1: العانة.
0: نعم
1: مستحب.
0: مستحب
1: مستحب مستحب أن لا يتركها الإنسان أكثر من 40 يوم.
0: نعم أيضا رسالة تقول من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ما هي
1: هذه العورات؟ لأن البيوت حقهم كانها إما خيام أو تشبه الخيام، يعني ما بش أبواب مثل الآن، ويمكن الزوجين الإغلاق على أنفسهم، فالله جعل هذه 3 عورات لا يسمح بالدخول إلى مخدع الزوج والزوجة، لأنها احتمال أن يكون وقت جماع، فيكون من الأدب أن لا يدخل عليهم في هذه الأوقات.
0: نعم ما حكم الزوجة التي تخرج من دون إذن زوجها، هل يتركها؟
1: ما أدري وش يعني يتركها، يطلقها؟ هذا جنون. المفروض إذا هي بتخرج إلى أماكن لا يحبذها، يعني أماكن مشبوهة أو نحو ذلك، فهو أبصر.
0: سأل مرحبا. تفضل. نعم تفضلوا. نعم حيابك ارفع صوتك وقطب. نعم
14: لا ترفع.
0: ايش
1: ما مدروش
0: ماشي برنامج فتاوى إذاعة أفعل. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
0: عدنا إليكم مستمعين العزيز متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 20 88 و7239 100. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
16: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
16: كيف حالكم؟
0: حياكم الله.
16: أي سؤال، يعني لما واحد يصلي ومعها مثلا يعني صورة معلق لها، مثلا صورة في يعني معلق لها صورة في صدره، يعني هل صلاته تجوز ولا ما تجوز؟
1: معلق صورة في صدره؟
16: ايوه.
1: لماذا يعلقها في صدره؟
16: هكذا يعني لابس لها، يعني زي ما الجلاده، مع الجلاده فيها صوره. هل هي تجوز الصلاه ولا ما؟
1: نعم هي تجوز، لكن الافضل ازالتها.
16: يلا شكرا.
0: سؤال. نعم مرحبا.
17: الو.
0: نعم.
17: بعض الناس بيقولوا الاغاني مش حرام.
1: لا ما هذا غير صحيح، وهي تقريبا اجماع العلماء المسلمين والمذاهب كلها تحرمها، الشافعية والمالكية السلفية والاثنى عشرية والزيدية كل الناس بعلمائهم بيقولون انها حرام،
17: بس لما نقول لهم انهم حرام بيقولون الزوام الحرام.
1: لا ما هو صحيح ولا ولا بينها مقارنة. دليل على ماذا؟
17: على انها حرام
1: على الاغاني. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوتان أحمقان ملعونان فاجران، صوت عند نعمة ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه.
17: يلا شكرا.
0: سهل مرحبا.
18: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
18: عندي سؤال.
1: تفضل.
0: هل يجوز ايش؟ صوتك بيقطع يا استاذ، كيف تغطي؟ اعيد السؤال.
1: لا، اذا حمل المصحف في يده تبطل الصلاه.
18: يعني
1: اذا حمل المصحف اثناء الصلاه تبطل عليه الصلاه. في امان.
0: سال مرحبا. نعم.
19: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
19: مي الشيخ.
1: نعم.
19: الشيخ سألك سؤال يا شيخ، ايش الفرق بين صلاة الخسوف وصلاة الكسوف؟
1: صلاة ليش؟
19: صلاة الكسوف وصلاة الكسوف.
1: ما فرق؟ ما بينهم فرق؟
19: يعني بين الدعاء والصلاة يعني.
1: الكل ما بينهم فرق، الخسوف والكسوف لا فرق بين الصلاة لهما ولا الدعاء.
19: شكرا لك.
1: العفو.
0: سؤال مرحبا.
20: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
20: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
20: كم حق الكفار حق اليمين؟
1: ربع كيس بر او قيمته تتوزع على 10 مساكين.
20: كم؟
1: ربع كيس بر او قيمته تتوزع على 10 مساكين.
20: شكرا.
1: العفو.
0: سؤال مرحبا.
21: سلام.
0: السلام ورحمة الله. يا بك.
1: عافيك.
21: الشيخ
0: تفضلوا.
21: أنا بتقول ولا تيجي زين الفاحشة من نسائكم.
1: ما هو السؤال؟
21: أنا القرآن الذي تقول ولا تيجي زين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 شهداء.
1: فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا.
21: يعني ما هي
1: فاحشة؟ الزنا.
21: يعني كيف؟
1: يعني كيف إذا أتت امرأة الفاحشة وشهد عليها 4 شهود فهذا حكمها، كان حكمها قبل أن ينزل حكم الجلد والرجم.
21: يعني فأمسكوهن في البيوت حتى يعدين،
1: حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيل بالجلد والرجم للمحصن.
21: يعني ما تخرج من البيت لو ما تموت.
1: قد كمل هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم.
21: كيف؟
1: قد بدلها الله بحكم ثاني، أن الذي تزني يتجلد، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
0: سؤال آخر. في أمان الله. مرحبا.
22: يا أخي أنا أود أسألك سؤال.
0: تفضل.
22: يا أخي زوجتي عندها أختها من أمها ما هو أختها من أبوها، هل هو يجوز أن يتزوج بنت أختها دي على أمها؟
1: لا ما يجوز، ما يجوز الجمع بين المرأة وخالتها،
22: لأنها ما هي أختها بنت أمها وأبوها.
1: سابر ولا هي بنت أمها، ما يجوز.
22: يعني هي أختها على رجال ثاني بس عايشة في بطن واحدة.
1: تمام، لكن هي أختها من أمها.
22: هي بنت أختها ما هي أختها.
1: أيوة أيوة أيوة، لكن أم زوجتك خالتها، أخت أمها.
22: أيوة.
1: لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها.
22: طيب.
1: يا مالا.
0: سؤال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. 7288-20-88 و7230-99-100. اتصال مرحبا. السلام ورحمة الله.
3: هل يمكن اتزوج عن واحد ما معاه اب واخوه؟
1: كيف منين خلقت؟
3: ها؟
1: كيف ما معها احد؟ منين خلقت؟ ايوه ما معها اقارب ولا ابناء عم ولا حد ولا قبيله ولا حد مره. ما يجوز ضروري اهلها.
3: ولا يمنع علينا احنا انصار
1: تواصلوا بهم، التلفونات سهل اتصال بها.
3: يجوز
1: بالتلفون يعقد ولا يدي لك يوكل من يعقد بها.
0: في امل. اتصال مرحبا.
4: الو يا شيخ، جمعة مباركة
1: على الجميع.
4: يا اخي الدين 17 مساكين، لا انا زيدتي 1001 مسكين ولا ماشي يا شيخ؟
1: ما فهمت.
4: يعني انت 10 مساكين 7000.
1: ايوه وزعتها من 700.
4: ايوه 10 و 7000، لا انا زيدتي 1000 مسكين ثاني ولا ما؟
1: اذا قدم 10 مساكين يكفي
4: يا شيخ.
1: اذا قدهم 10 مساكين في يكفي.
4: ايوه معجرة مساك. وصار ثاني شيخ، بواحد جبر جاهل جنب كبير وخرج من الجبر لعبة.
1: ما هو صدق
4: يعني بدل آدم جاهل هذا وقبر جنب واحد ما يتحضر ودخلت جنبه وخرج من الجبر لعبة.
1: مش هو صدق؟
4: مش هو صدق؟
1: لا
4: يا الله شكرا يا شيخ.
1: الله يعافيك.
4: تمام.
0: اتصال مرحبا.
5: مرحبا
0: سنور.
5: مرحبا
0: حياك.
5: أخي صليت مغرب وأنا مقدم قربي جداي وأنا مسافر وصليت غربي أزارك أسعد ورجعت صليت العشاء جواز قال لي صلي هكذا ورجعت صليت العشاء يعني أمدن.
1: لا المفروض ما دام قد علموك وعاد الوقت باقي انك غلط في انك تعيد المغرب وتصلي بعدها العشاء. هاي
5: الله
1: يستر. تمام.
0: السلام مرحبا. السلام ورحمه الله.
1: تفضلوا. الاب المراعي. لا أخوها هارون، لكن مش هو هارون، أخو موسى بن عمران. نعم
5: أخ هارون.
1: أيوه
5: أنا هارون
1: أخو
5: موسى.
1: ماشي بينهم زمان طويل. نعم.
0: سار مرحبا.
23: ألو.
0: نعم
23: مبارك الله بالخير يا شيخ، ويبارك مبارك ويحفظك الله ويحفظ السيد الخالد. يا الله
1: يا الله
23: واحكم عاد اللي يدعموا اليوم المسألة ويقولوا إن شاء الله أن إسرائيل وأمريكا تستوي على محور المقاومة.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
23: يقول بأملكم هو الدواعش التكفين والصال حولة. الله يحفظك ويبارك مبارك ويصبح على خير. الله يحفظك يا شيخ.
1: إياكم في أمان الله.
0: ما حكم الذي مشوا حافظ دعاء القنوت في الصلاة الوتر إذا كان مشوا حافظ دعاء؟ هل تجوز الصلاة من دون دعاء؟
1: نعم تجوز الصلاة ويسجد للسهو، لكن يتعلمه مشوا قضية.
0: نعم. تصال مرحبا.
24: أيوة مرحبا.
0: نعم
24: عبد الله معنا سؤال.
1: تفضلوا.
24: يعني يلا ننسي ابن مصر
1: ما ظهر لي ما بتقول. ما سمعتك. ما هو
24: عبد الله تعالى ما يعني تفكي نبي الله موسى ابن منو؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله. ابن عمران.
24: نبي الله موسى. نبي الله موسى ابن منو؟
1: ابن عمران.
0: ابن عمران. سؤال اخر.
24: سؤال اخر ما بالله احنا جايبين نجرحه وبعده أنا بلستيك وبعدها بالبيع وحرام
0: وماشي.
24: احنا
0: نسأل
24: يعني
0: يا غرجاء كيف مزرعة ومعك بلاستيك بتبيعه؟ منين البلاستيك ذا؟ الو بيقول
24: يعني بالنسبة للوفاة يعني الحربانات بدون حربانات اللي قلنا واللي بيعملنا هو حرام على تحت المزرعة ما نشي
0: وهم في المزرعة نفسها البلاستيك ذي اللي بتجمعوهن
24: هذا خاربات يعني بلاستيك خارب مثلا أي حاجة بلاستيك خاربة
0: هي إيش المشكلة هذا إحنا إيش السؤال يعني قصك
24: يعني السؤال إحنا مستأجرين المزرعة والمزرعة أقصى وبعدين فيها بلاستيك ذي اللي خارب وبنبيعنا من صاحب البلاستيك يعني
1: إذا إذا هم صاحب المزرعة ما بالله إذا رضي ولا فهم حقه ما يجوز لكم
0: خاربت
1: بيدهم صاحب البلاستيك ويده القيمة
0: أيه.
1: ما دام لهم قيمة ما بالله إذن ولا ما يجوز
24: يعني ما يجوز
1: ما دام لهم قيمة وبيده قيمة ما بالله يرضى لكم الذي استأجرتم من المزرعة الذي هم حقه ولا ما يجوز ولا ما يجوز
0: نعم قصي ما لينش ثمن بس ما لينش
1: إلا بيقول بيبيعوهم من صاحب البلاستيك
0: لهم ثمن زهيد
24: لا يعني حرام
1: ما دام لهم ثمن نعم. ما دام لهم ثمن ما يجوز
0: يلا في أمان له نعم ما دام لهم ثمن فما يجوز
1: خبروا نجح قالوا علمك يلا
24: الله يعني
0: استأذنوا منه استأذنوا منه
24: الله
0: في أمان الله قال احنا بنقب ذهب هل عليها زكاة وكم
1: عليها يعني الخمس في كل المعادن التي تستخرج على الإنسان فيها الخمس أول ما يخرجها وبعد ما يحول عليها الحول إذا كان قدو فوق 85 الجرام فعليه زكاة
0: سلام مرحبا
2: ايه
0: و
2: ايوه
0: نعم
2: واحد عارف بالمصحف ما عليك
1: هي يمين ما بالله ان التغليظ بانه بتكون تغليظ اليمين ولا هي نفس اليمين عليه اذا فجر فيها انه يدي كفاره يمين
2: عارف بالمصحف قال ايش بده يدي كفاره
1: نعم
2: ها
1: نعم
0: سؤال آخر
2: لا لا لا يلا
0: في أمان الله اتصال نعم مرحبا نعم
6: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
6: السلام عليكم
0: الجميع
6: يا أخي أنا ألحى نغير نتي فتروح حسنا نوال جحان والمال نغير نتي وهم أصلا لحن وقد نغير فلا أتاق فلا وغير
1: أما أنا ما دريت بكلمة
0: عيد السؤال لو سمحت
7: يا شيخ العام صمنا رمضان وما نديناش الفطر
1: ما نديتو ما؟
7: نسينا ما نديناش الفطر حق رمضان دفن كيف؟
1: خرجوا هذا الحين
7: جاير
1: لا واجب واجب واجب على النفر صاع والصاع أربع الصاع أربع حفنات بثنتين اليدين
7: تمام نسيناها والله نسينا ما ذكرنا إلا الآن
1: تمام خرجوا هذا الحين
7: جزاكم الله خير
1: وإياكم
0: السلام مرحبا
8: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
8: حياكم الله
0: الله يحييك
8: يا أخي معنا سؤال
0: تفضل
8: ما يا أخي حلف باليمين يعني مشان يعني يصوم بين طرفين هل هو جائز أو لا حرام
1: يحلف على كذب
8: على انه يصلح بين يعني يصلح بين طرفين متنازعين
1: يحلف بالكذب
8: ايوه علشان يصلح بينهم
1: حرام
8: حرام
1: ولا حتى يتكلم بالكذب عاد ما يحلف
8: لكن هو يعني مضطر انه على ما يصلح بينهم
1: ها
8: مضطر انه يصلح بينهم علشان يحلف
1: لا يجوز لا يجوز لا يجوز
8: يلا اسلم
0: في امان الله
8: في امان
0: الله اتصال نعم مرحبا السلام ورحمة الله طفي الراديو لو سمعت في صدى ما بيتضع الصوت

0: يعني من يتبع
1: إذا ما استطعت إلا الإفطار
0: أي بس هذه كفار يعني الأكل.
1: نعم سابر بدله بيوم
0: طبيعي تفطر وانت تعبان
1: يوم ثاني طبيعي هو تعبان إذا ما استطعت إلا أن تفطر
2: في أمال أتصال
3: ألو
2: نعم
3: السلام عليكم
2: سلام ورحمة الله
3: يا أخي ما أقول قل دخوك يجي لك ختمة دريت
1: لا ما دريت
3: دخوك يجي لك ختمة حلو سنة مع أشرب دخرة دريت
1: لا ما دريت
3: تسمع علي
1: بس معك لكن ما بدري ما بتقول
3: حلف بالختمة
1: ايوه
3: دخلك يجي لوسطها
1: اها
3: دخلك يجي لوسطها حلف ان انا ما اشرب سمة
1: خلاص لا تشربها
3: وانا ما اخذ داري اني يعني حلفة دي كبيرة كنت قلنا عليها 3000 كفارة وبطلناها داري
1: خلاص بطلها
3: بطل السمة
1: نعم ما لعد تقربها
3: يا اخي قد لها قال لها خير 3 سنين
1: ولو قد لها 10 سنين بطلها
3: ذا حال ما يكون كفارة ولا
1: إلا كفارة يمين لكن أفضل لك أنك تبطلها
3: يا أخي قد لي أنا 3 سنين أنا بين شباب وكلمين قد لك قبل 9 سنين
1: خرج كفارة يمين
3: كم
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين
3: يعني ربع كيس لا نص كيس
1: ربع كيس إذا خرجت أنت نص كيس يصير
3: يلا سابر يعني
1: أهم شيء إنها تتوزع على 10 مساكين
3: لا سابر يعني وحتى ما الجسر أشربها طبيعي
1: إيش
3: حتى ما الجسر استمرت ما أشربها
1: أفضل لك تتركها
3: يا أخي قلت لا يلا سابر إن شاء الله يعني أمشي قد أخو كفار ما علي في
1: تمام
2: سؤال آخر في أمان الله استقبل آخر اتصال مرحبا مرحبا الو تفضل يا مرحبا اخر اتصال نستقبل مرحبا
4: مساء
2: النور
4: يا شيخ
1: نعم
4: الركعتين الاخيرتين نقرا الفاتحة والتسبيح
1: كلها جائز لكن التسبيح افضل
4: يلا
2: تسلموا نكتبي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق تقريبا دقيقتين نقرأ فيها ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة رسالة تقول هل يصح أن زوجتي تفتش لأخي
1: لا زوجة الأخ بالنسبة للأخ أجنبي هو أجنبي وهي أجنبية منه ولا مثل الرجال الذي في الشارع بل هو أشد لأنه قد ورد فيها الحمو والحمو الموت
2: رسالة تقول أن أمي الله يهديها تجلس تدعي علي برغم أني ما أنا عاصية بس أنها هي بطالة وما تحب عيالها إيش نسوي ما حكم ذلك
1: أنا أستبعد أن يكون هكذا لكن إذا فرضنا أن بها كذا وهم مرضين لها وبارين بها ومحسنين إليها فليس عليهم شيء
2: هل يجوز أن أسير جبهة وبدون أن يعلم أبي
1: نعم يجوز
2: نعم أيضا رسالة
1: إلا إذا كان في الإصرار عنه إساءة له وهو إذا سار بعلمه ما عاد يسيء له فما يجوز أنه يسيء لأبي
2: هل يجوز لطفل عمره 13 سنة أن يؤم الناس في الجمعة لأنه لا يوجد أحد يجيد القراءة
1: لا يجوز
2: نعم رسالة تقول ما أقولكم في من يقول ما بدع لحضور ساعة الحفل المولد النبوي عن نصلي على النبي في البيت نفسها
1: الحضور والاحتفال والاحتشاد تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يزهد فيه فقد زهد في الأجر من الله سبحانه وتعالى
2: أخر سنة قرأت تقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي
1: الحكم الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلاله ثابت عند جميع المسلمين بالإجماع
2: نعم انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عما لم نستقبل اتصالات ما يضم لم نقرأ الرسائل لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي أصلى الله إليكم سيدي الكريم
1: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبلوا خالص التحية من يوم محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابرين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة.

0: قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكبير المتعال، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة 15 بعنوان من أنماط البشر في القرآن.

0: لا شك أنه بات معلوما من الدين بالضرورة أن القرآن الكريم معجزة الله الباقية لما تبقى من الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إن الكثير من أعداء الإسلام قديما وحديثا لا ينكرون ذلك الإعجاز للقرآن، ووجوه الإعجاز متعددة المناحي. ومن ثم وجدنا بعض المفسرين يركزون على الناحية التي تبرز آراءهم إزاء تفسير آي القرآن الكريم، ولكنهم، وهذا حق لا مرية فيه، لم يستطيعوا حتى الآن أن يأتوا على كل أوجه الإعجاز بالتجلية والتوضيح وأن لبشر ذلك. وذلك المعين الإلهي لا ينضب، وبواعث الانبهار لا تفتأ تهز القلوب والألباب، على أن أهم أوجه الإعجاز من وجهة نظر المتواضعة هي تغلغل القرآن الكريم في نفوس البشر لكشف من طوت عليه الجوانح وكتمته الأسرار والضمائر، حتى يغدو الباطن كالظاهر أمام العيان لحكمة ربما نوفق إلى إبرازها في ثنايا هذه السطور. فلما كان الناس معادن في تباين طباعهم، فقد اهتم القرآن الكريم في عرض بليغ جذاب بكشف الستار عن نماذج منهم تخفت وراء غلائل من البهرج الزائف والتصنع الخبيث. ففي سورة البقرة تطالعنا آيات بينات لتضع أيدينا على أنموذجين متقابلين من البشر، أحدهما سف هابط في موازين الناس، والآخر تسنم ذروة القبول والرضا من الله واستحوذ على قمة الإعجاب من الغير. تقول الآيات كاشفة النمط الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فقد ذكرت هذه الآيات في إيجاز مبين وبيان كاشف كل ما يتسم به هذا النمط البشري من صفات وطبائع حتى عرته من غلائل المداهنة والنفاق. ولو حاول الباحثون أن يجدوا في هذا النمط صفة أخرى فوق ما أتت به الآيات لأصابهم العجز والكلال. فنحن في رحاب الآيات أمام بشر يود أن ينسلخ من بشريته وإنسانيته ليدخل حظيرة الحيوان، ويلبس آنا جلود الثعالب والثعابين آنا آخر. وقد ركزت الآيات أولا على الإشارة إلى غطائه السميك يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. فالغطاء من طبقتين: الأولى قول معسول ولفظ لين ومنطق آسر، والثانية أيمان مغلظة كاذبة على صفاء القلب ونقاء السريرة. وإلى هنا كان من الممكن أن يحرز هذا النموذج نجاحا أمام الدهماء من الناس، وربما استطاع جذب كثير من العقلاء أيضا. ومن ثم كانت عناية القرآن بكشفه وتجليته حتى لا يقع في أحابيله أحد. ثم تأخذ الآيات بعد كشف الغطاء عن هذا النمط في بيان الطبائع والسمات، فهذا الذي يقسم ويشهد الله على ما في قلبه من حب للناس هو المترع القلب بالبغض والسعي دائما حيث الفساد، فقلبه المغيض المحنق يحرك جوارحه إلى مباءات الشر، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ولام التعليل تفيد أن هذا النمط الآدمي لم يخطئ إلا إلى فساد، وكأنه قد عمي تماما عن كل جهات الخير والإصلاح، وأن ينابيع الحب والرحمة التي يولد بها الإنسان قد نضبت من قلبه، حتى أنه إذا ذكر بعمله بعد فضحه ليرجع ويتوب لم يسمع بداخله أي نداء للخير، ولم يستجب إلا لنواقيس الكبر والعناد والإيغال في الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا دليل على تأصل الخبث عنده وانقطاع الأمل في إصلاحه، ومن ثم فمصيره فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولما كان إيصال الخير يتطلب الجهد والعمل وربما الفداء والتضحية، فقد وجدنا هذا النمط الآدمي الخير يضحي بنفسه، وهي أغلى ما يملك في سبيل إرضاء الله، أي في سبيل الخير على تعدد مناحيه وتباين مسالكه. فالخير هو الهدف الأسمى عنده، خير في العقيدة وخير في العبادة وخير في الجهاد وخير في الإنفاق وخير في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخير هو الهدف الأسمى عنده. تقول الآية في إيجاز معجز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا النمط من البشر نموذج فذ للإنسان المتكامل الذي يستاهل الوصف بالإنسانية في أبر طباعها وأقوم نزعاتها. ولقد ضغطت الآية الكريمة كل مميزات هذا النمط القويم في هذه الجملة: يشري نفسه. ثم ضغطت الاتجاهات النبيلة لهذا القصد في جملة أخرى، وفيها كل أوجه الخير وزوايا البر والرحمة ابتغاء مرضات الله. فلقد أصبح إرضاء الله أمام هذا النمط المعيار السليم لكل ما يأتي أو يدع، وغدت أهداف حركاته وسكناته تنحصر في ذلك الإرضاء. وإلى هنا نجد أنفسنا ونحن نستطلع هذا النمط من البشر ننظر من شاهق ذروته إنسانية نبيلة إلى حضيض بؤرته حيوانية خسيسة. وفي مجال العقيدة طالعتنا آيات أخرى من سورة الحج متضمنة نمطين من البشر يكاد تفكيرهما العقائدي أن يخرجهما من زمرة البشر. الأول جاهل مغرور يحاول في صلف غبي وكبر مأفون دون اعتماد على علم أصيل أو فكر ناضج، فهو يجادل في كل ما يتصل بالعقيدة وهي أساس الإيمان، تاركا هدي الأنبياء وكتب المرسلين، ويهدف إلى الإضلال والصرف عن عبادة الله. وباختصار فهو متعجرف خاو مبل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فماذا يكون جزاؤه يا الله؟ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وكأن الآية الكريمة ترشدنا إلى أنجع وسيلة للتعامل معه: له في الدنيا خزي، إذ ينبغي أن يجزى ذلك الصنف بأية وسيلة تسبب له الخزي والهوان حتى يفيق إلى رشده ويعرف مكانته بين مجتمعه، وإلا أوغل في الغرور. والنموذج الآخر في سورة الحج هو ضعيف كالهباء أو كالريشة في الهواء، فهو سطحي الإيمان مهزوز الثبات مزعزع متردد، تصفه الآية الكريمة بأنه على حرف. وهذا تعبير بليغ، لا كما وصفه علماء النفس بقولهم اهتزاز الشخصية. فهذا التعبير لعلماء النفس لا يفي بما يفيده هذا التعبير القرآني المعجز على حرف. فالتعبير القرآني لم يتعد الجار والمجرور، ولكنه بمجرد وصوله إلى الأذن الواعية يسكب في العقل شحنة من المعاني التي تصور هذا النموذج تصويرا يفوق كل تصوير، دقة وإحكاما واستيعابا. والآية وإن كانت تصور هذا الصنف في مجال العبادة، فإنها ترسم لنا النهج المنحرف الذي يسلكه هذا النمط من الناس، وهو نهج النفعية الشخصية وحصر دائرة الأفق الذهني والنشاطي في هذه النفعية. فهذا النموذج وصل في تسفله العقائدي إلى أن يعبد الله لا لأن الله يستحق العبادة، بل يفيض الله عليه النعم والخير فقط، فإن وجد غير ذلك لم يتحرج في أن ينخلع من الإيمان بيسر وسهولة يدلان على أن إيمانه لم يتعدى لسانه. وهذا النموذج كثير في حياتنا، يصادق لمآرب ذاتية ويؤكد عرى الصداقة طالما تسح عليه سحائب النفع، فإن ونت اليد الممدودة بالخير انصرمت أواصر الصداقة، ولا نقول نضب ما في قلبه من حب، إذ أنه عديم الحب أصلا. فالآيات تحذرنا من مغبة صداقته، فضره أكثر من نفعه إن تصورنا أن فيه نفعا، وهو دائم القلق والإضطراب، لا يعرف الثبات ولا الاستقرار. والأصل أن تكون العبادة لله خالصة لوجهه الكريم، كما قال الله تعالى: مخلصين له الدين. ونسأل الله التجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: بالرغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، إنه هم شوف أي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف يحيوا هذه الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأمصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و 98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: رحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة خير وبركة وعز. البداية معكم مستمعين الأعزاء من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأولى من هذه الحلقة، فقرة منبر الجمعة. سنتحدث في هذه الفقرة عن موضوع خطبة الجمعة، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة القرآن. يسعدنا أن نستضيف معنا ونرحب معنا في الاستديو بفضيلة الأستاذ عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة عبد الله محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله وأبقى.
0: أستاذ محمد، يعني نحن على أعتاب مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع قرب المولد النبوي الشريف، هناك سؤال مهم جدا، كيف ينبغي أن نستحضر مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، ومعنى أيضا تعظيم النبي وتوقيره كما أمر الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي خلق فقدر وأنزل القرآن فيسهر وبعث في الأميين رسولا منهم ينذر ويبشر، رفع له ذكره في الملأ الأعلى وأظهر، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس القاهر، ونشهد جميعا الإنس والجن والملائكة أن محمدا عبده ورسوله النور الصادع والبدر الأزهر. الله عظم قدر أحمد، الله عظم قدر جاه محمد، وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله تشرح بها الصدور، وصل على محمد وآله صلاة تضاء بها الدهور، وصل على محمد وآله صلاة تدفع بها الشرور. اللهم صل على محمد وآله صلاة تستجاب بها الدعوات، وترفع بها الدرجات، وتدفع بها النقم. اللهم صل على محمد وآله ما أشرقت الأبصار، وما أزهرت الأفكار، وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الهدى المطهرين من الرجس والأوثان. السلام عليك يا رسول الله، السلام على المخلص الموعود، السلام على صاحب المقام المحمود، السلام على السراج المنير، السلام على الهادي البصير، السلام عليك منا من أزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، السلام عليك من شعبنا وأمتنا، السلام عليك من كل شبر من أرضنا، السلام عليك من كل بيت أسرج السراج، السلام عليك يا حبيب قلوبنا، السلام عليك يا رسول الله. سيد الكريم، إن ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست حدثا يمر في الاعتبار، ولا مناسبة كسائر المناسبات في الديار، بل هي التجلي الأعظم لنعمة الله على الكبار والصغار، والذكر الأبهى لمن خط للأمة مسار الفخار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو نور الهداية. أرأيت الأنوار اليوم على الشوارع وفي البيوت وعلى أسطح المنازل؟ هكذا هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل، هذا رسول الله صفوة خلقه، هذا الرسول إلى الجنان دليل. مع اقتراب مولد النور نستحضر في قلوبنا النعمة والمنة، والله سبحانه وتعالى قد من علينا وأنعم علينا حينما بعث وابتعث إلينا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. القائل سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الأيام ونحن في أول يوم من شهر ربيع الأول، شهر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الشهر الذي رجمت فيه الشياطين، الشهر الذي صاحت فيه الشياطين، الشهر الذي حرس الله سبحانه وتعالى السماء من الشياطين بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحوجنا اليوم أن نتذكر ونستذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنرجم الشياطين. نحن بأمس الحاجة إلى أن نتذكر هذه النعمة صلى الله عليه وآله وسلم لكي نطرد الشياطين ولكي نحارب الشياطين. وهناك شياطين الإنس والجن قد أجلبوا علينا خيلهم ورجلهم، ولكن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ننتصر. نستحضر الرحمة ونتراحم بيننا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نستحضر الرحمة بين المؤمنين، حين غاب هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم غابت الرحمة عن المؤمنين. فها هو الشعب الفلسطيني له أكثر من 70 عاما يئن ويضج ويبكي وينزف دما، والنساء والأطفال والأرامل يبكون وينادون يا لله للمسلمين. أين المسلمين؟ أين من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا أهل القرآن، يا أتباع النبي العدنان، ولكن لا مجيب. ثم ينادون رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله لا تشفع لهم، يا رسول الله تركونا يذبحون اليهود، يا رسول الله تركونا ودعموا اليهود، يا رسول الله لا تشفع لهم، يا رسول الله خذلونا، يا رسول الله حاصرنا المسلمون. اليوم المسلمون هم الذين يحاصرون غزة، اليوم المسلمون هم الذين يدعمون الكيان الصهيوني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، رجلا واحد فكيف بأكثر من ملياري مسلم، وهم يسمعون صبحا وعشيا وفي كل وقت من الأوقات وعلى الهواء مباشرة. لا يسمعون فقط، بل يرون ويسمعون ويشاهدون الأنات، ولكنهم لا يجيبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، فكيف باليهود والنصارى؟ وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا في كتابه الكريم. هناك آية أستاذي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن التعظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
0: نعم.
2: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. الطريق الوحيد للإيمان بالله سبحانه وتعالى هو رسوله محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال الله في لفظتين وكلمتين معبرتين عن التعزير والتعظيم والتوقير: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إذا دخلنا في الألفاظ اللغوية والمعاني التي تختزل هذه الآية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن معنى التعزير والتوقير، التعزير والتوقير مصدران للفعلين المضعفين عزر ووقر، والتضعيف هنا يفيد التكثير والمبالغة في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعزير بالقوة والنصرة، والتوقير هو التعظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ألا يكون الابتهاج والاحتفال والاجتماع بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعظيم؟ ألم نرى ونشاهد تلك الحفلات الماجنة وهم يعظمون ويعظمون ماجنات وراقصات قد ربما، ويعظمون حتى لاعبي كرة؟ ألم يكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجل وأعظم، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاس بهؤلاء المشهورين الذين لا يساوون ذرة من تحت تراب نعاله صلى الله عليه وآله.
0: اللهم صل على محمد وآله وسلم. إذن نحن في شهر ربيع في الأيام الأولى من هذا الشهر العظيم، كما ذكرت أستاذ محمد أن اليمنيين يعظمون رسول الله بالأنوار ويبتهجون ويحتفلون لمقدمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا نحتفل بمقدمه وبمنهجه أيضا أستاذ محمد الذي هو القرآن الكريم. أستاذ محمد، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل والنبي هو المبلغ له، هنا ما العلاقة بين تعظيم القرآن وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هما شيئان منفصلان أم هما شيء واحد؟ وكيف ينعكس ذلك أيضا على سلوك المسلم وحياته؟
2: صلوات الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين. إن العلاقة بين القرآن والنبي العدنان هي علاقة تلازم وارتباط وثيق، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفصل عن القرآن، والقرآن لا ينفصل عن النبي صلى الله عليه وآله، بل إن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل في وصفها أن كان خلقه القرآن.
0: الله الله.
2: كان خلقه القرآن، ليس هناك انفصال، أي أن القرآن في جانب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. أنزل الله القرآن على النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية، من ظلمات الظلم والجهل والحساد والعداوات والبغضاء، إلى نور العلم، إلى نور العلم، إلى نور الإسلام، إلى نور القرآن، إلى التسامح، إلى بل وأخرجهم فعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صحيح.
2: أخرج أناسا كانوا يئدون البنات وينكحون الأمهات، كانوا يقطعون السبيل ويفعلون في ناديهم المنكر، إلى قوم قال الله سبحانه وتعالى عنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من أناس أقرب إلى الوحشية أو إلى الوحوش، بل هم أقرب إلى الوحوش، يدفنون بناتهم، إلى أناس قال الله سبحانه وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إلى رجال قال الله سبحانه وتعالى عنهم: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع، ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيها: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. بل أحبهم الله صلى الله، بل أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قد جاءكم من الله نور، محمد صلى الله عليه وآله نور وكتاب، هذا الرسول والكتاب متلازمان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال الله يهدي به ولم يقل يهدي بهما، أي أن القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء واحد، ومن فصل بين القرآن ومن فصل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القرآن فقد فصل بين شيئين عظيمين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجتمعا إلى يوم القيامة. يقول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقرآن: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن هو الفصل، كما قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. ولا شك أن سلوك المؤمن، سلوك المسلمين اليوم التي نراها قد انمحت، نرى سلوك المسلمين اليوم في أقضاب الدنيا في الدول العربية والإسلامية قد خلعوا هذا السلوك، قد جعلوا من الإسلام زيا يرتديه البعض فقط عند الصلاة أو عند دخول الجمعة أو عند الحج أو عند طقوس معينة، جعلوا هذا الإسلام اسم فقط، خلعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن حينما نعود إلى القرآن الكريم وعندما نعود إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نكون ممن يحظى برحمة الله سبحانه وتعالى، ونكون ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمل بكتاب الله الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. والله إن الدول العربية والإسلامية، أوطاننا، رجالنا، نساؤنا اليوم يا أخي في بحر الهوى، في بحر، في بحور العصيان، في بحور الظلمات، يعبدون المادة من غير الله عز وجل. إن لم نرجع إلى القرآن الكريم فسنكون كأولئك الذين بدل أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتفلون بالراجسات، وبدل أن يطوفوا بالبيت الحرام طافوا على بمجسم الكعبة وفوقها راجسة ومغنية تغني وتسيء للإسلام.
0: وهذا هو نتيجة البعد عن كتاب الله عز وجل. وكما ذكرت أستاذ محمد المقولة الرائعة للسيدة عائشة بنت أبي بكر عندما قالت وهي تتحدث عن رسول الله بأن خلقه هو القرآن، الكريم. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الحلقة، فتابعونا.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة القرآن، مع ضيفنا فضيلة العلامة الأستاذ محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله وبياكم.
0: أستاذ محمد، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتحدث أيضا عن القرآن. القرآن الكريم يتعرض هذه الأيام وفي كل يوم للإساءة من قبل اليهود ومن قبل الصهاينة ومن قبل الصهيونية العالمية. كان آخر هذا الحدث ما حصل خلال هذا الأسبوع من المرشح الأمريكي، وهي المرة الخامسة التي يتم استهداف القرآن فيها على مدى سنتين. السؤال أستاذ محمد، الأسباب برأيكم التي تقف وراء هذه الظاهرة، ولماذا بالتحديد يستهدفون رموز الإسلام ومقدساته؟
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن العداء الظاهر من اليهود والنصارى قد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، حينما يقول الله سبحانه وتعالى مظهرا لنا هذا العداء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه العداوة أظهروها في قتل مئات الآلاف من المسلمين والمسلمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها من وإيران. خربوا البلدان العربية، دمروها، شتتوها، مزقوها، جعلونا أحزاب وطوائف، يلعن بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، والبعض وللأسف قد وضع يده في اليد اليهودية والنصرانية. إلا أن العداء الشديد مهما رأينا من أناس يسارعون فيهم ويسبحون بحمدهم ويقدسونهم ويطوفون بهم صبحا وعشيا ويخافونهم كخيفتهم من الله أو أشد خيفة، إلا أن اليهود والنصارى تبقى عداوتهم باقية دائمة إلى أن ينهوا هذا الدين كما أخبر الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يريدون أن يصلوا إلى هذه المرحلة، أن يصل جميع الناس مرتدين، وقد أخبر الله عز وجل بقوله سبحانه: ومن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تجد اليهود والنصارى اليوم يصبون عداوتهم على المقدسات العظام الذي لا يمكن لأحد في العالمين أن ينال منها، ومع ذلك نالوا منها. الذي لا يمكن لأحد من العالمين أن يشوهها هم شوهوها ونقصوا فيها. خذ مثالا، هتكوا ستر الكعبة، هتك الله سترهم ومن ساعدهم. أساءوا إلى الكعبة التي نحن نتوجه إليها كل يوم ونقول في صلاتنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هتكوا ستر الكعبة وأعطوا ستر الكعبة لذلك الماجن الراقص الممسوخ جيفري أبيستين، هتك الله سترهم وفضحهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أعظم ستار وأقدس ستار يهدى هدية لهؤلاء اليهود، ثم ينالون من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من زكاه ورفع الله قدره وشرح الله صدره ورفع ذكره في العالمين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم تأتي الإساءة اليوم على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهم يختارون الأوقات التي فيها أوقات بالنسبة للمسلمين مقدسة.
0: صحيح.
1: في هذا العام، تخيل، في هذا العام في أول يوم من شهر رمضان، والناس والمسلمون يشترون المصاحف، والمسلمون يقبلون على المصاحف، والمسلمون يقرؤون القرآن في بيوتهم ومحلاتهم التجارية ومنازلهم وفوق سياراتهم وفي أعمالهم وفي شغلهم وفي قيامهم وحركتهم يقرؤون القرآن، لأنه موسم فقط عند البعض، وللأسف لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان. ولكن مع ذلك قامت إحدى المجندات الإسرائيلية ودخلت إلى مسجد من مساجد غزة وأخذت مصحفا من المصاحف، ثم أخذت من دم حيضها أعزكم الله ولدخت المصحف، ثم داست المصحف، ثم أتى آخر مجند يهودي إسرائيلي وأخذ المصحف، ثم كان يلعب بالمصحف داخل بيت من بيوت الله، وحوله إلى كرة يضربه برجله بالرجل اليمنى والأسرى، وهكذا فعل بكتاب الله. ثم اليوم المسلمون، وقبل الحج أتى ذلك المجرم اليهودي نفسه اليوم الذي أساء إلى المصحف، ووضع المصحف في فم خنزير قبيل الحج، والناس وملايين المسلمين يحجون إلى بيت الله، يقصدون بيت الله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ومع ذلك يوضع كتاب الله عز وجل في فم خنزير. لماذا لم يوضع مثل في فم كلب، مع أن الكلب والخنزير من فصيلة واحدة ونجس واحد، وهي نجاسة مغلظة؟ في رسالة واضحة للمسلمين، سواء كان في رمضان أو في الحج أو في استقبال المسلمين للمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يعطي رسالة لنا بأن المسلمين لم يعودوا مسلمين كما يريد القرآن، لم يعودوا مسلمين كما يريد النبي العدنان. أي صوموا وحجوا واقرأوا القرآن وسبحوا وطوفوا واسعوا بين الصفا والمروة واصعدوا جبل عرفة واحلقوا وقصروا، لا ينفعكم شيئا، نحن نسيء إلى أقدس مقدساتكم، ونحن نحرق الكتاب الذي أنتم تقرؤونه. واليوم ونحن نستقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ميلاد الهدى، ميلاد النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، وإذا بهم يسيئون مرة أخرى إلى كتاب الله المجيد. دعني أقول لك كما قال أحد اليهود، صرح أحد اليهود الحاخام مرداخي إلياهو في تصريح خطير جدا، وهو يعكس البعد الذي به ينظرون إلى القرآن الكريم بأنه مصدر مقلق، بأنه مصدر مقلق. ما الذي يقلقهم؟ ما الذي يقلق اليهود اليوم؟ المسلمون تبعثروا، المسلمون متقسمون، بل اليوم المسلمون في يد اليهود، بل المسلمون اليوم يدعمون اليهود، بل اليوم المسلمون يسافرون إلى اليهود واليهود يسافرون، يعقدون معهم الصفقات. إذن هؤلاء المسلمون لا خوف ولا قلق منهم، وهؤلاء المسلمون لا يحركون ساكنا، وقد رأهم واختبروهم أكثر من 70 سنة وهم يقتلون ويدمرون وينهكون. تخيل في لبنان قبل أشهر أكثر من 30 قرية تدمر على مرأة ومسمع من المسلمين. اليوم لبنان وغدا سوريا، وفعلا قد احتلوا سوريا وقد دخلوا إلى قرى سوريا. ماذا قال هذا اليهودي الكبير وهو في مدرسة دينية وهو يخاطب الشباب؟ قال لنا أعداء كثيرون وهم يتربصون بنا، وكل الأعداء يتربصون بنا، ولكن هؤلاء الأعداء قال بإمكاننا عبر الإجراءات العسكرية، عبر الطائرة والمدفع والدبابة والمرتزقة والخونة والمنافقين والمال الخليجي والفتاوى، فتاوى علماء الدين والكذبة، قال باستطاعتنا أن نقضي عليهم. ولكن هناك عدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية القضاء عليه، لا تستطيع الدبابة ولا الطائرة ولا الصاروخ ولا المدفع ولا النووي ولا المنافقين ولا المخابرات ولا الدنيا ولا الجن ولا الإنس، حتى ولو اجتمعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ما هو أجاب سأله أحد الحاضر، ما هذا هو العدو، أو ما العدو الذي ترمي إليه، ما العدو الذي تريد أن تحدثنا عنه؟ قال عدونا هو القرآن، هذا هو عدونا الذي لا يمكن أن تقضي عليه وسائلنا العسكرية، بل تستطيع ثقافة القرآن أن تحول دبابة الإبرمز وتحول المدرعة والمسفحة إلى أرانب يدوسها المجاهد ويكبر لله تعالى ويرفع الشعار ويرفع التكبير لله عز وجل. أرى القرآن الكريم استطاع أن يخرج رجالا لا يخاف المدرعات والدبابات والطائرات وما إلى ذلك، فلا غرابة أن يسيء إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي يفضحهم، القرآن الكريم هو الذي يعريهم، القرآن الكريم هو الذي يصنع أمة من الحضيض، هو الذي يصنع أمة مجاهدة مثقفة لا تخاف في الله لومة لائم، تجاهد باسم الله وتضرب ببسم الله والله معها وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: إذن هم يستهدفون القرآن لهذه الأسباب التي ذكرتها الأستاذ محمد، وأيضا هم لن ينالوا من القرآن بإذن الله عز وجل، ينالوا من عزة القرآن ومكانته وقوته. لكن هنا السؤال يطرح نفسه أمام هذه الاستهزاء بالقرآن الكريم والإساءات المتكررة والحرب لكتاب الله عز وجل أمام ملياري مسلم، سؤال مهم جدا، ما الواجب على المسلمين اليوم تجاه هذه الإساءات المتكررة؟ وأيضا كيف نحول مناسبة المولد النبوي من مجرد احتفال إلى موقف عملي في نصرة النبي ونصرة القرآن الكريم؟
1: أيها المسلمون أجمع في البلاد العربية والإسلامية، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يا من تيممون وجوهكم إلى بيت الله الكريم، رأيتم اليهود والنصارى كيف يفعلون برموزنا ومقدساتنا، رأيتم المسلمين، رأيتم وترون اليوم وتشاهدون كيف وضعية المسلمين في الحضيض، رأيتم أن المسلمين لا قيمة لهم، أن المسلمين اليوم لا قيمة لهم، صفر على الشمال. هذا يعني ويدل دلالة واضحة أننا بعيدون، وأن هذه الشعوب العربية والإسلامية قد ابتعدت عن القرآن الكريم، قد أعرضت عن كتاب الله. بل سيأتي يوم القيامة والرسول مخاصما لنا ومحاجج، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا كان اليهود والنصارى يريدون أن يشوهوا القرآن، واليهود والنصارى والمشركين من قبلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وأنهم يخافون من القرآن، حينما كان القرآن يؤثر فيهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. العودة الجادة إلى ثقافة القرآن الكريم، رأينا الجامعات ورأينا مئات وآلاف العلماء الذين يثقفون الأمة بثقافات غير القرآن. ما الذي صنعت هذه الثقافات؟ ما الذي أنتجت هذه الثقافات؟ ثقافة أنتجت أن يأتي عالم من العلماء ويمدح الرئيس الأمريكي ترامب ويقول إن ابن سلمان أو إن سلمان وترامب يقودان العالم إلى بر الأمان. عالم من علماء المسلمين يحفظ القرآن حفظا ظهر قلب، وهو يمدح اليهود والنصارى ويخذل ويطعن ويفت في عضد المجاهدين ويقولون أن الجهاد في غزة ليس واجب. القرآن الكريم أيها المسلمون هو الذي يرفعنا، القرآن الكريم هو الذي ينتشلنا، القرآن الكريم كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على مناسبة المولد النبوي هي مناسبة عظيمة للمسلمين جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال وصرح السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه في بيانه بالأمس حول الإساءة لكتاب الله عز وجل، قال أن النبي ليس مخصوص لفئة، ليس مخصوص لجماعة، النبي هو للمسلمين جميعا. صحيح. أيها المسلمون التفوا حول القرآن والتفوا حول النبي العدنان، وسوف تغلبون وسوف ترون أن اليهود والنصارى يندحرون سواء من بلدنا أو من البلدان المحتلة العربية والإسلامية أو من البلد الذي باركه الله سبحانه وتعالى وهو المسجد الأقصى
0: بإذن الله عز وجل. ونذكر في ختام حلقتنا بالوقفات التي ستقام بعد صلاة الجمعة بعنوان قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ محمد عبد الله العفاري، نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم ونفع بعلمكم.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن كنا في حوار في الفقرة الأولى منبر الجمعة، نذهب وإياكم الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سيتحدث شيخنا محمد راتب النابلسي عن موضوع القرآن الكريم وعن فضل القرآن الكريم من خلال كتاب الله ومن خلال الحديث النبوي الشريف. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية، ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده.

0: وهو سبيل. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى ومضى معرفية عن فضل القرآن الكريم، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، فقرة ميدان الخطابة. وموضوع الخطبة التي سنتحدث عنها اليوم هي خطبة من خطب الإمام علي عليه السلام عن فضل القرآن الكريم. يقول الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جلس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وهكذا كانت نهاية هذه الخطبة، خطبة الإمام علي عليه السلام عن القرآن الكريم. نكون بذلك مستمعين الأعزاء قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وإلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بعد أن كنا في حوار عن كتاب الله عز وجل وعن تعظيم النبي في فقرة منبر الجمعة، واستمعنا إلى فضل القرآن الكريم في ومضى معرفية، وختمنا بعد ذلك بخطبة الإمام علي عليه السلام. نشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب المتابعة، كما نشكر المخرج المهندس محمد علي هبة. بإذن الله عز وجل سنتلقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ميدان الخطابة. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء، ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
7: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
6: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
7: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

أولئك

ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب

ورحمتي وسعت كل شيء.

الإخوة المؤمنون في كل مكان، وبمناسبة حلول شهر ربيع الأول في هذا اليوم، تدشن مساء اليوم فعالية المولد النبوي الشريف للعام 48 400 ألف للهجرة في الجامع الكبير بصنعاء بين صلاتي المغرب والعشاء هذا اليوم. وتنظم الفعالية التعبئة العامة ومكتب الإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية تحت شعار يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط الشعب اليمني بنبي الإسلام جيلا بعد جيل. فالدعوة عامة وندعوكم لحضور هذه الفعالية والاهتمام بالوقفة الشعبية بعد صلاة الجمعة. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الرقيحي. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة بصوت المؤذن هلال ابن حمود السبرجل.

ايوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شاء ربنا من شيء بعد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم وسلامك عليه وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك استفتحنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. لم ينتهي إليه نظر ولم يدركه بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات يا أرحم الراحمين. وأحسن لنا الختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، الإقبال على الله بقلوبنا وقوالبنا، وأن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الخلق كله والموجد لهذا الوجود كله جل جلاله وعظم شأنه وتعالى في علاه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله تعالى لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودا على نص الآية الكريمة، إذ تحكي أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والمشابه في القوة وفي الكمال أو في القدرة أو في العلم أو في المال أو في الغنى أو في نحو ذلك. فما شاكلك وناظرك وشابهك يسمى ندا لك في القوة أو في العلم أو في الأولاد أو في العشيرة أو في أي شيء يسمى ندا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى أن من الناس من هو على هذا النحو، من يتخذ من دون الله أندادا، يجعل لله تعالى ندا، وهو الذي سبحانه وتعالى خلقه وصوره وشك سمعه وبصره، ومع ذلك يجعل لله ندا، يعني في التعظيم في التوقير في الحياء في الخشية في المحبة في عمل العمل ابتغاء لهذا أو ذاك، فهذا من جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى بهذه الآية يحذرنا أن نتخذ من دونه ندا أو نجعل له ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ لا نظير لله ولا شبيه لله، لأنه ليس كمثله شيء حتى في قوته وفي صنعه وفي قدرته وفي كماله، لأنه هو الخالق وما دونه هو المخلوق، ولأنه هو الرازق وما دونه هو المرزوق، ولأنه هو القوي وما دونه هو الضعيف، ولأنه هو الموجد لكل شيء والموجد لكل شيء وما دونه فهو الموجود بإيجاد الله تعالى له، ولأن الله تعالى حي دائم باق لا يموت وما دونه سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله ليس كمثله شيء، وبالتالي يجب علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا حتى نخوض غمار الحياة بكل معرفة ودراية، كيف نتصرف، كيف نقول، كيف نوجه نوايانا، كيف نوجه كلامنا، كيف نعدد تحالفاتنا ومواقفنا، كيف نتصرف. لا بد أن يكون كل تصرف المؤمن وفق معرفته بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله وتوقيره لله ومحبته لله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة. فأي نعمة بالإنسان فهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حياتنا ابتداء ممن واستمرارا بيد من وانتهاء بيد من؟ بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. رزقنا بيد الله، صحتنا بيد الله، سعادتنا بيد الله، خيرنا بيد الله، أولادنا بيد الله، ما بأيدينا كله بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا بد أن يعظم الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن يوقر وأن يحب وأن يسعى لنيل رضاه جل جلاله وعظم شأنه، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للإنسان ولا يجوز أن يصرف ذهنه ولا محبته لغير الله سبحانه وتعالى. ولئن أحب أباه أو أمه أو أحب أخاه أو صديقه أو زوجته أو أي إنسان كان، فلا بد أن تكون تلك المحبة في إطار محبته لله وولايته لله سبحانه وتعالى. ما لم فإنه سيشرك مع الله سبحانه وتعالى دون أن يعلم. لذلك قال جل من قائل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك من يؤمن بالله لكن مع الشرك، دون أن يعرف الإنسان أنه مشرك بالله والعياذ بالله جل جلاله جل جلاله وعظم شأنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي هذه المحبة التي جعل صاحبها قد اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هي هذه المحبة؟ المحبة أن تطيع المرأة في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تعصي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تقدم رضا المخلوق على رضا الله جل جلاله وعظم شأنه. وهذا يعد محبة مع الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هم في الأساس يؤمنون بالله لكنهم يشركون مع الله في المحبة. فالله تعالى مثلا إذ يحرم الخمر يجب أن يطاع الله سبحانه وتعالى وأن لا يطاع المخلوق، فيأتي المخلوق والسلطان ليحلل الخمر ويبيح الخمر ويشرع في تحليل الخمر ويبيح بيع الخمر وصناعة الخمر ونشر الخمر في الأماكن العامة والخاصة، في المضارات مثلا، في الفنادق مثلا، في الأماكن العامة مثلا، هكذا يفعل المخلوق والذي هو السلطان والأمير والرئيس والملك وما شاكل ذلك. بينما الحق سبحانه وتعالى رب العزة جل جلاله عظم شأنه قد حرم الخمر. على سبيل المثال أضرب لكم مثلا، فمن أحق بالإضاعة؟ من الذي أحق بأن يطاع إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي أضاع المخلوق قد أضاعه في معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في الربا، حرم الله تعالى الربا بنص صريح، سواء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأتي السلطان ليحلل الربا والتعامل بالربا عن طريق البنوك وعن طريق غيرها، ويحلل ذلك ويعرض أذون الخزانة ويعلن عن الفائدة، تارة يزيدها وتارة ينقصها الفائدة الربوية، سواء الله يحرم الربا والسلطان يحلل الربا والناس يطيعونه، فإذا أضاع الناس السلطان فقد أضاعوه على حساب معصية الله. ودخلوا في معنى هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحرم الله سبحانه وتعالى الزنا، يحرم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، يحرم الله سبحانه وتعالى السفور والاختلاط والتبرج، يحرم الله سبحانه وتعالى أن تظهر المرأة بزينتها أمام الأجانب، والمعلوم لدى هذا معلوم لدى الجميع. فيأتي السلطان ليحلل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والناس يطيعونه، بدءا برئيس الوزراء إلى الوزراء إلى الوكلاء إلى مدراء العموم إلى مدراء النواحي إلى المحافظين إلى إلى إلى آخره. قالوا هذه توجيهات رسمية، هذه توجيهات من القيادة العليا من السلطات العليا، لا ينبغي لنا أن نخالفها، لا يجوز لنا أن نخالفها، لا نقدر على مخالفتها، لا نجرؤ على مخالفتها. ونسوا عظمة الله وقدرة الله وقوة الله وعذاب الله ونقمة الله وجبروت الله ونقمة الله، نسوا كل ذلك وقدموا طاعة المخلوق على طاعة الله، ومخافة المخلوق على مخافة الله، ورضا المخلوق على رضا الله سبحانه وتعالى. فدخلوا من هذا الباب في معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. جعلوهم في مصاف الألوهية بحيث يقدمون طاعتهم حتى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون رضاهم على رضا الحق سبحانه وتعالى. عليكم أن تدركوا مدى خطورة هذا الأمر، الأمر خطير جدا جدا جدا، لا يمكن أن يتغافل عنه الإنسان أبدا أبدا أبدا. إن مصير الإنسان مرهون بمدى محبته لله وولائه لله وخشيته من الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال: يقاتلون في سبيل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم أحباب الله، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، بمعنى أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة أولئك لأندادهم. فالمؤمن يقدم رضا الله ومحبة الله وطاعة الله ورضوان الله على كل طاعة وعلى كل مخافة وعلى كل رضوان. هذه مقدمة عباد الله لما أريد أن أضعه بين أيديكم ولغيره من الأمور التي يمكن أن تعترض الإنسان في حياته. فاليوم مجددا نسمع الإهانة والإساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإحراق القرآن من جديد، ودوسه بالأقدام من قبل صعلوك سفيه أحمد فاسد فاجر في الولايات المتحدة الأمريكية. وما كان لهذا الشخص أن يفعل هذا الفعل ولا أن يقوم بهذا الحدث لولا أن لديه ضوء أخضر من القيادة الأمريكية وحماية أمريكية من أجل أن يثير حفيظة المسلمين ويستفز مشاعر المسلمين ويهين مقدسات المسلمين من جديد. هذا الأمر لا نستبعده منهم، هذا أمر لا شك فيه ومفروغ منه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أخبرنا الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بما لا مجال للشك فيه ولا للتفكير فيه ولا للتردد فيه بقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذا، وهذا ما نتوقعه منهم، كما نتوقع ما هو أعظم من هذا: قد أساءوا إلى كتاب الله أقدس المقدسات، وقتلوا النفس المحرمة، وأشركوا بالله، ونسبوا إليه الولد والبنات، ونسبوا إلى الله الظلم والجورة، وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى، بل وكفروا به جل جلاله وعظم شأنهم، وقتلوا الأنفس البريئة في غزة وفلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانتهكوا كل المحرمات، وشرعوا للمثلية وأباحوها، وحاربوا من يحاربها، وفعلوا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة المشركين. فلذلك لا نستبعد ولا نستغرب أن يصدر منهم هذا الفعل أو أي فعل آخر في المستقبل. إنما الغريب من المسلمين، إنما يستغرب من المسلمين، من ولاة المسلمين، من ولاة الأمر، من الأنظمة الحاكمة، عندما يرى المسلمون هذا الفعل، وعندما ترى الأنظمة الحاكمة هذا الفعل، ثم لا تحرك ساكنا ولا تفعل شيئا ولا تمتعض ولا تتألم ولا تقطع علاقة ولا تدعو لتقديم هذا الشخص إلى المحاكمة والتأديب والمحاسبة، ولا تفعل شيئا على جهة الإطلاق، وهم يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله جل جلاله وعظم شأنه، وهم يدعون أنهم يحبون النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يدعو إلى الاستغراب والتعجب والتحير، هذا ما يدعو إلى ذلك كله. حين يدعي الإنسان أنه مسلم وأنه مؤمن بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن أن الجهاد في سبيل الله حق، وأن الشهادة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، حين يدعي أنه يؤمن بهذا كله، ثم لا يفعل شيئا مما يقتضيه هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى برسوله وباليوم الآخر والجنة والنار، ولا يحرك ساكنا، وهو يرى أن أقدس المقدسات في دينه وعبيدته قد انتهك واستهين به واستهزئ به ودنس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحرك ساكنا. عباد الله، إن الله تعالى لغني عني وعنكم وعن العالمين، ليس بحاجة لا إلي ولا لكم ولا للمسلمين أجمعين ولا للخلق أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اليوم نحن في المسجد، من أوجدنا بهذه الأشكال؟ أسنان وأعمار متفاوتة سواء، أما غريب سنذهب، كلنا سيذهب، ويأتي الله تعالى بخلق جديد، وعلى هذا النحو إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فليس بحاجة إلينا جميعا، لكن الله تعالى أراد أن يبتلي العبادة، وأن يعرف من هو المؤمن من الكافر، من هو الصادق من الكاذب، من هو الغبط من السمين. أراد الله تعالى أن يمتحن العباد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، والقادر، وقد أرانا عجائب قدرته، سواء كما قال تعالى ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الزلازل الموجودة الآن في سواء أصقاع الأرض والحرائق والفيضانات والأمراض والأوبئة، كل ذلك من رسل الله، كل ذلك من جد الله جل جلاله وعظم شأنه، وهو قادر على أن ينتصف لأمره لدينه، وأن يعني ينتصف لنفسه، لكنه تعالى أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض. فيا أيها المؤمن، يا من تزعم أنك مؤمن بالله وباليوم الآخر، أرنا حقيقة إيمانك، أرنا مواقفك الصلبة تجاه الله، أرنا صدق محبتك لله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره، أرنا صدق ما تدعيه من الإيمان. والأعمال هي التي تصدق ما يقول الإنسان أو تكذب ذلك، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. فلذلك قال جل من قائل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى أشد حبا لله؟ إنك عندما تحب أباك تحملك الغيرة على أن تنتصر لأبيك لو أسيء إليه، لو سب، لو أوذي، لو انتهك إنسان ما حرمة أبيك، ما تعرف كيف ترد على هذا المنتهك لحرمة أبيك، ما تعرف كيف تتصرف إزاء هذا الشخص الذي أساء إلى أبيك. لماذا؟ لأنك تحب أباك، أنت تعرف معنى المحبة، أنت تعرف معنى المحبة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لا يؤمن أحدكم، وفي رواية والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. افهموا هذا جيدا. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، الإنسان الناس يصلون يصومون لكنهم يتفاوتون في المحبة لله جل جلاله وعظم شأنه. بعض الناس يدعي أنه يؤمن بالله ويحب الله لكنه يرى المنكرات أمامه ثم لا يمتعض ولا يتألم ولا تحمله الغيرة على الإنكار، يرى الخمور، يرى من يشرب الخمر ويجالسه وينادمه ويآكله ويخزن معه ويسايره ويصاحبه ويركب معه فوق السيارة وهو يعلم أنه فاسق فاجر، ويرى إنسانا قد أكل أموال الناس بالباطل بالجبروت بالطاغوت بالقوة بالبطش ويسايره ويجلس معه ويحمل البندق معه ويذهب معه ثم يصلي. هذه الصلاة لن تنفع أبدا. الدعوة أنك تؤمن بالله وأنت ترتكب هذه المحرمات غير صحيحة وغير مستقيمة وغير مقبولة. هذه مسائل يجب أن تفهم لدى الجميع، يجب أن تفهم لدى الجميع. ما معنى أن تحب الله فوق كل محبة؟ المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، وهذه المحبة كما تحصل للولد نحو أبيه ونحو الفضلاء ونحو العلماء، محبة إجلال ومحبة إعظام وإكرام. ومحبة الثاني محبة خشية وإشفاق، محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الأب لأولاده فهو يحبهم لا محبة إعظام بل محبة رحمة وإشفاق وحلو وعطف. وهناك محبة المساواة وهي محبة الصديق لصديقه لإكرام ما أو عطاء ما أو نحو ذلك. يجب أن تكون المحبة لله ولرسوله فوق كل محبة، أعظم من هذه المحبة كلها، أعظم من محبة الأب لأبيه وأولاده. ولذلك ورد أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. حتى نصل إلى هذه المرتبة يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى إيماننا بالله وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إن من يرى شيئا من محارم الله ومن المقدسات ينتهك ثم لا يتألم ولا يمتعض ولا يحرك ساكنا فإن ذلك يكشف عن عدم محبته لله وعدم محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. لو كانت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحققة وثابتة في قلوب الولاة والأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية ما سكتوا لحظة واحدة بعد هذه الإساءة. لو تحركوا في أول إساءة ما تكررت هذه الإساءة مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، وربما ستستمر. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا ردة فعل جدية وقاسية وصادقة مع هؤلاء المجرمين. بينما لو أسيء إلى الملك الفلاني والأمير الفلاني والسلطان الفلاني والنظام الفلاني والحاكم الفلاني لسمعتم أن العلاقات قطعت وأن السفير الفلاني قد استدعي وأن السفير هذه البلدة التي أساءت إلى هذا الأمير قد طرد وطرد دبلوماسي هذه الدولة. أنتم تعرفون ذلك جيدا. فقدموا رضاهم ومحبتهم على رضا الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يا إخواني هو عين الشرك الذي لا يعرفه الكثير من الناس، لا يعرفه الكثير من الناس. ومن الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في حالة شرك. والشرك ظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله حققوا إيمانكم، اجعلوا عملكم لله سبحانه وتعالى، لا تخشوا في الله تعالى لومة لائم، لا تشهدوا مع أحد زورا أبدا، لأنه هذا المشهود له حتى لو كان من أقرب الناس إليكم لا تكونوا معه، لا تصدقوا، لا تعينوا، لا تقفوا معه. واسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مطلع على أنك كاذب،
1: مطلع على أنك قد عرفت الحقيقة لكنك تغش وتزور وتكذب على الناس. الله تعالى مطلع على كل شيء. قدموا رضا الله على رضا المخلوق. يا أيها النبي قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تكن مع الخائنين، لا تكن مع الظالمين، لا تجعل موقفك مع الظالمين، اجعل خوفك من الله، رجاءك لله، توكلك على الله، توجهك لله. يا إخواني، أنتم لا تدركون ما معنى الجنة، الجنة التي يجب أن يدركها كل مؤمن، الحياة الأبدية السرمدية. إن الإنسان ليفتدي حياته بنصف ماله أو بجل ماله أو بكل ماله من أجل أن يبقى في الحياة سنة، أن يمد له في عمره سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربع. هذه حياة، حياة لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه التي يجب أن نلهث وراءها، أن نجري وراءها، أن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فاز بها. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم أستغفر، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل من يرجو الله حقيقة الرجاء ويؤمن بالله وباليوم الآخر حقيقة الإيمان لا بد له أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقتدي بنبيه الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الأيام ونحن في غرة ربيع الأول، ربيع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحتفل المسلمون بهذه الذكرى ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما له وإجلالا له. وأنا بدوري أحثكم جميعا وأحث كل من سمعني بأن يشارك وأن يدري لدلوه في إحياء هذه الفعاليات تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الفعاليات من المناسب جدا أن يسعى الإنسان لإبراز شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشخصية الحقيقية التي جمعت بين المحبة وجمعت بين الإيمان والخشية من الله، أيضا القوة والصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى والشدة على أعداء الله. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة لا ينبغي أن تفك عن المؤمن ولا ينبغي أن تغيب عن المؤمن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولعلكم تلحظون معي كيف قدم ذكر الشدة على الرحمة، على معنى الرحمة، على أن الرحمة هي السمة البارزة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. غير أنه قدم ذكر الشدة في هذا المقام على ذكر الرحمة، لأن الشدة عادة ما يتناساها الناس في وجه أعداء الله رغوبا في الدنيا وجنوحا للدنيا وبحثا عن السلامة في الدنيا، ولو على حساب الدين ولو على حساب المقدسات ولو على حساب الشريعة الإسلامية. فلذلك ترى كثيرا من الناس يتنازل عن هذه المبادئ والقيم ويسكت عن انتهاك الأعراض وقتل الأنفس المحرمة كما هو الحاصل الآن في غزة وفلسطين، حتى اللحظة بعد إعلان إيقاف الحرب اليوم أكثر من 1150 قتيل بعد إعلان إيقاف الحرب، ولا زالت عملية القتل مستمرة سواء في غزة وفلسطين أو في لبنان أو في البلاد الإسلامية، لا زالت آلة القتل الأمريكية الإسرائيلية قائمة والناس ساكتون يغطون الطرف عن هذا الأمر ولكأنهم لم يعرفوا شيئا ولم يقدموا شيئا، بل ويعينون أعداء الله بأموالهم، يعينون أعداء الله بأموالهم. وما ندري لعل الولاعة التي أحرق بها هذا المجرم كتاب الله كان مالها وتمييلها من المال السعودي أو الإماراتي الذي ضخ إلى الخزينة الأمريكية، ما يدريكم. لعل ذلك هو الحاصل. هناك من يعين أعداء الله وأعداء رسوله ثم يدعي أنه ينتمي إلى الله وينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه دعاوى كاذبة، دعاوى تعصي الإله وتدعي أنك تحبه. فهذا لعمري في الفعال قبيح أو فظيع كما قال القائل، سواء إلى أن قال القائل: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا بد أن تطيع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا لابد أن تتحقق المحبة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار شخصية النبي في حالة الشدة لأعداء الله وأعداء رسول الله، ولا سيما في هذا المقام. الشعب اليمني والحمد لله بقيادته الحكيمة وبإيمانه ورقة قلبه وشغفه بمحبة الله سبحانه وتعالى
كان في ضليعة من ينتقد، وفي ضليعة من يندد، وفي ضليعة من يحضر. واليوم وقفة احتجاجية إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في الساحة خارج المسجد وسائر الساحات خارج المساجد سواء اليمن بكله. الذين يتألمون لله، يمتعضون لله، يغيرون على دين الله، يتحركون من أجل الله، هذه علامة من علامات أن الله تعالى يحبنا، علامة من علامات صدق إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فقط علينا أن نستمر في تصحيح مسارنا إلى الله سبحانه وتعالى وولائنا لله وتحقيق محبتنا لله المحبة الحقيقية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. ولا بد أن يتجدد تجسد الرحمة بين المسلمين، الرحمة، الرحمة الدائمة على أساس دين الله سبحانه وتعالى. أحيانا الرحمة تحمل الإنسان إلى أن يميل مع أبيه لأنه أبوه، ولو كان أبوه يعني مخطئا، ولو كان أبوه والظالم، بعض الناس يميل مع أبيه ويتعصب لأبيه وينصر أخاه سواء وينصر أسرته أو عشيرته أو حزبه، ولكن على أساس من الظلم. هذا ليس محبة لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون موالاة والمعاداة والحب والبغض كل ذلك في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. افهموا هذا جيدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يستعملنا فيما يرضي. تحركوا عباد الله في إحياء هذه المناسبة، لا تلقوا بالا لمن يفضط ولا لمن يخذل ولا لمن يقلق الناس بأن هذه بدعة. لا والله ليست بدعة، البدعة في أن يغمض ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البدعة في أن يستهان بالنبي ثم لا يحرك ساكنا، البدعة فيما إذا أسيء إلى كتاب الله ثم لا تحرك الأنظمة ساكنا، البدعة في السكوت في مثل هذه المقامات، البدعة أن يولى أعداء الله والمجرمون والظالمون والمفسدون والجاهلون على رقاب الناس، البدعة أن يحلل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله، هذه البدعة. أما تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء بالنبي فهذا داخل في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا. والتعزير معناه التعظيم، وعندما نقيم احتفالا ونذكر النبي ونصلي على النبي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في معنى هذه الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى في موضع آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أن تظهر الفرحة على محيا كل إنسان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم وفي غيره من الأيام، لكن ولا سيما في هذا اليوم إذ بدت نعمة الله تعالى على عباده ببعثته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شاركوا في الفعاليات كلها إلى أن تدوج هذه الفعاليات بالفعالية الكبرى يوم 12 من ربيع الأول، كي نرسل رسالة لعداء الله أننا لازلنا مع العهد، أننا لازلنا على العهد مع الله ومع رسول الله ومع كتاب الله ومع المؤمنين ومع المستضعفين من عباد الله، لا نحيد ولا نغير ولا نبدل ولا نتنكأ. ونسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك منا جميعا بفضله وجوده ومنه وكرمه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. والطفنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك كما تحفظ آيات الذكر الحكيم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر. اللهم أشركنا في صالح دعائهم وأعمالهم يا رب العالمين، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

تأتي أحيانا من جانب الأعداء بعض التشكيكات عن مستوى الحضور الجماهيري الواسع في هذه المناسبة، فيقولون هذا نتيجة إغراءات أو نتيجة تخويف وضغوط. هم أغبياء، هم بعد لم يعرفوا شعب اليمن، لم يعرفوا يمن الإيمان، لم يعرفوا مستوى الانتماء الإيماني الراسخ لهذا الشعب المبارك، لهذا الشعب العظيم. لم يستوعبوا بعد ما يعنيه قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لم يستوعبوا. أيها

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا لأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

شعر العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيماني هذا الشعر سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبأصحابه الراشدين.
1: اللهم صل على حبيب الله محمد وعلى آل بيته الطاهرين أفضل من خلق الله على الكون.
2: بكل شوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكما في الأعوام الماضية يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المقدسة بكل محبة وإعزاز وتقديس وتعظيم وتوقير لخاتم أنبياء الله، عرفانا بالنعمة وشكرا لله واحتفاء برسول الله وتأكيدا متجددا للولاء وتصديا لكل المحاولات الشيطانية الهادفة إلى الاستنقاص من مكانته في القلوب وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به. كما أن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة موسما تربويا وثقافيا وتنويريا وخيريا حافلا بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة الله سبحانه وتعالى على مستوى البصيرة والوعي والنور، وعلى مستوى الذكاء والتربية وتقويم السلوك.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الخوف.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصليه عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

تستمر إن شاء الله الأنشطة والفعاليات المفيدة والمثمرة وكل مظاهر الابتهاج والفرح والسرور بهذه المناسبة وفي مقدمتها ومن أهمها ومما نؤكد عليه بكل تأكيد العناية بالجانب الخيري والإغاثي والإنساني، الاهتمام بالفقراء. هذه الأيام المباركة من ضمن ما نتقرب به إلى الله وإلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن نقدم كل ما نستطيع أن نقدمه للفقراء من الإحسان والإغاثة والاهتمام بهم، حتى يكون أيضا هناك تميز حتى فيما يتعلق بهذا الجانب. على مستوى كل أسرة تستطيع أن تقدم أي شيء تقدمه للفقراء ويكون تحت هذا العنوان تقربا إلى الله وإحسانا وتبركا بهذه المناسبة المباركة إلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبركة مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا كل أنواع البر، تواصل بين الأرحام، صلاح ذات البين، الإحسان بشكل عام، أن تظهر قيم هذه المناسبة في واقعنا العام بكل أشكاله وفي كل مجالاته، وأيضا على مستوى الاهتمام المستمر برفد الجبهات. مسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هي مسيرة جهاد. الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والله سنحتفل بمولد رسول الله في قلوبنا ومن أعماق قلوبنا جيل بعد جيل، وعن آباؤنا وأجدادنا، ونقول لآل سعود سوف نحتفل بمولد رسول الله، ونقول لأمريكا سوف نحتفل، ونقول لإسرائيل سوف نحتفل في مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من أعماق قلوبنا من مشاعرنا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكراً.

0: عليما.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5. صوت الوعي والبصيرة.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم ينتهي إليه نظر ولم يدرك بصر. أدرك الأبصار وأقصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا يا مولانا يا كريم. وافتح لمراشد دينك قلوبنا واعدنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد واشتر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين. واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ووفقنا يا مولانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم. واختم لنا بخير ختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه والإقبال على الله بقلوبنا وجوارحنا وقوالبنا. نقبل على الله سبحانه وتعالى بحق وصدق. نؤمن بالله ونتوكل على الله ونستعين بالله ونثق بالله ونسعى إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رضوانه وأن يستعملنا فيما يرضيه وأن يجنبنا شر معاصيه وأن يصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا بفضله وجوده ومنه وكرمه. اعلموا عباد الله أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين غني عني وعنكم وعن الناس أجمعين.

في قرار مكين. هذا الإنسان الذي بدأ من التراب في الأخير سيعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عندما يتلهى الإنسان أحيانا في بعض الأوقات يبني بالتراب أو بالحجارة شيئا، وفي الأخير ينقض ما بنى، من باب التلهي من باب يعني الرفاهية والتلهي لا غير، في الأخير يعني ينقض ما بنى، تربة أو خلبة عند الساحل في البحر أو نحو ذلك، في الأخير ينظف ما عمله وقام وذهب إلى بيته لم يفعل شيئا. هكذا الحال معنا، لكن الله تعالى حكيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا الله تعالى للتلهي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأن الأمر جد، فقد جعل الله تعالى لمن أحسن واتقى واستقام في هذه الدنيا جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة، إن الإنسان عندما يمنى ببيت أو منزل أو قصر أو نحو ذلك أو سيارة والجائزة الكبرى يتلهف للوصول إليها والحصول عليها بكل ما أمكن، لا تكاد تغادر ذهنه على جهة الإطلاق، حتى في المنام تأتيه هذه الجائزة أو هذا الإغراء أو هذا المال في منامه يراه في منامه، يتخيله في يقظته، لا ينسى حتى يصل إليه. لا يمكن لشيء أي شيء كان في هذه الدنيا أن يساوي شيئا في الجنة أبدا، لأن الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يسعى الإنسان لبناء بيت فخم، وربما وصل إلى اكتمال بناء البيت وحل فيه سنة سنتين ثلاث أربع سنوات عشر سنوات في الأخير ثم رحل، وهكذا حال الناس في دنياهم، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الدار الآخرة هي القرار وهي المستقر، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يبلغنا الجنة، وإما إلى النار والعياذ بالله ونعوذ بالله من النار، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. فلا مناصر الإنسان وهو يعلم ويعقل ويفهم ويشعر من اختيار طريق الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. يكفي قول الحق سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكفي أن يزحزح الإنسان عن النار لا غير، كيف إذا كان قد زحزح عن النار وأدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من ثلة من الآخرين. هذه النعمة وهذا الفضل الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المسارعين في طاعة الله، الراضين بحكم الله، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك.
كما قال تعالى حاكي عن بعض أنبيائه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الموفق هو الله، فقط علينا أن نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا وأن يسخر جوارحنا وقلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يرضينا بما قسم لنا، أن يعبدنا في طريق عبادته سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا أبدا إلى أنفسنا طرفة عين، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يجعلنا ممن رحمهم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. سواء النفس يعني الأمارة بالسوء تمنعك رضوان الله ورحمة الله وخير الله سبحانه وتعالى، وتصدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام نحن في أحداث، نحن في أحداث كبيرة جدا. قبل الأمس عقد مؤتمر للعلماء، علماء اليمن، والحمد لله حضر الكثير منهم وشارك الكثير منهم، وهم يعلمون ما معنى هذا المؤتمر وما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العلماء، بارك الله تعالى فيهم وكتب الله تعالى أجرهم، وأبدوا موقفهم الشرعي تجاه ما يحصل. ما وقفنا هذا الموقف علم الله سبحانه وتعالى لا أشرا ولا بضرا ولا ظلما ولا إفسادا في الأرض. فلعل بعض الناس يقول إن هؤلاء العلماء هم علماء البلاط. لا، علماء البلاط الذين يسعون للدنيا، أما العلماء الذين يعرضون أنفسهم للطائرات والصواريخ والاغتيالات، هؤلاء لا يطلبون الدنيا. الذي يطلب الدنيا هو الذي يسكت عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يغض النظر عن المنكر ويغض طرفه عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يمجد الظالمين ويمدح الظالمين ويثني على الظالمين ويدعو للظالمين بالبقاء وطول العمر، هؤلاء الذين يطلبون الدنيا. أما الذي يقول للظالم أنت ظالم اتق الله يا ظالم، خالفت الله، خالفت شرع الله، انتهكت حرمات الله، تب إلى الله، استغفر الله، هذا ليس من علماء البلاط، هذا من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. هؤلاء هم أولياء الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم العلماء الذين يفطعون بكلمة الحق. أن بعض الناس هكذا يتحدث، لا لا والله، لقد نظرتم نظرة مختلفة سيئة، أخطأتم النظر وأسأتم القول وأخطأتم الطريق في توصيف الناس. الذي يريد الدنيا معروفا من هو الذي يريد الدنيا؟ أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعلم من حاله أنه مستهدف في أي لحظة، هذا لا يريد الدنيا، هذا يريد رضوان الله، هذا يريد الجنة، هذا يريد الدار الآخرة، هذا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ثم إنا ما افترينا على الناس كذبا فإن الواقع يتحدث بنفسه، وأنتم تعلمون جيدا عباد الله، وإن الإنسان في دنياه ينبغي عليه إذا تحرك أن يكون ذا فطنة وذا علم وذا معرفة وذا رؤية واضحة، لأنه إن تحرك بجهل لا خير له في ذلك التحرك، وإن تحرك بعمل لا خير له في هذا التحرك، ولا يجر عليه ولا يثاب عليه، بل ربما يعاقب عليه، لأن البصيرة مطلوبة في كل الأحوال. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام حين اصطف الجيشان: البصيرة البصيرة، لا تقاتلوا بالظناء أو بالعمى، البصيرة البصيرة، ثم الجهاد في سبيل الله. ونحن عندما تحركنا تحركنا ببصيرة، وعندما تحركت القيادة تحركت ببصيرة ووعي، والشعب اليمني عندما اتخذ قراره أيضا تحرك واتخذ قراره ببصيرة ووعي والحمد لله. بيد أن الشيطان من حين لآخر يوسوس للإنسان ويخدر الإنسان ويجبن الإنسان ويثبط الإنسان ويجعل الإنسان يشك في نفسه وفي مصداقية موقفه وفعله، لا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لقد حاول المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير، وحاولوا أن يثنوه عن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأغروه بالمال وأغروه بالنساء وأغروه بالسيادة عليهم وتحكيمه فيهم
وجعله ملكا عليهم، وفعلوا معه كل ما يمكن أن يفعلوا، هذا من جهة الترغيب. فقال قولته المشهورة التي علمنا إياها والتي أمرنا الحق سبحانه وتعالى بها في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعا وأن نتحلى بها جميعا. قال والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما هو هذا الأمر الذي لا يتركه النبي؟ التوحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله، إخلاص الله تعالى بالعبادة، ثم الشريعة الإسلامية التي كلفنا الله تعالى بها تحقيقا لمعنى هذه العبودية والتوحيد لله، لأنه لن يظهر هذا التوحيد لله إلا بأعمال صالحة. هذه الأعمال الصالحة هي المعبرة عن توحيدنا لله سبحانه وتعالى. أما مجرد القول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يشرب الإنسان الخمر ويتعامل بالربا ويزني ويقتل النفس المحرمة ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الناس ويتكبر ويتجبر، هذا ليس توحيدا لله سبحانه وتعالى. التوحيد الحقيقي مع موافقة القلب للسان تعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح والأركان كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التوحيد الحقيقي لله، هذه العبودية الحقيقية، هذه هي العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا أن نفهم جيدا أن التوحيد الذي قال النبي والله لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه هي العبادة، هذه التوحيد لله بالنطق واعتقاد القلب وأيضا بالجوارح. أمامنا تكاليف شرعية، هذه التكاليف الشرعية إن نحن أقمناها فقد حققنا معنى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وإن نحن تركناها فليس لنا من الإيمان إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. فالإيمان أن ينطق الإنسان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يعتقد ذلك، والاعتقاد لا بد أن يتحول إلى سلوك وممارسة وأعمال، صدق في الحديث، أداء في الأمانة، تواضع، خشية، إنصاف للناس، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، وقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لا ينتهك الإنسان حدود الله ولا ما حرم الله. هذا معنى التوحيد الحقيقي. ونحن مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الحقيقة بل هو فضل من الله تعالى علينا، أن عندما قرأنا كتاب الله وآيات الله آمنا به. هذه مشكلتنا عند نظر الكثير من الناس، مشكلتنا أننا قرأنا كتاب الله وآمنا به وأردنا أن نطبق ما في كتاب الله. فحين حرم الله الخمر حرمناها، حين حرم الزنا حرمناه ولم نعمل، حين حرم الربا حرمناه ولم نعمل، حين حرم تولي اليهود والنصارى قلنا سمعنا وأطعنا يا ربنا لن نتولى اليهود ولا النصارى، حين قال الله تعالى لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، عندما أمرنا الله أن نكون متأسين بهذا النبي على هذا النحو قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، عادينا أعداء الله، تولينا أولياء الله، تبرأنا من أعداء الله، قلنا الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في إعلان البراءة من أعداء الله، لا سيما أنهم قد فعلوا ما فعلوا بحق الإسلام والمسلمين. هذه مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الإطلاق، لكني أقول عند بعض الناس يقول إنها مشكلة. كثير من الناس يقرؤون هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد التلهي إلى غير، أما عملا فلا يعملون بها. تراهم يتولون اليهود والنصارى ويدخلون اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام بقوة عتادهم وعدتهم وسلاحهم، ويبنون القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين. وأنتم تعرفون ما عانى النبي وما جاهد النبي وما ضحى النبي وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إخراج اليهود من جزيرة في العرب، وها هم قد عادوا على أيدي هؤلاء الولاة الظالمين. مشكلتنا أن آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالأحكام الشرعية، أردنا أن نطبقها وطبقنا ما استطعنا تطبيقه بفضل الله وجوده ومنه وكرمه، لكن الآخرون يرون أن هذه مشكلة. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من
من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا هو الفارق. والله يا عمي لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ما هو هذا الأمر الذي حلف النبي على أن لا يتركه؟ حرم الله الخمر، قال لن أحلل الخمر على جهة الإطلاق. هؤلاء أحلوا ما حرم الله. حرم الله الربا، هؤلاء حرموا الربا. حرم الله موالاة اليهود والنصارى، هؤلاء حلوها بل أرادوا أن تكون بالقوة. القرآن الكريم حرم جوا كثيرا من الأمور، هؤلاء حلوها وأباحوها وحاربوا الله وحاربوا رسوله. كما قلت لكم لا بد أن يكون الإنسان ذا وعي وذا بصيرة. واليوم دنيا وغدا آخر، ها أنا أتحدث وها أنتم تسمعون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اليوم دنيا وغدا آخرة، اليوم نحن يرى بعضنا بعضا، أما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى فرادى أو جماعة، سواء جمع كثير أو بجمع قليل. الكل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عبدوا أنفسكم لله، ضوعوا أنفسكم لله، رضوا أنفسكم بما حكم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. لا تستثقلوا أوامر الله، لا تستكثروها، لا تستصعبوها، لا تستهينوا بها، لا تحتقروها. تكاليف الله قولوا قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن نسمع لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب من عباد الله المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. الموقف الذي اتخذه الشعب اليمني موقف صحيح صحيح صحيح، أقول 100%، أقول 1000%، أقول 1,000,000%، صحيح بكل ما تعنيه الكلمة. إن انتصرنا انتصرنا، وإن استشهدنا كما قال السيد حسن نصر الله انتصرنا بالخير برحمة الله بالجنة برضوان الله، لأننا معتدا علينا، لأننا مظلومون، لأننا نحن من اكتوى بضر آل سعود وآل نهيان والظلمة من الأمريكان والإسرائيليين وأعوانهم ومرتزيتهم. نحن نعرف ما نفعل، نحن نعرف ما يقول. عندما اتخذنا هذا القرار اتخذناه ونعلم نعلم علم اليقين أن الكلمة من رضوان الله، يتكلم بها الإنسان من رضوان الله، لا يلقي لها بالا تبلغ به عند الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما، أو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفا. نحن نعرف ما يقول. اليوم دنيا وغدا آخرة، ما الذي يفعل الإنسان تجاه أعداء الله؟ قرر الله، حكم الله، أخبرنا الله بقوله جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجد مؤمنا يحمل مودة للعدو. العدو لا لأنه سعودي أو لأنه أمريكي أو لأنه إسرائيلي، لا لأنه ظالم، لأنه ظالم، لأنه يتعدى حدود الله، لأنه يفسق، لأنه يفسق، لأنه يقتل النفس المحرمة بغير حد. عاديناهم لأنهم أباحوا ما حرم الله. ما افترينا على الناس كذبا، هذا ما يتحدثون عنه، ما شاهدتموه عندما أنشأوا ما يسمى بهيئة الترفيه. أحلوا ما حرم الله، أخرجوا النساء يا عباد الله من خدورهن من بيوتهن، جعلوهن يتبرجن، جعلوهن يظهرن بمظهر سافر خاسر فاسق فاجر. خلقوا الرجال بالنساء ما كانت هذه عادة المؤمنين، ولن تكون عادة المؤمن على جهة الإطلاق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أبدوا زينة هؤلاء النسوة لغير بعولتهن للفساد والفجار والشطار. ما بقي من الإسلام إلا اسمه،
ولا من القرآن إلا رحمة. آتيناهم لأنهم على هذا النحو، لأنهم أباحوا الخمر، لأنهم أباحوا الربا، لأنهم تولوا اليهود والنصارى، لأنهم ضخوا مليارات آلاف آلاف المليارات إلى خزائن أعداء الله، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش تحت خط الفقر، تعيش من اللظى، وأنتم تعرفون ذلك. سخروا كل طاقات الأمة وكل مقدرات الأمة وكل ثروات الأمة في سبيل ومصلحة اليهود والنصراني، فضبطوا المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، أثاروا النزاعات والخلافات والفتن بين أوساط المسلمين عبر ما يسمى بالدعوة والإرشاد السعودية الوهابية، وكفروا الناس وسفكت الآلاف، سفكت آلاف، سفكت آلاف الأرواح من الأبرياء بسبب هذا الفكر الضال المكفر والمفسق والمضلل والمبدع، وأنتم تعرفون ذلك، أنتم تعرفون ذلك يا إخواني. اليوم كما يزعمون ينشئون ويعقدون تحالفا جديدا، من المرة الأولى قالوا 13 دولة، يعني غير الذي عقد التحالف في 2015، اليوم تحالف جديد أو 14 دولة أو 43 دولة، قالوا من أجل الملاحة البحرية، تأمين الملاحة البحرية على من؟ على من الكلام معروف؟ على من الملاحة البحرية؟ على من؟ يعني الملاحة البحرية مفتوحة للناس جميعا إلا إسرائيل لأنها تحاصر إخواننا في غزة، وإلا السعودية اتخذ هذا القرار مؤخرا ولم يتخذ طيلة هذه السنوات كلها، لأن البر قد بلغ مدى بحق الشعب اليمني. على من؟ على من؟ اليوم نسمع اليوم يوم الجمعة أنه سيعقد تحالف جديد سيوقع من قبل سواء تركيا وباكستان والسعودية، تحالف مشترك للدفاع المشترك. باكستان كدولة نووية، تركيا كدولة عظمى إسلامية، عضو في النيتو سواء، هو دول عظمى، السعودية دولة عظمى باعتبار المال الذي لديها والمكانة الاجتماعية في قلوب الفساق والفجار في العالم، يحترون مواقف الناس بالمال. كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين، وقد ضربت أكثر من سنتين، سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100 ألف مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس، حتى شاهد العالم، العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت سواء كيف خرجت الدول الأعضاء في في في في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه امتعاضا من فعله واستنكارا لقوله وفعله وما يفعلونه بإخواننا في غزة وفلسطين، الكل يعلم ذلك ويشاهد ذلك. أين كانت تركيا؟ أين كانت باكستان؟ أين كانت السعودية في ظل هذا العدوان الغاشم على إخواننا في غزة؟ لم يفعلوا شيء. ربما سمعتم تصاريح نارية يطلقها أردوغان بين الحين والآخر، وأنتم تعرفون أنه كان يمد إسرائيل بسلسلة طويلة من السفن التي تمد إسرائيل بالمؤن والسلاح والدواء والغذاء ما ومحتاج. هذا أردوغان الخليفة الإسلامي أي ذهب إليه الكثير من الناس واستظلوا برايته، وما فعل شيئا وما حرك ساكنا ولا قدم شيئا لغزة وفلسطين. والشعب اليمني الضعيف الآزل استطاع أن يفرض محاصرة العداء سواء الحصار ويثبت هذه المعادلة مع إسرائيل، وعطل ميناء الرشراش، مدينة الرشراش في أيلات، ما أدري في أي موضع في تماما في إسرائيل، في الساحل الجنوبي، في الساحل الجنوبي لإسرائيل. اليمن قدم الشهداء في سبيل ذلك، قدم الحكومة، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، قدم الكثير والكثير والكثير، واليوم يعقدون التحالف على من؟ على من؟ لابد أن نكون على بين هذا، لا يزعجنا ولا يخيفنا ولا يقلقنا، لأن الله تعالى معنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نثبت يا عباد الله وأن نثق بوعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله تعالى قد أعطانا الضوء الأخضر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل عليهم واللوم عليهم والملام عليهم، وليست الملامة على من سعى لدفع الضر عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، ولك الحمد أن أمرضت وشفيت وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم، وثبتنا على دينك أبدا ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال في حقه جل من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقا لقد رحمنا الله تعالى بنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله تعالى بهذا النبي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحتفل ويبتهج الشعب اليمني هذه الأيام بقرب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنعقد الفعاليات في كثير من الأحياء والقبور والمديريات والمحافظات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحوة في الضمير وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعاليات كهذه من أجل إحياء دين الله وتعظيم من عظم الله سبحانه وتعالى ما من شك أنها تدل على الإيمان، وفيها مصلحة كبيرة. ولذلك أدعوكم إلى التفاعل والحضور في كل المناسبات، إن دعيتهم فلا تبخلوا. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذلك البخيل من دعي للحضور إحياء لهذه المناسبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه نوع بخل والعياذ بالله. والبخل ليس صفة محمودة بل هو صفة مذمومة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هناك من يثبط، وهؤلاء المثبطون هم الذين يقفون اليوم تحت راية أمريكا وإسرائيل، وهم الذين يخذلون الناس ويثبطون الناس ويغضون الطرف عن المحرمات، يقولون إن إحياء مولد النبي بدعة، ويسكتون عن البدعة الحقيقية التي خلف فيها كتاب الله وخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما تحدثه السعودية اليوم ليس بدعة عندهم وفي نظرهم ليس بدعة، ويجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر. والله إن الدعوة لطاعة ولي أمر ظالم له عين البدعة، لأن الله تعالى يقول: لا ينال عهد الظالمين، ولأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تريدون منا أن نجعل من الاحتفاء بالنبي بدعة والسكوت عن هذه الأشياء سنة والعياذ بالله، وهكذا تنقلب الموازين رأسا على عقب والعياذ بالله. احضروا أيها المؤمنون، احضروا وشاركوا وتفاعلوا حتى تأتي الفعالية المركزية في ساحات المحافظات يوم 12 من ربيع الأول. شاركوا في صناعة النصر، شاركوا في إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإثم في ذلك؟ ما الذي ارتكبه الناس حتى يلاموا عليه عندما يحضرون؟ ما هو هذا اليوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي ولد فيه النبي نحن نحتفل به ونحن نعظمه، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد النص القرآني بهذا، قالوا: النبي لم يفعله لأنه متواضع، وما أراد أن يفعل لنفسه يوم مولد أو يوم ميلاد كما يفعل بعض الناس، لكن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي التعظيم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم. قد يقول قائلنا: ما عزروا معنا يعني المحبة والاتباع، نعم هذا مطلوب، لكن كلمة عزروا مختصة بالتعظيم، التعظيم تعظيم خاص. فالذين آمنوا به وعزروه معنى عظموا،
فعزروه ونصروه. قال واتبعوا، الاتباع هنا أتى في هذه الآية في هذه اللفظة، واتبعوه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه أولئك هم المفلحون. فلا بد على كل حال إذا حضرنا وشاركنا أن نكون قبل ذلك مقتدين بالنبي، متأسين بالنبي، محبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاملين بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يمنعنا ذلك من الاحتفاء بمولد النبي، حتى بعض الناس ولو كان مقصرا لعله إن شارك في إحياء هذه المناسبة يتغمده الله تعالى برحمته ويمده بألطافه ويكافئه على هذا الفعل بمزيد من التوفيق والهداية والتثبيت في قلبه، لأن الحسنة تجر إلى مثلها. سواء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لأن الله تعالى يعين العبد ولا سيما إذا تقرب إلى الله تعالى بمحسنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بارك الله فيكم وكتب الله تعالى أجركم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتفين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضائل وضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فندة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وأعوانهم وأنصارهم وحلفائهم وأشياعهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت. اللهم إنا نشكو إليك ظلم آل سعود بنا يا رب العالمين، أمريكا وإسرائيل يا رب العالمين. اللهم خذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافرج حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسبغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وأصلنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين، وانصرنا ولا تنصر علينا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشياء.
الأشرار وكيد الفجار، وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخيرنا الرحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات، يا سميع يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في القرآن العظيم مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: وليال عشر. ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال: أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف بدي يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
2: معنا سؤال.
1: تمام.
2: فيه واحدة شربتهم ما عليه.
1: ما هو شربت سمو ماتت؟
2: ماشي.
1: ما هو؟
2: يعني شربته وما عدا هكذا.
1: قصدة ولا بدون قصد؟
2: قصدة.
1: عليها أنها تتوب إلى الله وتستغفر، هذا ذنب عظيم، محاولة قتل النفس ذنب كبير جدا. عليها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله والاستغفار من ذنبها.
2: طيب حين ما نسوي نصوم وماله؟
1: ولا بحاجة.
2: عارف ولا حاجة.
1: سمعتوا الجواب ولا لا؟
2: أيوة أيوة. ومعنا واحد اللي لقيت خروف وبعدين ازجوا لها شيء حقهم، باعوها ما عليهم.
1: عليها انها تدي قيمتها لاصحابه،
2: يعني تديها لبيتهم.
1: ها تديها لبيتهم؟
2: لا بيتهم ما هي ضيعه،
1: ما تبصرهم فينهم وتديها لهم. اذا يأست بعد البحث والتحري وما لقيتهم تتصدق بها لانيتهم.
2: هاي وقت كنا اخذ
1: ماش تصدق بهالانيتهم وهي قادرة على أنها تجدهم.
2: ها
1: إذا هي قادرة أنها تلقاهم ما تديهم.
2: كذا راح يجينا على الشر، ما حس كلا ويني
1: ولو تبحث.
2: يلا شكرا.
1: عرف
2: معنا يصح المرأة هم تصلي وما تأذانش.
1: أيوة هم المرأة ما بش عليها أذان ولا إقامة.
2: ها شكرا شكرا.
0: في أمان الله.
2: في أمان الله.
0: رسالة تقول تصح الصرافة وقال صدح المسجد يوم الجمعة عندنا بيمتلي.
1: هو المسجد نعم صح، لكن لا يتقدموا لما توى الإمام، يكونوا متأخرين.
0: نعم.
1: إذا الإمام منخفض فلا مانع، لكن أن يرتفع الإمام ما يصبر، الذي يصلوا مثلا في البدروم ما يصبر.
0: نعم. اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
3: يا أختي تحب زوجها كذب، يعني كذب قبالين تحبوه وتكرهوه على سن عيالها، على حرم ولا بي؟
1: لا مش هو حرام،
3: يعني هو
1: المجاملة بين الناس، وللناس شر لو بدا ما تعايشوا، ولكن كساه الله ثوب غطائي.
0: ما بيدخلش فيه اثم، يعني
3: جامعة ما يديك عن المطرف ولا يدي حاجة، وهي قالت هاد روح علي اللي تحبه، بس الحب قد ماشي اللي تحبه ولا شامت ماشي غافي،
0: كأنك بتغالط يعني ولا انك ما بعد.
1: المجاملة احسن من بعض الصراحة. المجاملة في العلاقات افضل من الصراحة،
0: ولا علي اثم ولا شيء.
1: لا شيء
3: والله لكم الخير.
0: في امان الله. سأل مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعكم مباركة.
0: الجميع.
4: عندي سؤال.
1: تفضلوا.
4: أنا شخص يعني عندي مياه زرقاء وذهبت عند الأطباء، يعني وبيقولوا لي قالوا يعني جدول الأعصاب عندك تعب ما حكش منها.
1: صحيح.
4: عندي شخص بيقول لي قال ما بلاك يجي بواحد بتعالج قضي في يوم المياه زرقاء. لكن معها بتعالج مدري بالقرآن أو بيجوه
1: بالجن
4: مدري ما عاد متأكد ما رض الشرير يقول أنا ما أسافي.
1: ما هو إذا هي بتعالج بالجن فلا تصير، وإنها بتعالج في القرآن ومع أنها بعيد إن مرة تعالج بالقرآن ما بها معنى.
4: يعني أتأكد قبل ما أسير.
1: أيوة.
4: سأبر إسلام الله يرضى
1: عليك. عليك.
0: ساتقول يا شيخ بوحدة شلت من حقيبة صديقة ألف والآن هي مستحية تقول لها أنها هي شلت،
1: ترجعها لها بأي طريقة حتى لو ما قالت لها أن هذا الذي بزيتها عليك.
0: نعم. درست بألف ريال دريس، هل يجوز أنني أدرس أنا أم أعطي رجل آخر الألف يدرس بها؟
1: ما فهمت يعني كيف درست ما يجوز أنه يدرس، درس بألف ريال
0: أيه انه يدرس هو
1: الوحده ذا ادوها لها 1000 ريال انه يدرس هو يدرس ولا يدي في دريسهم دارين هو دارين انهم يشتوا هو ولا غيره في سابر ولم يشتوا شخص بشروط معينه فلا يدي الا الذي فيها شروط.
0: سال مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
0: طفي الراديو لو سمحت
5: يا اخي. ما واحد يعني في مرض عصب وبعدها بيتحرك في الصلاه، هل هو اذن؟
1: اذا هي حركه لا اراديه فما على شيء.
5: ها؟
1: اذا كانت الحركه بغير اراده فما على شيء.
5: يعني يقولوا له ما يتحركش بتعقد العصب.
1: ما ناش داري ما هو اذا هو بغير ارادته.
5: يعني يكفر حركه الصلاه لانه في مرض عصب.
1: والأعصاب ما بتعقد أمد الصلاة، لكن إذا الحركة بغير طفي الراديو.
0: طفي الراديو. لا
5: ما بالله
0: طفي الميكروفون.
1: إذا
0: في راديو
1: إذا هو بيتحرك
5: بيتحرك يعني من الظهر والحق.
1: إذا هو بيتحرك بغير إرادته فليس عليه شيء، وإن كان بيتحرك بإرادته فاسكنوا في الصلاة. قال النبي اسكنوا في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
5: الله بخير. الله يكرم
1: عليك.
0: في أمل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7239900 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7288820888 و7239900. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضل.
6: معنا يا سيدي صلاة الجمعة كم تصح؟ يعني عدد الأفراد اللي يصح صلاة الجمعة وهم في الجامع.
1: ثلاثة مع الإمام.
6: ثلاثة مع الإمام.
1: أيه.
6: يلا بارك الله فيك.
0: في أمان. سؤال مرحبا. نعم.
7: دكتورة ولادة ولدن زوجتي ودحين الأجرة حقها ما يعني ما جيت سلم النهاش راح من الوحدة الصحية حقها ما أدري عنش ودحين ما نسوي بالأجرة حقها.
1: الله ما فهمت السؤال. ما عذرة.
7: ألو.
1: سمعت السؤال. ما فهمت السؤال.
7: قلت لك دكتورة ولادة.
1: أيوة.
7: ولد المرأة حقي
1: واضح
7: يعني بقي الأجرة حتى يعني راح سافر من بلادنا ما أدري أنش معنا دار من بلدني كان دكتورة في الوحدة الصحية
1: سوا
0: سار واشتدتوها وما عاد لقوهاش.
1: كانت اشتدت على أجرتها ما عاد لقيتوها.
7: أجرتها يعني كانت 5000 ريال يعني ما نسوي بها معكم.
1: بالإمكان أنكم تسألوا عنها في الوحدة الصحية يدوا لكم رقمها. سوا اسألوا عنها الذي وظفوها في الوحدة الصحية يدوا لكم رقمها وتواصلوا بها، إما ترسلوا لها بالخمسة الألف ولا تسامحكم.
7: يلا أبو سؤال ثاني.
1: تمام.
7: ألو.
1: أيوة
7: قلت لك هل المرأة التي انطلقها وعادها مخطوطة مخطوبة ما تتخلنش بتم بزوجها، يعني هلا ابدا
1: مش هي مخطوبة يعني قد عقدوا بها.
7: اي ايوه
1: وما قد دخل عليها زوجها وطلقها، ما عليها عدة،
7: ما عليهاش عدة.
1: لا
7: يلا
1: بيام الله.
0: سؤال مرحبا.
8: ألو.
0: نعم
8: مساء الخير
0: سنور،
8: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
8: في واحد بيقول الفاتحة لله ثم على روح نبينا وآل نبينا، قالوا لا يكون يقول لله ثم على روح نبينا، يقول قال الفاتحة إلى روح نبينا، ما هو الخلق؟
1: هو صدق إنه لا يكون يقول الفاتحة إلى روح نبينا، لأن الفاتحة معناها إحنا سنقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
8: يعني هي أفضل من ما يقول الفاتحة لله ثم على روح
1: نبينا. أيوة ما بش لا يقول لله،
8: لا يقول،
1: لا يقول.
8: يا الله أحسن الله عليكم
1: وإليكم.
8: يا مرحبا.
1: مع السلامة.
0: سؤال مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
9: ممكن سؤال؟
0: تفضل
9: يا شيخ. انا اشتي تفسير ان اعطيناك الكوثر،
1: ايش المشكل فيها؟
9: يعني ان اعطيناك الكوثر،
1: الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اعطاه الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، سواء فامره الله ان يصلي لربه وان ينحر، و ثم قال إن شانئك أي مبغضك يا محمد هو الأبتر، هو الذي لا ذرية له، لأنهم كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أبتر لا ذرية له، فأعطاه الله عز وجل ذرية لا مثيل لها ولا نظير لها في العالم، وهي ذريته من الحسن والحسين.
9: باقي سؤال ثاني يا شيخ.
1: تمام.
9: ما رأيك يعني بصلاة العصر بعد صلاة الجمعة؟
1: المعذورين تجوز.
9: ما بيش عذر خيلوك؟
1: الذي معه عذر يجوز له أنه يجمع بين الظهر والعصر، والذي ما بيش معه عذر المذهب أنه تصح الصلاة منه ويأثم.
9: يا الله شكرا يا شيخ.
1: العفو.
0: سأل مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
10: أشتي الشيخ يفتيني في موضوع.
0: تفضل.
10: أنا حلفت في الطلاق على زوجتي يعني بداية الموضوع، أمي قام حبالي مداء حق البوري، تمام؟
1: أيه؟
10: حبالي مداء حق البوري وكلفتها من عندي حق البوري، شليتها واستخدمتها، ويوم من الأيام جاء وابنه على الدين ما دين صحيح ندخل لك مشكلة، كان قريب البوري حقنا، قال البوري حقكم أبوك أعطانيها أبالي أحبة وأبنيها، قال أنت كذاب، فقلت له حرام ثلاث من حلالي لأن أبوك أباليها، قام قال لي كذاب حاجة زوجتي وخلانا أروح عند المعمون وما أعرف إيش يفرح لها، ما رحت عند المعمون وخلانا راجع.
1: أنت قلت أنت حرام، أنت قلت أنت حرام وطلاق من حلالك ولا من زوجتك؟
10: يعني حرام طلاق من حلالي
1: يعني
10: زوجتي.
1: ها. إذا أنت كاذب في يمينك فتقع طلقة، وأنك صادق فيما حلفت به فلا طلاق عليك.
10: أنا صادق، أنا متأكد وما أرضي تروح عند المأمور، تبي جلست 10 أيام ما أرضي تروح، هي روح أجيزها عند في البيت.
1: ما عليك شيء.
10: وأنا صادق في كلامي، أنا أمام الله أنا باقي فنويا في يد الله إن صادق.
1: أيوة غير ما واحد يفلت مرته على بوري، لا ينبغي الطلاق على هذا الحلف بالطلاق، لا أحد يحلف بالطلاق، إذا جعل الله الأيمان بالإقسام بالله عز وجل، إذا اضطر الإنسان وحلفوه وأمروه في المحكمة أنه يحلف يحلف، بالله بيتجادل هو واحد ما يحلف له مرة، صدق ولا في عمره لا صدق.
10: هذه الأولى
1: بعدها جت
10: يعني
1: قد طلقتين
10: صحيحات، يعني
1: عناد
10: أنا
1: الزوجة
10: وقد راجعت فيها.
1: إذا كانت الأولى على ما ذكرت فليس فيها شيء، وتبقى معك في طلقة وعيد يلا سبب تطلقها ليلة.
10: ها؟
1: ما عاد باقي الا طلقه عيد يلا سبب تطلقها ليله.
0: في امان الله. سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر
11: لا الله يرضى عليك.
0: في امان الله. صل مرحبا.
12: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
12: يا شيخ بدي اسال عن مساله الطلاق.
1: تفضلوا.
12: الزوجي طلقني ثلاث مرات.
1: الما؟
12: مره كنت مريم معها حنكت يعني استرجعني وجلست عندي ومره كنت واحمس والحين طلقت الطلقه الثالثه. بس بيقول له لي اني عادي الثانية وفعل ورقه استرجاع يعني انا ايش موقفي الحين؟
1: انت موقفك الان اذا انت متاكده من انها طلقش ثلاث انك لا ترجعي الا بحكم من الحاكم، تصير وتتشاجروا وتدي الذي معك ويحكم الحاكم بما حكم، اذا حكم ما بلا ثنتين فرضي، وان ما حكم انها ثلاث فلا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره، اما انك ترجعي باختيارك فلا يجوز.
12: يعني لا ما يجوز
1: ان
12: انا
1: ارجع
12: حتى
1: ابدا ما يجوز، لكن اذا هو مصر فتخاصموا الى الحاكم ولا لا عند عالم وما حكم بفرضي.
12: يا بخر
1: وحتى
12: اذا هو
1: يعني
12: بغير رضاه ولا ما ينفع من مره.
1: ما هو
12: ما ينفع ان انا ارجع له من مره.
1: ما فهمت بغير رضا ما هو تقصدي؟
12: يعني هو بيقول ما هي الا تنتهي.
1: أنتي داري أنها ثلاث؟ أنتي متأكدة أنها ثلاث؟
12: أيوة.
1: ما يجوز ليش ترجعي إلا بحكم من الحاكم.
12: يا الله شكرا يا شيخ.
1: يا مال الله.
0: السلام مرحبا. السلام ورحمة الله.
13: كيف حالك شيخ عبد الله؟
1: الله يعافيك.
13: في حديث عن الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع ان الملائكه
1: لا تدخل
13: بيتي
1: صور
13: او كلب. هذا حديث صحيح.
1: انا اشك في صحه هذه الاحاديث، لكن اذا فرضنا صحتها فهو لان الصور كانت في تلك الايام انما تكون للاصنام ولمن يعبدها او يعظمها و...
13: يعني
1: أي... أي... ايوه أي... ايوه ايوه هذا الذي اظنه والله اعلم.
13: سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
1: تفضل.
13: في وقت صلاة الجمعة الخطيب يخطب وعندما يلتف الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد يرفع صوته، هل يعتبر هذا من الله؟
1: يرفع صوته ما هو؟
13: يرفع صوته عن الخطيب يسب الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله.
1: لا يرفع صوته ولا يصلي على النبي وآله إلا بعد الخطبة.
13: هذا بيصيح وقت الخطبة والناس في
1: أيوة عندنا ما يجوز، لكن عند بعض المخالفين إذا هو مختلف معكم في المذهب فلا تعاكوا.
13: شكرا يا شيخ.
1: لا العفو.
13: يا
1: مان الله.
0: اتصال مرحبا.
14: ألو.
0: نعم.
14: معي سؤالا يا شيخ لو
1: سمحت. تفضلوا.
14: أبي يوم قبل ما يموت وفاء نحن نكبر في مكان مش حيتمامة وصلنا احنا نبرف الجوه وقبرنا في محافظة في بلادنا
1: أقلته. كان المفروض كان المفروض انكم تقبروا في المكان الذي قال لكم فيه، لكن ما دام قد قبرتوا خلاص.
14: شكرا.
1: العفو.
0: سؤال مرحبا.
15: هلو.
0: نعم.
15: السلام
0: ورحمة الله.
15: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
15: يا شيخ معنا بالبرح فالوزي تمكر يعني ما هو خرجنا برا.
1: ما هو بركة حق المسجد مالها
15: يعني يا مطار والما خرجنا برا وإحنا نجيب منا ما لما نبقص هذا صح ولا لا؟
1: تأخذوا منا قدو بيخرج برا؟ لا يجوز.
15: وسؤال ثاني يا شيخ.
1: تفضلوا.
15: في وحدة
0: انقطع الاتصال. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و 98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: حياكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100. اتصال مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: معنا
1: تفضلوا.
2: أنا وجهان عمي نتلاقي عايشين في بيت واحد، نتلاقي في كل لحظة كده، حرام ولا لا؟
1: تغطي قدر الإمكان، تغطي قدر الإمكان. كيف ما يمكنك؟ لو لدريهم أجانب مثل الذي في الشارع تماما.
0: ألو. اتصال مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. نعم ارفع صوتكم.
3: هو يصلح ان واحد يمشي من فوق مقبره وما يقراش سورة الفاتحة؟
0: ينفع اذا واحد فوق مقبره وما يتيش الفاتحة؟
1: ايوه ينفع، قبل ما يفوت على الاجر.
3: ويصلح انه يسجد واحد وما يتعش ولا يتعش؟
1: فالسجود لا، ما بلا يسبح.
0: سؤال مرحبا. نعم يا مرحبا. الو سنور
4: يا اخي، يجوز ان تقرا قران؟ ما تقرا قران انت واضي ولا عادي؟
1: لا، حتى لو انت منتقض الوضوء اهم شيء لا تكون جنب،
4: اهم شيء ان انت طاهر. صح،
1: اي طاهر، ما تكون جنب.
4: يا اللهم صل على محمد وعلى اله. وانا كنت اسمه بين صب المطر باقي قفال والدافع لنا حادث، قال ودرس هذا الشيء في المستشفى وتوفى، ما دلنا الدكاترة ما دلنا خبر، قالوا انه سبب السكر وارتفاع السكر، وعلم يقول ارتفاع السكر متوفى، هل اصوم ولا لا؟
1: اذا انت ظن انه توفي بسبب الحادث فصوم شهرين متتابعين.
4: وإذا هو يعني ما هوش من
1: قبل
4: عاد ما
1: قبل
4: ارتفع السكر
1: وارتفع
4: السطر
1: وطول لكن إذا هو ارتفع السكر بسبب الحادث، ولا ارتفع السكر والضرر ضررت الجراح الذي فيه، فقدوه
4: انزل يجلس
1: بلا بشكل،
4: ورجع قالوا ارتفع السكر
1: وطول. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب الظن، أنت لو سألت أنت الدكاترة لا يدوا لك خبر سوى.
4: قال ما واحيانا يقولوا ارتفع على
1: السكر
4: بسم الضغط،
1: واحيانا
4: يقولوا ارتفع السكر، ما
1: تقول لي. قل لهم انا اشتي لي للصيام ابصر عيلزمني ولا ما عيلزمني، يدوا لي خبر.
4: يا
1: الله.
0: سؤال. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال يا اخي.
1: تفضل.
5: في واحد إذا صدى يعني يتخيل مراقب، يعني يتخيل حد يشتكي ضغطه.
1: إذا ما؟
5: إذا صلى يتخيل حد يشتكي ضغطه مراقب.
1: إذا صلى وإذا بطل الصلاة يتبخر. ها؟
5: طبيعي.
1: لا مش شو صحيح. يصلي والصلاة ما قد ضرت أحد، هذا مجنانه.
5: ويمدد يعني يمدن اي واحد جنبه يضغط ولا واحد فيه
1: ايش؟
5: يرقد ولا ابو واحد جلال جنبه يقول نخنقه،
1: ما حد يخنقه ولا شيء، يصلي على مسؤوليته، ما عاد حد يخنقه على اجل الصلاه ابدا.
5: يلا معلش سؤال ثاني.
1: تمام.
5: واحد لقي ذهب حقه، واحد لقي الفاتوره حقه وما رضى يرجعه.
1: لقى الذهب ولا لقى الفاتوره؟
5: لقى
1: ذهب
5: الفاتورة.
1: يرجع واجب عليه.
5: يلا شاكر
0: في أمان الله. سلام مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ خذ معك أكون بابا وكل
1: وانت كذلك ان شاء الله.
6: الله يحفظك ويحفظ سيد الخارج يا رب يا الله.
1: يا رب.
6: ما الله يفعل النصوص والمتزقه يعني ما حكمهم؟
1: اعداء الله ورسوله.
6: اعداء الله ورسوله على معنا المتزقه دعم المتزقه ثالث وعزم هؤلاء. لكن ان شاء الله انه يتحاربوا فساد ويقدموهم العداله هؤلاء. الله يحفظك وتحياتي لك.
1: في امان الله.
0: السلام مرحبا. نعم.
7: مساك الله بخير.
1: مساك الله بالعافية.
7: يا أخي معنا دعاء.
1: تفضلوا.
7: معنا الزلط من حق الزكاة.
1: معكم من؟
7: معنا الزلط من حق الزكاة.
1: أها.
7: وقلنا نمشي نحاول نربح في حمدر في داخل السجن. في دستور من حق الزكاة ولا؟
1: ماشي. ماشي. دوم من حقكم.
7: معك من الزكاة؟
1: نعم. صلوا صلاة الليل وبس. صلوا صلاة الليل وبس.
7: ها
1: أيوة.
7: نعم.
1: في مال.
7: الله خير. الله خير.
0: في مال. سلم مرحبا.
8: كلنا ألو.
1: أيوة.
8: زوجي وأخت عمه.
1: معنا.
8: زوجي خمس عمات وخمس
1: خمس عمات.
8: خمس عمات وخمس خالات.
1: أيوة.
8: كل عماتي كذب كبار قبل من السبعينات ولا تبني وخواتي تتفخرين أطلع 30 سنة. يقول لهم يقول لها عماتي يا خواتي تبني بعض عماتي عندها.

0: ما فهمت ما فهمت للما ما يبي ما يبي ما بيرضى الا للما
1: تقول لنا طلع عقله ولا امراه عقله وتعبنا في واحد واحد يقول تعالوا تتفتتوا قد يتغير من خواته عمرها 30 سنه قد يتزوج جيت لي خواتي حرا مش تيجي الحرا وبعدها واحد من تعالنا في ست امراض ولا الناس تعيرونا
0: ما دام برضاهن ما بش عليه وبيعرضها لهن لكن عاد افضل من هذا انه يبصر مقسم يقسم لكل واحد حقه ويسلم لهم الفصول حقه يفعلن بها ما شاء.
1: ايوه بيقول
0: هكذا لكن يفعل يفعل مش يقول يبصر مقسم يبصر مقسم يبصر مقسم يجي يقسم ويخرج لكل وحده فصلها ويناولهم فصولهم كل وحده تفعل بفصلها مشتت. انا اشتي لا يقول انا اشتي يفعل
1: يفعل يفعل بعدنا يتكبون خردوتنا يا عماتي يا خواتي المتبر وانا جاهد تركنا عيسيتو الارض وبتاع والله سمع ذلك الذكر في حب الانبهي ناس تسحرة اقربني كل واحد يتكد المسحية مني اتكد لك بطي وما اجاب عطا في كتابه اجعنا به كما نبي لك الظلام كما نجرين حقك وحق حق الله وما ارضى يمسكن لنا عماتي ولا خواتي.
0: واضح قد جاوبت.
2: سؤال آخر.
1: الإمام بالله يقسم مكانين فيهم بعد كل واحد حر.
0: أيوة.
1: ما عبد الله فيه هو عايش أنا ما أسأل سواء لكن عايش فيه يقول والله أخبر ما نشتيش الحرام ولا الضل.
0: أيوة.
1: ثم التركة تأثرها وطلعت من عشرة دينار بعين لبنان وخوات طلع لين من عشر لبنان.
2: نعم.
0: يلا في أمان الله.
1: يلا.
2: مع السلامة. سال مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
3: نبي سؤالي.
2: تفضل.
3: واحد من أقاربي مسافر دائما معدي أنه مسافر إذا جلس في بيته يجلس يومين وهذا طوال السنة وبيصلي قصر قصر قصر هل صلاة جائزة؟
0: واجب عليها القصر
3: يعني لأنه عمله يعني سارحي زي
0: واجب عليه أن يقصر.
3: طيب الوصف على الثاني يا شيخ عبد الله عندما واحد يزور المجنة يعني يدعي دعاء شامل وبعدها يخصص لكن في ناس بيصاء إلى المجنة ويقول الفاتحة إلى أرواح من يستحقون الفاتحة يعني هل هذا الدعاء سابر؟
0: لا سابر
3: من يستحق ما بيش من شلقل
0: سابر.
3: يلا شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
0: وإياكم
3: عسى.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم
0: نور.
4: ايوه
2: تفضل.
4: ما بالله معنا سؤال يا سيدي
0: تفضل. هل ماذا؟
4: الدفاع على النفس هل محرم؟
0: ما فهمت. ما فهمت. ما فهمت ايش تقصد؟
4: الدفاع على النفس هل محرم؟
0: لا لا الدفاع عن النفس واجب لكن كيف الدفاع عن النفس؟
4: إذا في
0: ما؟
4: هراد وهراد وش تقتلوك يعني كثير معالك.
0: آه.
4: وأنت تردد بعد معالك وأنت تردد حتى يقتلوك هل هو دفاع شرعي أم مش دفاع؟
0: أنا ضلحين صوتك بيقطع ما ظهر لي لكن الدفاع عن النفس معناته إذا كان الإنسان إذا ما قتلهم عيقتلوه. طيب هذا هو الدفاع عن النفس وهذا بيكون فيما بين الله وبين الإنسان لكن في الواقع ما يرضوا له ما عاد مصدقين له سواء. أنت سمعت الجواب؟ سمعت الجواب ولا لا؟
4: أيوه
0: قلنا لك إذا كان الذي الشخص لا يمكن دفعه إلا بالقتل فالإنسان في حالة الدفاع عن النفس وإن كان يمكن دفعه بغير القتل ما يجوز.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
5: قالوا لو سمحت
2: لي
5: سؤال.
2: تفضلوا.
5: بدنا نروح للمقبرة وبنزور قبرابي وبنبذل لي قروص من فضل القبور وقرستين في البيت.
0: بزي من فوق القبور؟
5: ايوه.
0: ما هو فوق القبور؟ ما فوقهن؟
5: يعني بيجي فوق القبور مغروسات غروس. انا بنجي ادري
0: اللحم. الافضل ان تتركي.
5: ها؟
0: افضل انش ما تشلي منهن شي.
5: شكرا جزاكم الله خير.
0: حياكم.
5: مع السلامة.
2: سؤال. نعم مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: معنا أسأل يا شيخ.
0: تفضلوا.
6: بوجة مع معود قهوة بعدما عشان الناس يحتاجوا قد الدول الجامع هذا خزة. هل يجوز ان احنا نقدح من السقة ولا لا؟
0: ماشي ما بنقدحوا منها بحقه يعني ويجي في صالح الجامع ما دام هذا الجامع وبالامكان للثمن هذا الماء فلا تبزوا من الشيء.
6: ماشي محتاجين منه ماشي من بدكم منه.
0: لكن هل الثمن عند الاخرين ولا لا؟
6: لا.
0: ما له قيمة؟
6: لا.
0: اذا ما له قيمة في جوز واستبعد هذا.
6: سؤال ثاني يا شيخ. بو واحدة ربطت حماء بين بن خشبة كبيرة وبعدها جصبته قد ماتت، كيف شهرين ولا كيف تفعل؟
0: مات ما هو؟
6: بهيمة ربطت بهيمة.
0: أيوة.
6: واندندلت وماتت.
0: اختنقت.
6: أيوة. هل يجوز أن يتصوم ولا لا؟
0: لا ما يلزمها تصوم، لكن تستغفر الله عز وجل.
6: يلا شكرا.
0: العفو.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: حبيبي ما زي ما مباركين.
2: الجميع إن شاء الله.
7: معنا دواء.
2: تفضل.
7: يعني حد يقول حرة نصف يعني مثلاً الحاجة ويعتبر يمين أم؟
0: هو الأفضل إن الإنسان يدي كفارة يمين احتياط.
7: يعني
0: ما اعتبرش
7: حتى
0: طلاق،
7: يعني
0: يقول
7: حرام
0: ونصف
7: يعني
0: ما اعتبرش طلاق، يعني لا، إذا قال حرام وطلاق، ولا قال حرام علي من مرتي ونوابه طلاق.
7: الله
0: يسعدك.
7: السؤال الثاني معنا حنصلي عصر وبعدها احنا بنصلي احنا بنصلي ظهر، بعدها نصلي عصر بعد الرأس، يعني احنا نصلي عصر بعد الظهر عصر يعني رأسا يصير
0: لأصحاب الأعداء.
7: احنا
0: عندنا
7: برنامج
0: الذي معه عذر واذا واقت عينقص عليه عينقص عليه هذا الشيء في جوز له، والذي ما معه عذر يواقت.
7: الله
0: يسعدك. يا
2: سلام. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك.
8: نعم سلام.
0: تفضلوا.
8: ولا معنا بالواحد قلنا كده استال
0: ايش
8: قلنا عنده بلا غير الاستال اصلا عملنا بالواحد يعني هذا بقول لك انا استال ولا انا عندي مضبوط.
0: لحظه يا استاذ ايش بتقول؟ ما ظهر لنا ما بتقول.
2: عيد.
9: يلا السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام.
9: قال لك هو اشتغل عمل واحد ورزقه قد عنده 6000
0: عند من؟ عند هذا ولا عند صاحب العمارة؟
9: عند صاحب العمارة.
0: أيوة.
9: وهو جذل سفرة هذا الحد جذل سفرة وشلوها علي سرقوها علي ومسنا هذا هو يصحي في كلمة قال ما عطى رشيد يسكت الألف
0: إذا هو أخذها وبده يصير يتصالح هو صاحب العمل أنه يسقط له الزلط حقه مقابل الزبرة الذي شلها ويتسامحوا. المفروض انه يا حاج اذا واحد بقي له زلط عند واحد ما يجي يشل من حقه، المفروض ان الانسان ما يطالب في المحكمة ولا يخليه لما يوم اللقاء بين يدي الله. من واحد يسرق بدل الذي ظلمه ما يجوز.
8: نعم.
0: صدموا هامة
2: مع اثنين أولاد.
0: أيوة
2: أيوة
0: وش المشكلة؟ وش وش السؤال؟ ألو
2: سؤال آخر. مرحبا. ألو يا مرحبا. مشكلة إنه واي. ألو المعذرة. اتصال. مرحبا.
10: ألو.
2: نعم. الجميع إن شاء الله.
10: أخي أبو واحد جحد من الجامع أنه حرام ولا بس حرام.
0: ما فعل؟
10: بس من الجامع.
0: المال الذي الجامع المفروض أنه يجلس للجامع ما يجوز حد يبزه. ما فعل؟ ما يجوز. يا الله
2: استقبل آخر اتصال. مرحبا. تفضلوا.
0: لا لا حرام ما يجوز لا لبنته ولا لغيرها. حرام ما يجوز.
11: ويحرم يطلق واصل
0: إذا حلف بالطلاق وفجر في يمين افتقع طلقه على مرته.
11: نحن دارين ما نيته
0: ما يحتاج نية. إذا حلف بالطلاق ولم يتنفذ الذي حلف عليه تقع على مرته طلقه. ما شاء الله العظيم. انصحوا انصحوا وخوفوه بالله عز وجل. إذا قدوا مخرف خلوا له حاله. انصحوا وخوفوه بالله. يا الله.
2: إذا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عمن نستقبل اتصالات. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلماء بيقول هذا السائل إذا لم يكن مانع إذا صليت الفرض فرادة ثم أكملت وجاءت مجموعة من الأشخاص يصلوا جماعة يصح أن نعيد معهم الفرض؟
0: لا هذا هو الذي ينبغي أن يفعله.
2: وإذا صليت العصر بعد الظهر ثم جاء وقت العصر وأردت أن تعيد الصلاة في وقتها هل يصح؟
0: لا من بلق العصر قد صلى.
2: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلماء أنا أسمع الرقية الشرعية من المسجلة هل يجزئ؟
0: يجزئ مش يعني مش عمل عبادي حتى يجزئ أو ما يجزئ لكن يصبر إنه يسمعها ما بش مانع.
2: نعم.
0: من هل تنفع مثل إذا قرأها قاري ما أدري.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز الصلاة وقت المطر الغزير والرعد؟
0: لا مانع. قد ورد في آثار أن البرق لا يمس ذاكر والصلاة من أفضل الذكر.
2: نعم. ورسالة تقول أنا منعني أبي وأخوتي لا أسير أجاهد والجهاد واجب ماذا أعمل؟
0: يسير.
2: نعم. ورسالة تقول ما السؤال الأول ما معنى قوله تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ والسؤال الثاني هل المسلمين يرون ربهم يوم القيامة؟
0: معنى وجوه يومئذ ناظرة هي من النظارة والاستبشار إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لثوابه كما قال الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص بدليل مقابلتها بقول الله سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أما الله عز وجل فلا يجوز عليها الرؤية لأنه لو جاز عليه الرؤية لكان فيه دليل الحدوث ودليل الخلق كما هو في سائر المخلوقات.
2: نعم.
0: فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز المرأة إذا كانت على النفاس أن تدرس أولادها قرآن؟
0: المرأة النفساء والحائض والجنب يحرم عليهم قراءة القرآن ولمسه وكتابته.
2: نعم. أيضا رسالة تقول إذا باقي شامبو أو صابون في الجسم أو في الملابس يصح أصلي أو نجاسة؟
0: هذا ليس من النجاسات بل هو من المنظفات.
2: آخر رسالة نقرأ تقول أنا حلمت في المنام أني نذرت ختمها في المنام، هل يلزمني أديها؟
0: ما النذر الذي ينذر به الإنسان في المنام لا يلزمه منه شيء.
2: نعم، انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله عليكم سيد الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الديلمي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بمشدة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية وواثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، واثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم على الرغم من أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبوكم أبدا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته، هل تجده في لحظة من اللحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد. هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثقوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في نجران وتحقق إصابة دقيقة ردا على انتهاك العدو السعودي للسيادة واختراق أجواء محافظة صعدة. شركة استخبارات بحرية اثنا عشر ناقلة وسفينة بضائع سعودية تتجنب الإبحار عبر باب المندب خشية مخاطر الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي ينقل صلاحيات المغتصبات من المجرم كاتس إلى المجرم بن كفير لتكريس احتلال كامل للجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة. بن سلمان يلتقي كوبر بعد زيارة الأخير للكيان. تحريض صهيوني على استئناف التصعيد وإعلان سعودي على تفعيل التحالف البحري.
1: ولكن لا نستسلم، بدكم تنتبهوا حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء. نحن لا نقبل بالإنهاء.
0: أمين عام حزب الله: لن نقبل بانتهاك السيادة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والوصاية الأمريكية والمقاومة ستغير الوقائع على الأرض. أقام يهودي أمريكي يثني على استجابة النظام السعودي لإملاءات تغيير المناهج. واشنطن تحرق القرآن والرياض تزيله من الكتب الدراسية. وفي النشرة: أنشطة تحضيرية رسمية وشعبية في العاصمة والمحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل ربيع الأول واقتربت ذكرى مولد النور بروعة جلالها وباهر ضيائها وعظيم دروسها ونقلاتها في حياة الأمة. تأتي المناسبة العظيمة وأمتنا الإسلامية في مرحلة من أكثر المراحل حساسية وخطورة، تشهد مخاضا كبيرا وعسيرا في خضم الصراع الساخن بين جبهة الجهاد والحرية ومعسكر الاستكبار والنفاق، الخارج عن ميراث النبوة ومعالم الرسالة، والمغرق للعالم في أزمات شتى ومفتوحة، والبشرية في مفترق طرق بين أن تستكين للطاغوت فتتوه في نفق ظلامي مميت، أو أن تبرز تحت الشمس فتقرر المواجهة والمنازلة، كل بطريقته من دولها وشعوبها. لكن الإنقاذ اليوم من الهوان والمآسي والنكبات هو في العودة إلى الأنبياء وإلى خاتم الأنبياء وحلقة الوصل بكل رسالات الله، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وجدير بأمة الإسلام أن تتقدم الركبة تحت لواء وراية صفوة الصفوة، وأن توفر المخرج الكريم، وتهدي الإنسانية طريقها نحو حضارة عالمية تتلمسها منذ عقود مضت بل قرون توالت، لتنقذ عالمنا الحاضر من جاهلية أخرى تورط فيها البشر على اختلاف مللهم ونحلهم في إتعاس الحياة وإفساد النفوس بتفاوت ابتعادهم عن خط الأنبياء وبقدر عداوتهم لهم. وفي زمن يريد له اليهود أن يسقط الكوكب تحت نصال وثنية مستجدة، جعلت المال وحده معبودا وسخرت كل ما في الوجود من علم وتقدم لعبادته والتسبيح بحمده، يقوم يمن الرسول وشعب أنصاره من منبر أعظم مناسبة ليدعو الناس إلى الله ورسالاته، إلى الهداية ورسولها، ويتصدر الوجود فرحا باستقبال مولد نبي الرحمة والعزة، نبي الجهاد والقتال والثبات، ويتصدر الدنيا شغفا بإحياء ذكرى ميلاده وإحياء قيم رسالاته ومبادئ نبوته، في مسيرة تتمسك بكل ما هو مبدئي وتنطلق من وقائع الماضي بقراءة موجهة إلى المستقبل.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري استهداف القوات المسلحة أو استهداف القوات المسلحة اليمنية شركة أرامكو نجران بطائرة مسيرة في عملية حققت هدفها. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. كشفت شركة ويند وارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أن 12 ناقلة وسفينة بضائع سائبة ترفع العلم السعودي اضطرت لتجنب مسار باب المندب وسلكت مسار الرجاء الصالح تحت ضغط الحظر البحري اليمني. وفيما أوضحت الشركة أن أي من 12 ناقلة وسفينة بضائع سائبة سعودية لم تعبر عبر باب المندب، أشارت إلى أن المسار الالتفافي نحو 4000 إلى 6000 ميل بحري. كما لفتت إلى أن عدة سفن غيرت وجهتها المعلنة إلى أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لم تحدد أو تحدد بعض السفن وجهتها بشكل نهائي إلا بعد تجاوز جنوب أفريقيا. ونوهت إلى أن قيام شركة شحن بإعادة توجيه أسطولها حول نقطة اختناق بحرية مع إبقاء الوجهات غامضة يعد إشارة إلى المخاطر تستحق الانتباه إليها. أفادت وكالة بلومبرغ بوقوع أضرار في أحد خزانات مصفات أرامكو في جيزان إثر عملية القوات المسلحة اليمنية أمس الخميس، فيما تجاهلت أرامكو طلبا للوكالة بالتعليق حول ما جرى بالمصفاة. وقالت الوكالة إن عملية الخميس هي الثانية التي تستهدف المصفاة خلال أقل من أسبوع، وأضافت أن أرامكو تجاهلت طلبا من بلومبرغ للتعليق حول تفاصيل ما جرى في المصفاة. وكانت عملية سابقة يوم الأحد أدت إلى تضرر خزان لتخزين النفط الخام واندلاع حريق في المصفاة قبل إخماده لاحقا وفق الوكالة. قارن موقع ميدل إيست آي البريطاني التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان بالتحالف الصهيوني الإماراتي الذي وصفه بأنه مرن وبلا حدود، مشيرا إلى أن العدو وأبو ظبي يعتمدان على اتفاق ذا طابع عملي يتركز في المجالات العسكرية والاستخباراتية، في حين تتميز الاتفاقية الثلاثية بامتلاكها عمقا سياسيا يتجاوز هذا النوع من التعاون. وطالبت روسيا برفع الحصار البري والبحري عن اليمن، وطالبت الصين باحترام سيادة اليمن ومعالجة الأزمة ضمن سياق خفض التصعيد الإقليمي الشامل. وقالت مندوبة روسيا في مجلس الأمن إن قصف التحالف السعودي لمطار صنعاء كان عملا مفرطا نظرا لما يشكله المطار من أهمية للشعب اليمني، وربطت عودة التوتر في البحر الأحمر بالحصار المفروض على اليمن، وطالبت برفع القيود على وصول الغذاء والإمدادات، وحذرت من استمرار التصعيد فيما أكد مندوب الصين أن ما يجري في اليمن لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع في المنطقة، ودعا إلى وقف التصعيد واحترام سيادة اليمن ورفض استخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن.
2: ندعو إلى رفع الحصار البري والبحري على اليمن والحد من أي قيود تفرض على توفير الغذاء والإمدادات الأخرى. وما يحصل في اليمن يؤكد أهمية معالجة النزاع بصورة فورية، والافتقار إلى التقدم أغرق اليمن في النزاع الأوسع نطاقاً.
3: при этом не делать различий.
4: لمعالجة القضية اليمنية لابد أن نراها في سياق النزاع الأوسع في الشرق الأوسط، وعلى الأسرة الدولية تعزيز الوساطة وحث إيران والولايات المتحدة على تنفيذ التوافق الخاص بمذكرة التفاهم، كما ينبغي معارضة استخدام القوة دون إذن مجلس الأمن عند معالجة بؤر النزاع.
1: استهدف مرتزى قطف العدو السعودي سوق الأسماك بحي الجملة بمديرية صالة بتعز وعدد من المباني في محيط السوق، وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية دون وقوع إصابات في الأرواح. ويأتي هذا الاستهداف في إطار الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها العدوان وأدواته على المواطنين في مختلف المناطق. واصل مغتصبون حصار 3 عائلات في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي، ومنذ الأحد تتعرض 3 عائلات فلسطينية في رأس العين لحصار فرضه عشرات المغتصبين الذين نصبوا خيمة ومنشآت مؤقتة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المنازل ومنعوا وصول الغذاء والمياه والأدوية، إضافة إلى قطع خطوط المياه والكهرباء. وبحسب معطيات فلسطينية بدأت محاولات المغتصبين الاستيلاء على المنازل قبل نحو 4 أشهر وسط مخاوف لدى العائلات من أن يتحول الحصار إلى وسيلة لتهجيرها والاستيلاء على منازلها.
5: مستوطنين حطوا خيمة بالقرب من المنزل على بعد 50 متر فقط، شكل علينا حصار كامل. البنت كانت مريضة، ما كان في أي وسيلة إني أطلع وأرجع في نفس اللحظة لأن البيت كان مسكر، الطريق كانت مسكرة بشكل نهائي، فاضطرنا نتواصل مع الارتباط يبعث لنا إسعاف. المحاولة الأولى فشلت، المستوطنين اعترضوا الطريق. المحاولة الثانية الحمد لله نجحت مع وجود الكثير جدا من الصعوبات. اضطريت إني أخرج لأنه كان الإسعاف الأولي في البيت مش مفيد بشكل كامل، اضطرينا نأخذها لأقرب مركز صحي. الحمد لله قدموا لها الإسعافات اللازمة، أعطوها أدوية، البنت الحمد لله حاليا تحسنت. اضطريت إني أخري المنزل غصبا عني، وإن شاء الله إني بقدرة قادر إني راح أحاول أرجع خلال فترة قصيرة جدا. طبعا الوضع النفسي جدا سيء للبنات ولكل أهل البيت، جدا سيء، ما في نوم، حالي من التيقظ، حالي من التأهب والرعب، ما في أي وسائل للأمان ولا الراحة. المستوطنين شكلوا علينا عدة هجمات خلال الليل والنهار، ما في أي استراحات، شكلوا لجنات حراسي يراقبوا كل الطريق، ممنوع أي حدا يدخل، ممنوع أي حدا يخرج. الجيش واقف متفرج أساسا، أجا الجيش وشرب معهم قهوة وصلى معهم وبعدها راح، ما قدم أي خدمة أو أي مساعدة، بالعكس حكينا أنتوا جننتونا لا ترنوا علينا.
1: تأكيدا لمخططات الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، أعلن ما يسمى وزير حرب العدو إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المغتصبات إلى ما تسمى بالشرطة الإسرائيلية. خطورة وأبعاد الخطوة في هذا التقرير والذي سنعرضه فور جهوزه. حذرت محافظة القدس من مخطط استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة جيلو أو مغتصبة جيلو جنوب القدس المحتلة، يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 195 دلما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب المعطيات المنشورة فإن المخطط يدفع التوسع جنوبا باتجاه مشارف شارع 60، أحد أهم الشرايين التي تربط القدس ببيت لحم وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يعمق فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني. وأشارت المحافظة إلى أن الخطورة في المخطط ليست في عدد الوحدات فقط، بل في موقعه ووظيفته السياسية، إذ يأتي ضمن استكمال الحزام الاستيطاني المحيط بالقدس وتحويله إلى جدار جغرافي يعزل المدينة ويمنع أي تواصل عمراني فلسطيني طبيعي بينها وبين بيت لحم والبلدات المجاورة. كما أن المخطط يعتمد وفق مؤسسات فلسطينية على أراضي صودرت بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، ما يضيف بعدا قانونيا خطيرا على التوسع الميداني.
6: في خطوة جديدة من خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة، أعلن ما يسمى بوزير حرب العدو الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مغتصبات الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسمى بالشرطة الإسرائيلية بعد أن كانت بيد جيش العدو باعتبارها أراضي محتلة. الخطوة الصهيونية تحمل دلالات عديدة وخطيرة، حيث تهدف إلى البدء الفعلي لضم الضفة الغربية، بحيث تصبح المغتصبات جزءا مما تسمى الأراضي غير المحتلة أو إسرائيل. كما يهدف أيضا لرفع يد ما يسمى بجيش العدو عن اعتداءات المغتصبين ونقل هذه الصلاحيات لتصبح في يد المجرم بنغفير الذي لن يستخدم الشرطة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وبحسب مراقبين فإن المشروع غير جديد، وقد وضعه المجرم شارون من قبل، والهدف منه تقطيع أوصال الضفة من خلال إنشاء كتل استيطانية كبيرة تربط السهل الساحلي بعمق الضفة الغربية وصولا إلى غور الأردن، وتمنع أي تواصل جغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. الخطوة الصهيونية تتزامن مع استمرار الحصار لبلدة قصر الفلسطينية الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، مما يثير أسئلة عن العلاقة بين هذين الحدثين، حيث تشكل بلدة قصر عائقا استراتيجيا أمام المخطط الصهيوني لإقامة حزام استيطاني عرضي يربط السهل الساحلي بعمق الضفة الغربية وصولا إلى غور الأردن. وألاقت الخطوة الصهيونية إدانات واسعة وردود فعل غاضبة من قبل فصائل المقاومة، حيث أوضحت حركة حماس أن الخطوة الصهيونية تكرس السيطرة على الأراضي المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، وأكدت أنه لا يمكن فصلها عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المغتصبين وجرائمهم المتصاعدة بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الصهيونية تثبيتا فعليا لضم الضفة المحتلة وبسط سيطرة الاحتلال عليها، كما أوضحت أن الخطوة تضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافة. وأشارت إلى أن الخطوة تكشف أوهام المراهنين على التسوية مع الكيان الغاصب والمروجين للتطبيع معه بزعم حماية حقوق فلسطين. وتؤكد هذه الخطوة العملية توجه العدو الصهيوني نحو تسريع الضم الفعلي للضفة الغربية وتفكيك بنيتها الجغرافية والديمغرافية عبر فرض واقع قانوني وأمني جديد في ظل دعم أمريكي واضح وصمت عربي وإسلامي فاضح.
1: ويتواجه القرى الواقعة شرقي مدينة جنين شمال الضفة الغربية تغييرا قسريا في واقعها الجغرافي والميداني والتجاري بفعل الأنشطة العدوانية، ولا سيما في الشهرين الأخيرين. وتتعرض قرى مرج بن عامر المشهورة بسهولها الزراعية تتعرض للعزل بعد عودة الاحتلال إلى مغتصبتين أخلاهما عام 2005، وشرعت آلية العدو في تدمير 26 منشأة تجارية في عابة، فيما تنتظر نحو هذا العدد من المنشآت جولة أخرى من الهدم. بحسب مصادر فلسطينية أكدت أن هدم 26 منشأة وحدها تسبب في قطع أرزاق ما لا يقل عن 120 عائلة، ودفع بعشرات العمال وأصحاب العمل إلى صفوف البطالة بعد فقدانهم مشاريعهم الحيوية دفعة واحدة. ويضع ناشطون ما تتعرض له قرى مرج بن عامر في سياق مخطط استيطاني أوسع في شمال الضفة الغربية، رصدت له ميزانية لإقامة نحو 20 مغتصبة جديدة، بينها مخطط لإعادة الاستيطان في مغتصبتي غانيم وكديم شرقي جنين اللتين أخليتا عام 2005. أفادت مصادر طبية في غزة عن إصابة 3 صيادين بنيران زوارق العدو الإسرائيلي الحربية على ساحل مدينة غزة وجرح فلسطيني بنيران العدو في مدينة خان يونس. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول مصابين بجروح أحدهما خطيرة برصاص قوات العدو الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس. واغتال جيش العدو الإسرائيلي أمس الخميس مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل بقصف طال سيارته في مدينة غزة وفق وزارة الداخلية، فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. واعتبرت حركة حماس اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جريمة وحشية واستمرارا لسياسة العدو الهادفة إلى نشر الفوضى في القطاع.
7: رسالتي للوسطاء وللدول العربية وللمجلس السلام اللي احنا انخدعنا فيه لحتى الآن، وما زلنا واحنا بنحكي منقول لا بدنا مجلس سلام ولا بدنا دول عربية تحكمنا ولا بدنا حاجة، احنا بنحكم حالنا من حالنا، بس وقف اطلاق النار عنا والتزموا بالهدنة اللي حطتوها إلنا.
1: تظاهر تونسيون أمام مقر شركة مارسك للنقل في العاصمة تونس للمطالبة بغلق مقر الشركة وطردها من تونس بسبب دورها البارز في نقل الأسلحة للاحتلال.
8: من أمام المقر الرئيسي لشركة مارسك للنقل بتونس رفع محتجون شعار المقاطعة مطالبين بوقف نشاط الشركة وطردها على خلفية ارتباطها بنقل أسلحة للاحتلال، مؤكدين أن استمرار نشاطها يمثل شكلا من أشكال دعم الحرب على الفلسطينيين.
9: هذه الشركة المعروفة عالميا بأنها شريك في إبادة شعبنا في فلسطين، إبادة الأطفال من خلال نقل أسلحة عبر العالم للكيان الصهيوني. احنا نعبر على زوز مواقف. الموقف الاول هذه تدنيس، وجودها تدنيس لتراب تونس واهانه للشعب التونسي واهانه لشعبنا العربي في فلسطين.
8: الوقفة لم تكن مجرد احتجاج عابر بل رسالة ضغط اقتصادي وشعبي وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تمنع أي شركة يشتبه في دعمها للاحتلال من مواصلة نشاطها في تونس.
10: الرسالة الأساسية أن هذه الشركات مولت الاحتلال وشحنت الأسلحة، أسلحة الإبادة، فكل طفل فلسطيني قتل وكل شيخ وكل جريح وكل شبر أرض انتهك من طرف الصهاينة. هذه شركة مارسك هي شريكة في كل ذلك، لذلك احنا اليوم نحتج على الشركة ووجودها.
11: إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة.
8: ولم يكن اسم الشركة بعيدا عن تداعيات الحرب في المنطقة، فقد سبق أن تعرضت سفن تابعة لها للقصف من قبل الجيش اليمني، ما أرغمها إلى تجنب المرور عبر باب المندب وتحويل مساراتها البحرية.
12: وإحنا كشعب تونسي، شعب مقاوم، شعب مناضل، سندعم محور المقاومة ولن نتخلى عن غزة ولن نتخلى على إيران ولن نتخلى على لبنان ولن نتخلى على اليمن.
8: وبين الشارع وسلاسل الإمداد تتحول المقاطعة من خيار فردي إلى أداة ضغط جماعي هدفه التأثير في الشركات المرتبطة بالاحتلال.
13: لا يرى التونسيون في المقاطعة مجرد امتناع عن شراء منتج بل سلاح اقتصادي وشعبي من أجل الضغط على الشركات الكبرى لمنع دعمها للاحتلال. سعيد الزبري، المسيرة، تونس.
14: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
1: أكد الأمير العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يقبل بانتهاك السيادة أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الوصاية الأمريكية على لبنان، وشدد على الاستمرار في مواجهة المشروع الذي يستهدف البلاد ومستقبلها.
15: لن نقبل بانتهاك السيادة ولن نقبل باستمرار إسرائيل ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. التضحيات التي قدمناها مرتبطة بموقفنا الذي نؤكد عليه وسيستمر. كل تضحية قدمناها هي فعل إيمان وإرادة، ومع الألم نحن مستمرون للباطل جولة وللحق جولات إن شاء الله تعالى. هذه المقاومة، وقلناها مرارا وتكرارا، هي حالة دفاعية، والحروب فرضت علينا. قال البعض بيقول ليش عم تحارب؟ أخي عم ندافع، هذه حروب دفاعية، نحن عم ندافع، اللي عم يعمل علينا حرب هو العدو. ليش نحن عم نقبل بوقف إطلاق النار؟ لأنه نحن ما بدنا الحرب، بس العدو بده الحرب. شو منعمل؟ منسلم للعدو؟ ما منسلم للعدو. في عدم تكافؤ بالقوة؟ نعم، ما في تكافؤ بالقوة، ولكن لا نستسلم. بدكم تنتبهوا، حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء. نحن لا نقبل بالإنهاء. يجب أن يكون الجنوب هو القضية المركزية اليوم. نحن حريصون على استقرار الوضع الداخلي، ويجب أن يؤمن النازحون، يؤمن الإيواء والمساعدات وترميم الأضرار، والدولة مسؤولة قبل أي جهة أخرى. صحيح نحن نتصدى للمساعدة والتعاون وبذل أقصى الجهد، لكن الأصل أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها، وهذا ما سنسعى إليه.
1: وفي كلمة بمناسبة ذكرى الانتصار في عدوان تموز 2006، جدد الشيخ نعيم قاسم دعوة السلطة اللبنانية إلى التراجع عن ما تصفه باتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي.
15: اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول؟ يا عمي شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوجه؟ بلا مية وجه، بلا كرامة، بلا محاولة إبراز اهتمام بالسيادة. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب، ما أمريكا بتضغط عليه. طب ما نحن بنعرف شو عم تقلكم أمريكا، عم تقلكم بالكواليس طولوا بالكم نحن مش قادرين نعمل شيء مع العدو الإسرائيلي، لأنه هن مأيدين العدو الإسرائيلي بالخطوات اللي عم يعملها. بدهم يعطوا العدو، ما بدهم يعطوكم. على الأقل ردوا على كاتس وعلى نتنياهو بموقف. للأسف أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ الخطيئة، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
1: ولفت الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم إلى أن نتائج المواجهة 2006 انتهت بردع ضد العدو الإسرائيلي حتى عام 2023، وأضاف المقاومة اليوم مستمرة وتجاربها السابقة في سياق استعادة ما أنجزته أمام العدو الإسرائيلي.
15: انتهت هذه الحرب بهزيمة إسرائيل، هزيمة هذا العدو المتغطرس ومن ورائه أمريكا، في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وكل المقاومين الشرفاء في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كان من نتائج هذه العملية أن تم الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. من النتائج أن الردع بقي موجودا ضد العدو الإسرائيلي من سنة 2006 إلى سنة 2023، يعني بقي الإسرائيلي مردوعا بنتائج هذه الحرب كل هذه الفترة، وهذا دليل على أهمية المقاومة ودور المقاومة وتأثير المقاومة. لقد شهد كل العالم بهذا الانتصار بحمد الله تعالى، وهذا نموذج على أن المقاومة قادرة بأن تغير المعادلة، وهذه تجربة موجودة وقائمة. نعم يحتاج الأمر إلى إعداد، يحتاج إلى دراسة الوقائع، لكن هذه تجربة من التجارب الموجودة أمامنا.
1: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف حربه والانسحاب من القرى والبلدات المحتلة في الجنوب إلى الحدود الدولية. وفيما أوضح بري أن العدو الإسرائيلي لم يوقف خروقه واعتداءاته على لبنان والجنوب منذ تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، أشار إلى أن هذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج، تدميرا للقرى وتجريفا للحقول والمساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري. بالتوازي مع تعثر الحسم العسكري الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، تكشف تفاصيل سيناريو إقليمي صاغته واشنطن للالتفاف على الساحة اللبنانية ودفع دمشق نحو مواجهة عسكرية مباشرة، لكنها اصطدمت سريعا برادع إقليمي ورسائل شديدة اللهجة أجهضت المخططة في مهده.
16: من بوابة لبنان الشرقية حاول الإرباك الأمريكي هذه المرة التسلل إلى الجبهة اللبنانية، فبعد تعثر الحسم العسكري الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية تكشفت تفاصيل سيناريو إقليمي صاغته واشنطن وكان يهدف إلى زج دمشق في مواجهة عسكرية مباشرة داخل الأراضي اللبنانية. بحسب معطيات كشفتها وكالة يونيوز، فإن الخطة الأمريكية الإسرائيلية كانت تستهدف ضرب البنية الصاروخية لحزب الله في البقاع لإجباره على الانكفاء، بالتوازي مع اقتطاع مدينة طرابلس كمنطقة نفوذ سورية، مخطط حظي بحماس إماراتي للتمويل وغطاء سياسي تجسد بتلميحات أمريكية متكررة حول إعادة تشكيل الجغرافيا الإقليمية.
17: بعد تضارب المصالح الإقليمية تراجع إلى حد ما الجولاني، لكن هذا التراجع لا يعني هو تراجع عن قناعة، هو تراجع تكتيكي مرتبط ب يعني التقرير الاستخباراتي الذي زود أو الذي تحدث من قبل المخابرات التركية عن أنه أي تحرك في تلك المنطقة لا يخدم لا المصالح التركية الإقليمية ولا يخدم حتى الاستقرار داخل سوريا.
16: الحسابات الأمريكية اصطدمت سريعا بجدار من الردع الإقليمي الحاسم. إنذار إيراني شديد اللهجة نقل عبر أنقرة إلى وكلائها في دمشق، وامتدت رسائله إلى الرياض والدوحة وبغداد واضعا خطوطا حمراء لا تراجع عنها. أي تحرك عسكري اتجاه لبنان سيقابل بفتح جبهات متزامنة داخل سوريا وعلى حدودها، وصولا إلى استهداف أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا.
17: من ضمن هذه الأهداف بعض المناطق التي يستخدمها الأمريكي، وهنا أقول لكم كذلك معلومات أن المطار العسكري في منطقة المزي في دمشق يستخدمه بعض الضباط الأمريكيين، وهذا المطار هو كذلك يعتبر من قريب من المنطقة الجنوبية المفتوحة، هناك ربط ما بين القواعد الإسرائيلية والقواعد الأمريكية الموجودة في الأردن مع القواعد العسكرية داخل سوريا، بالإضافة إلى قاعدة التنف. هذه القواعد وهذا التنسيق واضح بالنسبة للاستخبارات الإيرانية، لذلك كان هناك رسالة واضحة.
16: بالقراءة التحليلية نجح الطهران في حشر السيناريو الأمريكي في زاوية المغامرة عالية الكلفة، ومفاد الرسالة واضح، المساس بالبنية الصاروخية للمقاومة ليس مناورة تكتيكية يمكن تسويقها، بل شرارة لمواجهة إقليمية واسعة لا تقوى العواصم المعنية على تحمل تبعاتها. أمام هذا التحذير المباشر والرفض الصريح الذي أبلغته بغداد لدمشق، تراجعت أسهم الخيار العسكري. حزب الله الذي يرى في الخطة محاولة لإنعاش الضغوط الأمريكية بعد الفشل الميداني للعدو الإسرائيلي، يثبت من جديد أن جبهة المقاومة تتحرك ضمن معادلة ردع متكاملة تسقط الرهانات وتفشل سيناريوهات الالتفاف من الشرق. خلط أوراق أمريكي كان يستهدف بنية المقاومة، لكنه اصطدم بإنذار إقليمي حاسم أسقط الرهانات قبل أن تبدأ. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
1: وبالعودة إلى الضفة، تكسر بلدة قصر الحصن الصمود أو صمود بلدة قصر وأبناء بلدة قصر يكسر أطماع العدو الصهيوني. نتابع.
18: في وقت تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية جرائمها في فلسطين المحتلة، تشهد بلدة قصر الصامدة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة عدوانا سافرا وهمجية منظمة تنفذها وحشية المغتصبين بحماية مباشرة من قوات العدو وغطاء أمريكي وصمت عالمي، في محاولة يائسة لتركيع الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم. يستهدف العدو ومغتصبوه بلدة قصرى تحديدا بسبب جغرافيا البلدة الاستراتيجية، فقط تشكل العائق الصلب والطبيعي الأكبر أمام مخططات العدو الإسرائيلي. تستهدف قصرى والقرى المجاورة كجالود ودوما والمغير كونها تمنعه من إكمال ما يسميه الحزام الاستيطاني العرضي المتصل بالكامل الذي يربط المغتصبات في يافا المحتلة مع المغتصبات في الوسط إلى عمق غور الأردن شرقا. الاستهداف الإسرائيلي الحاصل يأخذ أشكالا غير مسبوقة من العدوانية الصهيونية، اقتحامات دموية، نصب خيام وبؤر رعوية عند أسوار منازل الأهالي، حصار خانق يفرضه المغتصبون بقطع المياه والكهرباء عن العائلات بأطفالها ونسائها، في حصار وثقته التقارير الأممية التي أكدت بلوغ عنف المغتصبين مستويات خطيرة وغير مسبوقة. يريد العدو من هذا المخطط الإجرامي الوصول إلى قطع أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين معزولين والقضاء نهائيا على أي أمل في الحياة والعيش لأبناء الأرض في إقامة الدولة الفلسطينية. بقاء أهالي قصرى وجالود ومدامة وبورين وفي كل المناطق الفلسطينية وتمسكهم بتراب وطنهم هو السد المنيع الذي ستتحطم عليه مشاريع العدو وأحلامه في البقاء آمنا على أرض تنبذهم وتكسر بغيهم وعدوانهم مهما كان الثمن والتضحيات.
1: في خطوة تأتي ضمن مسار تهيئة سلطة الجولاني أو الجولاني لأدوار إقليمية محتملة في العراق ولبنان، شاركت سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا في اجتماع عسكري إقليمي في العاصمة الأردنية عمان بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية.
9: من العاصمة الأردنية عمان تتقدم صورة جديدة للدور الذي يبدو أن الجماعات المسلحة في سوريا تتهيأ للقيام به في الإقليم، اجتماع عسكري بمشاركة الجماعات المسلحة ودول الجوار وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، اجتماع لا يبدو حدثا منفصلا عن مسار بدأ يتبلور خلال الأشهر الماضية، مسار يستكمل نقل سوريا من موقع المواجهة إلى موقع الاندماج في منظومة أمنية إقليمية تقودها واشنطن. بعد مشاركة سلطة الجولانية في اجتماع أمني إقليمي في البحرين بقيادة سنتكوم، يأتي اجتماع عمان ليضيف حلقة جديدة إلى مسار إعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني في سوريا وربطه بشبكة من التفاهمات مع لاعبين يخدمون المشروع الأمريكي. اللافت أن هذا المسار يتزامن مع تصاعد الحديث عن الدور المطلوب من الجولانية في العراق ولبنان من عزل هذه البلدان عن بعضها أو منع ما تصفه الجماعات المسلحة والأمريكيون بتهريب السلاح، إلى الحديث عن مواجهة الفصائل العراقية والمقاومة اللبنانية. وهنا تبدو الصورة أبعد من مجرد تنسيق أمني، فما يجري قد يكون عمليا تهيئة لسلطة الجولانية لكي تكون جاهزة للتعامل مع سيناريوهات إقليمية محتملة بما يتوافق مع الأولويات الأمريكية وحسابات حلفائها في المنطقة، أي إن إعادة ترتيب القوات العسكرية في سوريا وضبط الحدود وتوسيع التنسيق مع دول الجوار ليست بالضرورة ملفات منفصلة بل قد تشكل البنية الأمنية لدور إقليمي جديد. لكن المفارقة أن كل هذا الانخراط الخارجي يجري بينما يعيش السوريون أزمات الفقر والفوضى والانقسام وضعف الخدمات، في وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي توغلاته واستيطانه في الجنوب السوري. فبدل أن يجري بناء دولة قادرة على حماية حدودها وسيادتها، يجري إعداد سلطة الجولانية لأداء وظيفة إقليمية تبدأ من العراق ولبنان، بينما تبقى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خارج الأولويات. اجتماع عمان إذن قد لا يكون إعلانا عن هذا الدور الإقليمي لسلطة الجولانية، لكنه مؤشر جديد على أن الاستعداد له بات أكثر وضوحا.
1: أكد قائد بحرية حرس الثورة في إيران الأدميرال علي عظمائي أن مضيق هرمز مغلق وأن السيطرة على التحركات فيه كاملة ومحكمة، داعٍ الاحتكام للواقع الميداني للتصريحات الأمريكية. وقال عظمائي إن أي حركة في مضيق هرمز لا تفلت من أنظار مقاتلي القوى البحرية، مؤكدا أن القوات تفرض رقابة كاملة على التحركات في الممر المائي، وشدد على أن تقييم الوضع يجب أن يستند إلى الوقائع القائمة في الميدان لا إلى البيانات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، في تأكيد على أن ما يجري فعليا في المضيق هو المعيار للحكم على مستوى السيطرة وحركة الملاحة. كشفت صحيفة

0: قبل ذلك في اليمن وأحيانا في العراق، وأضافت أن تكلفة الطائرة الواحدة تتراوح بين 30 و50 مليون دولار، ما يرفع قيمة الخسائر في هذا الطراز وحده إلى أكثر من 1.3 مليار دولار. يرى مراقبون أن الإشادة الأمريكية بانصياع السعودية لتغيير المناهج على مقاس القلق اليهودي خطوة في طريق إسرائيل الكبرى، أو ما يسميه بن سلمان المشروع الأوسط الجديد.
1: بأعين مغمضة وانقياد عجيب، تتسارع في بلاد الحرمين هرولة الأسرة الحاكمة إلى هاوية التطبيع المروعة. يغرق النظام السعودي نفسه أكثر وبطواعية غريبة وحماسة مذهلة في مهب مصير غير واضح المعالم على خارطة مشروع إسرائيل الكبرى. تتوالى إعلانات انخراطه في المشروع الأخطر بخطوات عميقة متهورة وببرودة رسمية صادمة، وما يخفيه السعودي بالشراكة مع مهندسي تحوله العميق والشائه أدهى وأمر وأكبر. وفي جديد ذلك إشادة يهودية أمريكية رسمية باتخاذه خطوة مؤسفة على هذه الهاوية، سطرها في تغريدة له على حسابه في تويتر مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى معاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، ويقول فيها: نقدر جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المثيرة للقلق في الكتب المدرسية. وقد كان الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو واضحين انطلاقا من روح اتفاقيات إبراهام: دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا. الهرولة السعودية في اندفاعتها غير المحسوبة نحو خلع عباءتها العربية ومسوحها الإسلامية وإطلاقها زنانير الشرق الأوسط الجديد، إنما تخوض مغامرة غاية في التهور تتعدى خطورتها مساحة المملكة إلى مقدسات الأمة، وتتجاوز في آثارها المروعة حدود رعية إلى وجود هوية جامعة لملياري نسمة. وإلا فما معنى أن تصل المطالب الصهيونية من الأسرة السعودية إلى محاذير الإمساك بقياد مجتمع بأكمله، أن تصل الأطماع اليهودية إلى امتلاك زمام تنشئة الصغار وتعليم الأطفال وتربية الأجيال وتوجيه المستقبل لمجتمع عربي مسلم تقع داخل بلاده أهم مقدسات أمة وأقدس رمزيات هويتها وشعائر معتقدها وركائز دينها. على شتى الصعد ومختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الخطوات الصهيونية في سباق محموم لبسط التواجد وتعميق الهيمنة في بلاد الحرمين، سياسة الترويض بوضع اليد الناعمة تدريجيا على أهم وأعظم وأخطر منطقة تتعلق بحياة أمة الإسلام ووجودها وهويتها ومصيرها، عدوان جار بانصياع سعودي تام وغفلة إسلامية كاملة. وبرغم كل الواجهات السعودية التضليلية للرأي العام الإسلامي والإشغالية لاهتمامات المجتمع في بلاد الحرمين، إلا أن في المشهد التراجيدي لعملية المسخ الجارية بحذر ما يكفي لتحذير من يهمه الإسلام ولإزالة تخدير من يهمه مكة والمدينة. أن تأتي الاستجابة السعودية لتل أبيب بواسطة واشنطن في أمر جلل كهذا في التأثير وفي العمق والخطورة، متزامنة مع جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة، فذلك يعني أنه لم يعد حلبا ما يجري في السعودية، بل صار ذبحا وبالطريقة غير الإسلامية، ذبحا لم يبدأ في استهدافه الجسم مباشرة حبل الوريد، بل حبل الوريد هو المستهدف الأخير حين لم تعد في ذاك الجسم مقاومة، مقاومة لن يجدها وقد نزف قيمه وسالت مبادئه وخرجت من قبل أن تخرج روحه كل أسباب حياته ووجوده وقوته ومناعته وسلامته.
0: قرن موقع ميدل إيست آي البريطاني التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان بالتحالف الصهيوني الإماراتي ضمن مقاربة تجمع بين أهداف الجميع النهائية وإن تفرق الجميع في الطريق للوصول إليها.
2: تحولات متسارعة تشهدها المنطقة منذ طوفان الأقصى، وآخرها إعلان الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، غير أن الأسئلة تتكاثر حول مدى تماسكه وما إذا كان قادرا على منافسة التحالف الإماراتي الصهيوني، حيث أشار مسؤول أوروبي حضر مشاورات إماراتية إلى أن الشراكة بين

0: أبوظبي والعدو بلا سقف وفقا لموقع ميدل إيست آي. الموقع أشار إلى ما يجمع الحلف الثلاثي، فتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف الأطلسي وصناعة دفاعية صاعدة، والسعودية الاقتصاد العربي الوحيد في مجموعة العشرين، وباكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. ويضاف إلى ذلك إرث تحالف سعودي باكستاني ممتد لعقود شمل دعما ماليا سعوديا لإسلام أباد. أما إعلان الاتفاق من مكة فمنحه بعدا سياسيا وشعبيا يفتقده التحالف الإماراتي الصهيوني. هذا وقد أعلنت أنقرة عن مناورات مشتركة وتعميق التعاون في الصناعة الدفاعية، وهو هدف تركي أساسي لتسويق مسيراتها وأنظمتها. أما ما يخص ما يفرق أعضاء التحالف فأولويات الدول الثلاث تختلف بوضوح، ووفقا لميدل إيست آي فالرياض ترى في محور المقاومة وعلى رأسه إيران التهديد الأول، بينما حافظت إسلام أباد على علاقات متوازنة مع طهران. أما أنقرة فلديها حساباتها الخاصة بعد سنوات من الخصومة مع الرياض حول الإخوان المسلمين وملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قبل تقارب حديث في ملفات منها سوريا والسودان. عسكريا تبدو منظومات تسليح غير متجانسة بين أطراف الحلف، فالصين المورد الأول لباكستان، وتركيا تعرض مقاتلة قان، فيما تتطلع السعودية إلى F-35 الأمريكية، ويستبعد أن تشتري الرياض الاثنتين معا. بالمقابل يشير ميدل إيست آي إلى أن العلاقة بين أبوظبي والعدو عمرها عقود، ويجمع الطرفين العداء لإيران ومحور المقاومة من جهة وللإخوان المسلمين من جهة أخرى، فضلا عن تنافس إماراتي متصاعد مع السعودية. أما قوته فتتمثل بالتكامل التقني، أي بأنظمة أمريكية إماراتية متوافقة مع نظيرتها الإسرائيلية، وقاعدة صناعية واستخباراتية إسرائيلية واسعة، وصندوق مشترك للمشتريات الدفاعية، إلى جانب اختبار ميداني تمثل بإرسال بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان على إيران، ومشاركة إماراتية في الضربات. غير أن مكامن ضعف الحلف الصهيوني الإسرائيلي بنيوية، فهو تحالف يدار خلف الأبواب المغلقة، كما يفتقر الطرفان إلى العمق البشري والجغرافي وسط رفض شعبي لأساس التحالف.
1: يتحرك النظام السعودي رسميا نحو التصعيد الشامل بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام في اليمن، وهو ما تؤكده لقاءاته العسكرية الأخيرة وحشد التحالفات الدولية بضوء أخضر أمريكي بريطاني.
2: لا شيء يوحي باستجابة النظام السعودي لاستحقاقات السلام في اليمن، فالمعطيات والتحركات الرسمية السعودية توحي بالعكس من ذلك تماما، وبما يعزز فرضية التصعيد.
3: العناصر الأساسية:
2: محمد بن سلمان يلتقي بقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، العنوان مناقشة جهود خفض التصعيد، أما الفحوى فبحث التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الدفاعية. اللقاء المثير للجدل بين بيبي وكوبر جاء بعد ساعات من إعلان الدفاع السعودية انعقاد اجتماع ما يسمى بالتحالف البحري في جدة لدمج القدرات وحشد الطاقات تمهيدا لتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف وفق البيان لتعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية حرية الملاحة بحسب توصيف البيان. جهود ليست من أجل فلسطين أو في البحر الكاريبي بل في البحر الأحمر عقب إعلان اليمن قرار الحظر البحري والحصري على الملاحة السعودية دون غيرها، والأمر ينسحب على الحلف الثلاثي في مكة بين السعودية وباكستان وتركيا رغم غياب التهديد المشترك. توالي اللقاءات والاجتماعات تندرج وفق مراكبين في إطار الضغوط على اليمن، وتكشف مسار الرياض بدعم من ثلاثي الصهيونية أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، وخدمة لهم يتم تجيش القوى الإقليمية والدولية، كما جرى قبلها تجيش الميليشيات والتكفيريين السعوديا في الداخل اليمني، ليس من أجل خفض التصعيد بل من أجل التصعيد، طمعا في الهروب من استحقاقات السلام وأملا في ردع اليمن وإيقاف عملياته الدفاعية مع إبقائه تحت الحصار والوصاية إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش العسكري يوازيه تجيش سياسي، وذاك ما تعكسه كثافة البيانات المنحازة إلى الجلاد ضد الضحية. وفي هذا السياق انعقدت جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن. في هذه الجلسة لم يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إحاطة متوازنة ومحايدة، بل بدأ كمن يقرأ بيانا سعوديا أو أمريكيا يدين النتيجة ويتجاهل الأسباب ويبرئ المسببين، بل ويقدم السعودية كداعمة للسلام وليس طرفا أساسيا في الحرب والسلام، تنصل عن الالتزام بخارطة الطريق.
3: لقد انخرطت الأطراف فعلا في المناقشات حول خارطة طريق لذلك الغرض، ولكن الجهد هذا تعثر عبر التصعيد الإقليمي في العام 2023.
2: الملفات الإنسانية على أهميتها جاءت في هامش الإحاطة كملفات تفاوضية قابلة للتسويف والتطويل والأخذ والرد أكثر من الحرب نفسها، من دون تحديد للسعودية كطرف أساسي يؤزم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
3: أصبح الاقتصاد اليمني نفسه خط جبهة، حيث جرى تسييس الرواتب والعملة والتجارة والإيرادات والنقل والخدمات الأساسية بشكل متزايد. إن معالجة هذه القضايا يستدعي من الأطراف التفاوض على ترتيبات تجعل التعاون أكثر فائدة بدلا من المواجهة.
2: في موازاة هذه الإحاطة التي قدمت النظام السعودي كداعم للعملية السياسية لا كطرف أساسي في العدوان والسلام، تباينت المواقف الدولية هنا في مجلس الأمن. لم تختلف المواقف الأمريكية والبريطانية في مقاربتها ضد الشعب اليمني، لكن مواقف دولية بارزة ووازنة وإن كانت قليلة برزت لتعيد الأمور إلى نصابها. روسيا تطالب برفع الحصار، والصين تطالب باحترام سيادة اليمن. في مقابل مؤشرات التصعيد السعودي الأمريكي وانحياز المجتمع الدولي مع الجلاد ضد الضحية، يرفض الشعب اليمني استمرار الحصار وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، ويمضي متوكلا على الله في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ويتوثب واثقا بالله لمواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل، غير مكترث بالضغوط ولا مستوحش من سيل بيانات ومواقف الإدانة.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: أفرج عن أكثر من 400 سجين في محافظة صعدة بحضور النائب العام ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: بعد الاستماع إلى قضاياهم وفترات العقوبة التي قضوها والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وتواصلا لأعمال اللجنة وسعيها الدؤوب في معالجة قضايا السجناء، تقرر بحضور النائب العام ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء ورؤساء المحاكم والنيابات وفرع هيئة رفع المظالم، تقرر الإفراج عن 426 سجينا من الإصلاحية المركزية بصعدة بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.
2: أفرجنا عن بعض الأسماء وهم لم يكملوا المدة، لكن احتراما وتقديرا وتعظيما للسيد المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كلفنا جميعا بأن نتابع قضاياكم.
3: بمقابلة المساجين والاستماع إلى سير الدعوة وبيان الحالة، وهناك لجان تتولى معالجة قضايا القتل ومعالجة الحقوق الخاصة، وهناك لجان تتولى الإصلاحات الاجتماعية، إضافة إلى من يتم إعفاءه عن بقية الحق العام.
4: القاضي الجنائي عندما يأتي له متهم عليه سوابق جنائية يشدد في عقوبته. لا تعتقدوا أنكم ستعودوا إلى الجريمة وسيكون لكم السلام مثل هذه المرة.
5: إفراجا نهائيا، وكذلك ترحيل عدد 429 سجينا من السجناء الأجانب.
1: النائب العام ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون شددا على النيابات بضرورة الاستمرار في أداء مهامها وتسريع التصرف في القضايا، خصوصا من كان على ذمتها سجناء، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للإفراج عن المستحقين بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
6: ونشكره عن الإفراج عنا والعفو عنا في نص المدة بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: القائمون على الإفراج أكدوا أن توقيت منح العفو يعكس قيم التسامح والرحمة التي جاء بها الرسول الأعظم، ويجسد حرص القيادة على تعزيز الروابط الاجتماعية، داعين السجناء المفرج عنهم إلى الاستفادة من فرصة العفو في الالتزام بالقانون والمشاركة الفاعلة في خدمة قضايا البلد.
0: حياء لذكرى مولد الرسول الأكرم وبالتزامن مع موسم التمور، نظم بالدريهم مهرجان كرنفالي وشعبي كبير أبرز مدى تمسك أبناء تهامة بنبيهم وهويتهم الإيمانية وموروثهم الحضري.
7: بالتزامن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أطلقت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة المهرجان الكرنفالي والتراثي السنوي في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي التي تشهد انتهاء موسم جني التمور.
8: هذا المهرجان الكبير بمناسبة موسم التمور وبمناسبة ذكرى مولد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم،
9: تزامنا مع المولد النبوي الشريف واحتفالات شعبنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم أبناء مديرية الدريهمي والجمعية الزراعية بمديرية الدريهمي السلطة المحلية هذا الاحتفال الكرنفالي،
10: سائلين المولى تعالى أن يمن علينا بنجاحات وفتوحات وانتصارات.
11: الآن من يحفظ المركز الأول من أبناء الزرانيب وأبناء الخيل؟
7: وتضمن برنامج الفعاليات عروضا تراثية وشعبية تجسد الموروث التهامي الأصيل، حيث تصدرت الاستعراضات سباق الخيول والهجن. إلى جانب مهارات القفز الفريدة من فوق الإبل وسط أهازيج وزوامل شعبية تعبر عن الابتهاج بالمناسبة والتمسك بالهوية الإيمانية والإرث الثقافي العريق.
12: نمارس هذه العادات ونحب مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونفتخر بهذه التراث.
9: موروث قديم يعني أخذناها أبا عن جد يعني ويتمارس سنويا.
13: ونحتفل بالرسول ونمارس كاريتنا حتى تقوم الساعة.
7: في وقت تبتعد فيه كثير من الأمم عن نبيها وتنسلخ كثير من المجتمعات من العادات والتقاليد الحميدة فيها، يستمر أبناء الإيمان بالتمسك بموروثهم الحضاري وهويتهم الإيمانية. من مهرجان الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وفي محافظة حجة أقيمت فعاليات وأنشطة رسمية وشعبية متعددة احتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
14: لذكرى المولد النبوي الشريف حضوره الكاسح وتفاعله الطاغي على كل المناسبات الأخرى. في حجة تتوالى الفعاليات الاحتفالية لاستقبال الميلاد المحمدي الشريف، حيث أحيا مكتب الصحة والبيئة وهيئة المستشفى الجمهوري المناسبة الشريفة بأمسية ثقافية تخللتها العديد من مظاهر الابتهاج والأهازيج الشعبية والكلمات الخطابية المعبرة عن عظيم النعمة الإلهية بمولد النور المبين والسراج المنير صلوات الله عليه وعلى آله.

في المدينة أيضا أقيمت عدد من الأمسيات الثقافية الشعبية المحتفية بالمولد النبوي الشريف، أكدت في مجملها أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة هذا العام يأتي والشعب اليمني يخوض معركة استقلال وسيادة الوطن وانتزاع حقوقه المشروعة واستعادة ثرواته المنهوبة.

0: اهتزت المكاتب الرسمية في مدينة حجة ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليات وندوات ثقافية نظمها مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسة المياه ومكتب مياه الريف وجامعة حجة والكليات والمعاهد الخاصة. تطرقت جميعها إلى سيرة الرسول الأعظم وعلمه وأخلاقه وجهاده الكفار والمنافقين وضرورة التأسي به صلوات الله عليه وآله في الواقع العملي. منذ فجر الرسالة واليمانيون تربطهم علاقة وثيقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عجب أن يكونوا هم اليوم أولى الناس جميعا بالاحتفال بمولده الشريف والسير على نهجه قولا وعملا. من محافظة حجة ولد المطهر، المسيرة.
1: فعاليات تحضيرية متعددة في البيضاء استعدادا لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: في ربيع المحبة المحمدية تتواصل الفعاليات في محافظة البيضاء احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. في هذا السياق أقيمت فعالية خطابية ثقافية شعرية وإنشادية لمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمكتب القانوني للدولة وكهرباء منطقة البيضاء. ونظم مكتب الصحة والبيئة برداع ومستشفى رداع المركزي التعليمي فعالية ثقافية متنوعة تطرقت إلى أهمية إبراز مظاهر الفرح والابتهاج بميلاده الشريف والاهتمام بحضور الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة الجليلة. كما نظم مكتب المالية وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة فعالية ثقافية شعرية وإنشادية. ونظم فرع البنك المركزي اليماني بالمحافظة فعالية خطابية وثقافية أشارت إلى أهمية استحضار شخصية النبي الكريم وسيرته العطرة وحركته الجهادية. ونظم مكتب الإرشاد بالتعاون مع التعبئة العامة برداع ندوة خطابية جددت العهد بالثبات على الموقف حتى تحقيق النصر والاستمرار في التعبئة والإعداد لمواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن ومقدسات الأمة. وفي السياق نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية مسورة مسيرا ومناورة وتطبيقا قتاليا لخريجي دورات طوفان الأقصى دفعة الرسول الأعظم
3: 47.
2: وناقش اجتماع بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ جهود التحشيد للفعالية المركزية لافتا إلى أهمية المشاركة الفاعلة والحضور المشرف اللائق بالمناسبة. وزار المحافظ ساحات الاحتفاء في البيضاء ورداع واطلع على التجهيزات في الساحتين، كما دشن أعمال طلاء الأرصفة بمدينة البيضاء استعدادا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. من محافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
1: وشهدت حارات أحياء مديرية العاصمة صنعاء عددا من الأمسيات الفرائحية الليلة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.
4: فقرات إنشادية وشعرية وإبداعية ومشاركات ثقافية وخطابية وبحضور شعبي يعبر عن ارتباط اليمنيين بخاتم المرسلين تتواصل الأمسيات الليلية الشعبية الفرائحية في حارات وأحياء مديريات العاصمة صنعاء. والبداية من مديرية السبعين حيث شهدت إقامة عدة أمسيات في حارات أحمد حميد الدين والرحاب الشرقية والرشيد والشهيد أشعب والمهندسين الجنوبية والجبجب الجنوبية. كما نظمت أمسيات ليلية في كل من حارات سعد بن أبي وقاص وبستان اليمني وسواد عصر والإخلاص الغربية وقاع مذبح والمسيرة والسدرة والحصن الشمالي والأودية الصغرى والوسطى والحائط بمديرية معين.
3: برسول الله وعترته قد أكرمنا.
4: وحارتي بير زيد الشمالي والمجد الشرقية وحي سبأ بمديرية شعوب، وندوة لوحدة العلماء والمتعلمين بالمديرية ذاتها.
5: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
4: وهنا أمسية بحارة معمر بمديرية صنعاء القديمة.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا.
4: كذلك نظمت أمسيات أخرى بحارات النهضة وبير أبو شملة وسنهوب بمديرية الثورة، وحارة بير السويدي الشرقي وحي القصر بمديرية التحرير. كما أقيمت أمسيتان بمديرية بني الحارث، الأولى لأبناء مربع الصالة الغربي والأخرى لأبناء مربع الصفيراء. يتفرد اليمنيون بإحيائهم العظيم والمميز لهذه المناسبة كعادتهم في الأعوام السابقة، وهم بذلك في صدارة الأمة حبا واقتداء وولاء لسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
1: وشهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة خروجا شعبيا واسعا عقب أداء صلاة الجمعة في وقفات شعبية تنديدا بالإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم وتأييدا ودعما لعمليات القوات المسلحة.
8: تنديدا واستنكارا للإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، شهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة وقفات شعبية في مديريات صنعاء القديمة وبني الحارث والسبعين والصافية والوحدة. خرج المواطنون عقب أدائهم لصلاة الجمعة أمام عشرات المساجد والجوامع في وقفات شعبية، أكدوا خلالها أن الإساءة للقرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف موقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، ويعبر عن عداوتهم الشديدة للشعوب الإسلامية. إلى ذلك شهدت مديريات معين والثورة وشعوب وآزال والتحرير خروجا شعبيا واسعا أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، عبروا خلالها عن إدانتهم لتخاذل علماء الأمة وأنظمتها وشعوبها، مؤكدين دعمهم الكامل لمعادلة الحصار، معلنين تأييدهم الكامل لعمليات القوات المسلحة. وفي محافظة صنعاء شهدت مديرياتها خروجا شعبيا واسعا في عشرات القرى والعزل بمديريات بني مطر ومناخة والحصن وجحانة بخولان والحيمة الداخلية وبلاد الروس وسنحان وصنعاء الجديدة وبني حشيش وهمدان. خرجوا في عشرات الوقفات التي نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، باركوا خلالها عمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي ومعسكراته ومخازن أسلحته الحربية، مؤكدين استمرارهم في التعبئة العامة، معلنين جهوزيتهم العالية في كل الظروف والأوقات.
1: وصلنا للختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.
9: هذه هي المرة الثالثة التي يعود طيرا فيها القصف على نفس القرية، على نفس المكان، على نفس المربع الذي قصفه منذ الليل حوالي 4 غارات.
10: في مثل هذا اليوم 14 من أغسطس عام 2015، طيران العدوان السعودي الأمريكي يقصف منزلا في مديرية كتاب في صعدة، ما أسفر عن استشهاد أسرة بكاملها مكونة من 6 أفراد. وفي في اليوم نفسه من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع زلزال 3 على معسكر قوة نجران محققة إصابة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقع السطح أسفل العقبة في مديرية خب والشعف ويلحقون بالمرتزقة خسائر كبيرة. وفي اليوم نفسه من العام 2018 استشهد 13 مدنيا وأصيب 24 آخرون بغارات هستيرية لطيران العدوان على مديرية الدريمي.
11: احنا كنا باب الجامع وضربحنا الطيران احنا والأطفال وما خرجنا اللي خرج خرج واللي حرك لحبك لحنا ايوه. لكن انا انفجأت هم يرصفون اذينا هنا ويقولون 32 ذي كمين عائل بين الدحرش.
12: هذا هي الاستطلاع على سكان ايجل التي تم اسقاطها.
10: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية أمريكية من نوع سكان إيجل في مأرب بعد إصابتها بصاروخ أرض جوي.
13: في ذكرى مولد النبي كيف كان حال الناس قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما الذي جاء ليغيره في حياتهم؟
14: وهل كانت بعثته بداية مفاجئة أم وعدا وإعدادا امتد من إبراهيم عليه السلام؟
13: ونعيش فرحة المولد في محافظة يمنية ودولة إسلامية وجالية في المهجر.
14: تمام النور في ذكرى مولده. هل نعرف محمدا كما قدمه القرآن؟
15: تمام النور يأتيكم اليوم 10:00 مساءً.

0: علاقة الشعب اليماني يا رسول الله بك، علاقة الشعب اليماني يا رسول الله بك أكبر من الموقف وفرحات اليمن والاحتفال. من يوم جرهم ربة إسماعيل كنا نطلبك وننتظر من صلبه الطاهر حضورك والوصال. من يوم تبعنا بنا يثرب صنع لك مركبك سفينة الإسلام دي شدت في الكون الرحال. من يوم رابطنا بروس النخل وإحنا نرقبك حتى حفظ للنوق في شبه الجزيرة، والجمال لو هي بحق القبية له شعب اليمن ما سيبك. وانت ابن عمه من ولد عدنان يا تاج الكمال، وانت البزي واخوالك الانصار والباري شبك بالاوس والخزرج روابط في جذورك واتصال بالحق صدقناك والنذر القريشي كذبك. بالغيب بايعناك بيعة خالدة قولوا فعال، بالجود آويناك وانت الجود كامل مذهبك، بالدم ناصرناك والرمح اليماني والنصال قلوبنا كانت مساجد قبل ربي يوهبك مسجد قباء وبكل نظة بينها أذن بلالة، أرواحنا كانت سحايب قبل بعثك تصحبك وبارق البعثة دفعنا سيل بالتمكين سالة. من حبنا لك والولاء كل الخلايق تحسبك مولود في صنعاء وصنعاء عانقت فيك الجمال. من عشقنا لك في سمانا والشوامخ نكتبك وكل قطرة دم داخلنا تسوي كرنفال. من قربنا منك شكرنا من فضله قربك يا راحة المهموم مهما كانت أحماله ثقال، وتزينت فيك اليمن باللون الأخضر واستبك تاريخها ومجادها من ساحل أبين للطوال في كل بيت اسمك مسيطر. والوطن دا يعجبك ثلاثة أرباعه محمد وانت فيها أكبر مثال. من قبل ما يبدي ربيع أول ميلادك حبك ثوب التباهي والسعادة من جنوبه للشمال مر وع تفاصيلك ويا معذب خصالك وعذبك. يا ريح روحاني السرمد من شذا عذب الخصال، دن الجبل حين احتزم باسمك وراسه حببك وسرجت حتى الحصاب انوار عيدك والرمال. دن الجبل حين احتزم باسمك وراسه حببك وسرجت حتى الحصاب انوار عيدك والرمال. الدهر دهرك والزمن كامل وهذا كوكبك يا مصطفى يا رحمة الباري فضله والجلالة. أبشرك يا خير قايد حين شعبي جربك أصبح لثامن عام يتصدر ميادين القتال. لا ما قد العالم بكله في يمنا يرهبك، ذكرك الوحده يفتح الجبهات من قبل النزال. والله ما دوله على ظهر البسيطه تغلبك، والله سخر لك مدد من قوم ما تعرف محال. والله ما قوه بهذا الكون توقف موكبك واحنا رجالك وانت يا خير الوراء سيد الرجال. بعدك فيالك عند خوض المعركه ما تتعبك، اصغر فتاه قدام عزمه تنحني شم الجبال. عشنا وذقنا العز خالص والشرف من مشربك وذلة احزاب العدا منا وذلة الاحتلال. ولا عجب مهما قلك كم من يهودي وارتبك لا شاهد العشق اليماني لك توجه بامتثال. فوتح لروحك كل بندق يفترس من ناصبك، لبيت صيح كل معبر دك عباد الريال. لا ينتظر غير الهزيمه والعنا من حاربك مصيره المحتوم في غب المذله والزوال. الله ساندنا بدعواتك ولبى مطلبك بالشام بارك واليمن رغم المكايد والضلال والبدر قايدنا محاله للغوايه تحجبك. مسيرتك والمنهجيه باقيه والكفر زال وابطالنا تظهر على ايديهم عساره مخلبك والمدفعيه والمسير والصواريخ الطوال. وما عرفنا الريوسه لما حسبنا محسبك نزداد رفعه كلما بك شعبنا. شد الحبال العزم بك والحسم بك والنصر بك والفتح بك والصبح بك يطلع وفجر الحريه رغم الليال. واظن من الله اصطفاك الا لنا واستجلبك واحنا صنعنا بك ملاحم يا نبي فوق الخيال. لا غيبك عن شعبنا يا سيدي لا غيبك. عليك صلينا وسلمنا وآل خير آل، عليك صلينا وسلمنا وآل خير آل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: آلتنا إلى آل سلون
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-4، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: ورسالتي إلى أمريكا وإسرائيل وآل سعود، والله لا نواجهكم إلى يوم

حالة بالنسبة للسعودية هي حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وأيضا ما ستحصل

0: هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صلي على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة المسائية المباشرة، في هذه الفترة المواكبة لمستجدات الأحداث، فترة جديدة تستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج ومن تنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

بداية سامعينا الأكارم، سامعينا الأحبة جميعا، تحية إجلال وإكبار معطرة بعبق الثبات والكبرياء والعزة، نبعثها من هنا من صنعاء الصمود، من العاصمة المقدسة، نبعثها إلى من؟ إلى الأيادي الضاغطة على الزناد، إلى مجاهدين البواسل في ثغور العزة وثغور الشرف وفي الميدان، إلى أبطال القوات المسلحة اليمنية بكافة التشكيلات القتالية بكافة الوحدات، أيضا هي إلى قيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يقودنا ويقود الأمة إلى بر الأمان، إلى المكان التي تليق بها، وإلى مرحلة الخلاص من أعداء الله ومن أعداء الإنسان ومن أعداء البشرية. تحية أيضا إلى إلى إلى إلى الشعب اليمني العظيم، إلى الشعب اليمني الواعي العارف بعارف عدوه وعارف نفسه، أيضا الشعب اليمني أثبت عمليا مدى صبره، مدى ثباته، مدى جهاده أيضا، ووعيه بطبيعة المرحلة وبطبيعة التطورات الحاصلة، ولذلك يتعامل معها من منطلق وعي ومن منطلق بصيرة. تحية إلى هذا الشعب العظيم وهو يخطو بخطوات ثابتة واثقة أيضا نحو معركة الخلاص، نحو معركة كسر الحصار السعودي الأمريكي على اليمن المفروض منذ مارس 2015 إلى اليوم. الشعب اليمني بقواته بقيادته يرسخ بكل اقتدار المعادلة التي أعلناها منذ البداية، وأعلنها السيد القائد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

إذن نجدد التحية لكم جميعا مستمعينا الأكارم، نحييكم في هذه الأثناء وفي هذه الفترة، في هذه المواكبة، في آفاق هذا المساء. نحييكم ونحن نعيش في رحاب بركات ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وكان في أصل رسالته وفي أصل مسيرته أشداء على الكفار، رحماء بينهم كما جاءت في سياق الآية القرآنية. ونحن إذن في هذه المرحلة، نحن في محطة تربوية، محطة إيمانية، ولا نتعامل معها بوصفها يعني طقسا احتفاليا ومناسبات شكلية، نتعامل معها ونستمد منها، نستمد منها اليوم البأس، نستمد منها القوة لمواجهة طغاة العصر ولمواجهة الجاهلية الحديثة، الجاهلية الحديثة التي حارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الجاهلية الأولى والجاهلية الحديثة نحن اليوم، أو هي امتداد لذلك، ولذلك نحن أيضا امتداد لمواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة هؤلاء الأعداء، هؤلاء الطغاة، طغاة العصر. فعموما أهلا بكم معنا مستمعينا الأكارم في هذه التغطية المباشرة التي فيها نفتح ملفات ومحاور مختلفة، أيضا هي متصلة بشكل مباشر مع ما نعيشه هذه الأيام من مناسبة ومن أحداث، أيضا من مناسبة ومن أحداث، مناسبة المولد وأحداث أيضا تزامنت معها. يعني هناك أيضا إساءة جديدة لنسخة من المصحف الشريف، هناك أيضا بالمقابل وعلى المستوى الداخلي الميداني العسكري هناك عمليات نوعية بطولية نفذتها القوات المسلحة اليمنية، نتحدث عن أكثر من عملية، أكثر من عملية، منها وعملية في العمق السعودي وعملية أخرى أيضا استهدفت التحشيدات السعودية، وسنتحدث عن ذلك بنوع من التفصيل إن شاء الله في سياق هذه الفترة المسائية. إذن مستمعينا نبدأ هذه الجولة وهذه التغطية بالحديث عن آخر أو من آخر خبر، من آخر بيان للقوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع، كان قبل أقل من نصف ساعة تقريبا من الآن تحشيدات العدو السعودي وأدواته الخائبة والمهزومة تلقت اليوم ضربات نوعية، ضربات استباقية ومسددة، وهذه الضربة الاستباقية هي يعني كما تحدثنا عن الضربات السابقة للقوات المسلحة اليمنية، كشفت عن يقظة القوات المسلحة اليمنية، كشفت عن يقظة استخبارية وعسكرية يمنية عالية، ومع هذه اليقظة لا مجال للمناورة أو الالتفاف أو التحشيد، ونحن نتابع ونشاهد وننتظر أن العدو يتحرك. هناك ضربات استباقية، هذه الضربات ضربة اليوم لم أو جاءت امتداد لضربات سابقة مني بها العدو السعودي وأدواته بخسائر كبيرة في مختلف المناطق والجبهات، هناك ضربات نوعية. اليوم آخر ضربة مثلا اليوم كانت في الساحل الغربي في المخا، العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية أعلن عن تنفيذ عملية نوعية بعدد كبير من الصواريخ البالستية، هذا جاء نصا في البيان، والعميد أكد أن العملية استهدفت وضربت تحشيدات واسعة وتحشيدات ويعني مختلفة وأسلحة أيضا ومخازن تابعة للعدو السعودي، كذلك أيضا زوارق حربية تابعة للمرتزقة تم استهدافها في منطقة المخا، ذلك طبعا أسفر عن تدمير تلك الزوارق والعتاد على مستوى الزوارق وأيضا على مستوى التحشيدات. سقط العشرات اليوم، سقط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المرتزقة وفي صفوف الضباط السعوديين، لا تخلو عملية نوعية تنفذها القوات المسلحة اليمنية لا تخلو من خسائر بشرية سعودية، ضباط وقيادات سعودية في الميدان، ما يشير إلى يعني وهذا الكلام من نافلة القول أن نقوله، إلى أنه هذه التحشيدات وهذه التحركات هي تحركات سعودية، تحركات سعودية ونتعامل معها على أنها كذلك، وقلناها لهم منذ البداية
لا يجي يقولوا لنا ان احنا نستهدف يمني يقتل يمني ومن هذا القبيل ومن هذه الترهات ومن هذه الخزعبلات. ما يحصل في واقع المعركة اليوم واضح وضوح الشمس كما يقال، واضح وضوح الشمس. وكما سابقا كنا نستهدف المصالح السعودية والمقرات والمناطق العسكرية السعودية وحتى المصالح الحيوية السعودية اقتصادية، سابقا استهدفناها وكان العدو يرفع شعار أو كلام ومزاعم إن احنا نستهدف من مكة المكرمة، هكذا كان يقول، هكذا كان يزعم، لدرجة أنه يعني نزل ونشر في الإعلام على أساس صورة لدفاعات جوية قرب الحرم المكي على أساس نحن من نستهدف، ويريد إيهام يعني من يقاتلون معه، يعني نسميهم مخدوعين، ربما يعني هناك مخدوعين ولا الأكثر ربما مرتزق، الأمر واضح يعني بعد كل المدة هذه ما فيش حاجة اسمها خداع. فكان ينزل هذا الصورة أيضا لتحسين صورته عالميا وتشويهنا أيضا وشيطنتنا على أن احنا نستهدف مكة المكرمة. والأيام والأحداث أثبتت بما لا يدع مجال للشك من الذي يستهدف المقدسات الإسلامية، ومن الذي بالمقابل يعمل ويسعى عمليا لحمايتها وللغضب، الغضب في سبيل الله دفاعا واستنكارا لهذه الأفعال. يعني جاءت كانوا يقولون احنا نستهدف مكة هكذا صح، ويعني وهذا الكلام بالمناسبة عن نخرج شوية وبعدين نرجع لموضوعنا، لكن نقاط مهمة لابد أن نشير إليها. كانوا يشيروا أو كانوا يؤكدوا ويزعم العدو السعودي أننا نستهدف مكة المكرمة والمدينة ومن هذا القبيل يعني. ولذلك حينما كان يعني تحدث أحد الأسرى السودانيين حينما أسر في الجبهة قال إحنا جينا ندفع عن مكة. عموما مرة من المرات ترامب اللعين المجرم الكافر هنا و يعني هكذا بطريقة واضحة يعني فيها إساءة لقدسية مكة المكرمة وشبهها بأنها يعني نفايات وقمامة، هكذا شبهها ترامب. حينها كيف كانت ردة الفعل السعودية وكيف كانت ردة الفعل اليمنية وبقية شعوب العالم؟ ما فيش رد فعل عملي واقعي واستنكار واضح إلا من أهل اليمن. القرآن الكريم أيضا وبقية المقدسات، هناك غيرة يمنية، هناك حضور يمني، ما يؤكد أيضا أنه اليمنيين بتحركهم اليوم لا يتحركون من تلقاء أنفسهم أو من أمزجتهم أو من يعني من منطلقات يعني نقول مصالح سياسية دنيوية محصورة أو محدودة، لا، تحركنا تحرك مبدئي واضح، مبدأ والمبادئ لا تتجزأ، القيم لا تتجزأ واضحة، سواء كان معنا سلاح أو ما فيش معنا، معنا قوة أو ما فيش معنا، تحركنا هذا كوم مبدأ ثابت، مبدأ ثابت. فعموما أنا ذكرت هذه في السياق أنه بالنظر إلى مزاعم العدو ما يحاول تسويقه في وسائل إعلامه، فاليوم بيحاول يقول يمني يقتل يمني، إحنا قلنا لهم منذ اليوم الأول منذ بداية العدوان، حتى قلنا للسعودي خلينا نتواجه رأسا برأس مع العدو، مع سيدك الأمريكي والصهيوني، خلينا وأنت تنحى جانبا. السعودي آثر على نفسه يعني على هؤلاء إلا أن يدافع عن المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة، ويعني معاه حق، ليش؟ لأنه وجد أساسا ونشأ من أجل هذه الغاية، من أجل هذه الوظيفة، فهو يؤدي أدوارا وظيفية. فعموما أصر في استكباره وفي عدوانه فقررنا باستهدافه. المرتزقة أيضا قلنا له يا مرتزقة يا أدوات يا أحذية، عز الله سامعين يعني يعني قلنا لهم خلونا نواجه العدو السعودي رأسا برأس، ما عليكم مش دخل، ما لكم مش دخل. قام السعودي ضرب مطار صنعاء، قاموا المرتزقة يتباهوا ويعلنوا مع أنهم دارين الدنيا ما بيش معاهم فشوش، يعني قالوا لا احنا من ضربنا واحنا من تحركنا واحنا من هيا شوفوا حتى شوفوا الطائرات الذي معانا، طائرات متهالكة مذحلة يعني يسقطها 12-7. ضرب العدو السعودي في ميناء الحديدة وفي جزيرة كمران، طلع المرتزقة قالوا لا هو احنا حتى شوفوا الطائرات الذي معانا
جابوا لهم هذاك الفيديو الذي بيستعرض وتباهوا به. ضرب العدو السعودي في أماكن أخرى، قال السعودي بيتبنى لا ما بله إحنا. طيب حذرناهم منذ البداية، كل تحشيداتكم مرصودة، كل تحركاتكم تحت الأنظار والمنظار، وانتم تعرفوا بأسنا، وما فيش داعي تجربوا المجرب. استمروا في غيهم وفي عدوانهم وفي ارتزاقهم. واصل العدو السعودي خلال الفترة الماضية بشكل واضح وعلني بناء التشكيلات القتالية، درع الوطن، قال الطوارئ، قال المقاومة، قال العمالقة، مسميات لا يوم المسميات، على أساس وحدها. لمن وحدها؟ بمواجهة من؟ يعني في ذهنكم يوحدها لنصرة أبناء غزة، للإدانة واستنكار الإساءة المقدسات؟ لا، وإنما كان يحشد وكان يدعم على مرأة ومسمع بشكل واضح. والمرتزق يطلع في وسائل الإعلام أو في السوشيال ميديا، بيطلع بيتكلم وفي يده على أساس طبعة وطبعة هكذا يمني من حقهم حق المرتزقة، وفي اليد الأخرى سعودي. وإيش بيقولوا وإيش بيتباهوا بذلك؟ بيقولوا هيا شوفوا، عسام بيخاطب المواطنين والشعب اليمني هنا في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، بيقول احنا معنا زلط ومعنا كذا ومعنا، وانتم لكم العزة والكرامة، على أساس يسخر منا، يعني يسخر من احنا، لأنه تحركنا في هذه المعركة للعزة والكرامة على أساس يعني، وهذا بيعتبرها يعني غباء، موقف غبي على أساس مننا، وهو الموقف الصح، الموقف البطل، الموقف الرجولي، الموقف الذي يعني الذي ممكن يخلده هذا الموقف، موقف يعني نوعي يعني بطولة. والحقيقة هو في موقف خزي وعار ونفاق وخيانة، ولذلك تعاملنا معهم من هذا المنطلق بعد أن أقمنا كل الحجج، ضربنا الحمار أو الوطاف علشان يفهم الحمار. الحمار ما فهمش، حمار يعني مع احترامنا طبعا للمخلوق الحمار كمخلوق حيوان، يعني هؤلاء لا يمكن أن يفقهوا. ضربنا العدو السعودي، ضربنا الصهيوني نفسه والأمريكي، والأمريكي شفنا كيف فعل سبيدس على تحالف يعني حماية الازدهار، وعلى الملاحة، على تحالفات بريطانية، على أمريكية، على سعودية وغيرها أوروبية. يعني هل نجحوا؟ هل وصلوا إلى ما كانوا يطمحون إليه حتى ولو بنسبة واحدة؟ ما فيش. يواجههم هنا في صنعاء بأس يمني واضح، بأس يمني منطلق من عزيمة قرآنية واضحة، لا مجال للمواربة، لا مجال للحديث من منطلقات يعني مصالح سياسية أو دنيوية أو ما إلى ذلك. كانت أمور واضحة وضوح الشمس. طيب فهموا؟ لا. طيب يا أخو بره، كنا لهم منذ اليوم الأول أو في سياق المعركة، ونحن نساند غزة، حينما جمدنا ملف وموضوع الخارطة الطريق، وقلنا يا خبرة ويا عالم، أنتم مستمرين في حصاركم وفي عدوانكم، لكن يعني خلونا نتكلم هكذا بالعقل والمنطق شوية، بالعقل والمنطق يعني. والمعركة كانت مستمرة في إسناد غزة، وقلنا لهم خلونا نتكلم شوية بنوع من العقل والمنطق، لعل وعسى تفهموا. يعني هل يعقل يا خبرة، هل يعقل إنه هذا اليمني الذي شفتوه مقحقح ومصلب ومصمم على رأيه وعلى موقفه، هل معقول من يمتلك هذا السلاح، سلاح استراتيجي بعيد المدى، صواريخ بالستية، صواريخ فرد صوتية، هل يعقل أن من يمتلك هذه الأدوات وبيناصر الأشقاء على بعد أكثر من 2000 كيلومتر مربع، هل يعقل أنه نساند الأشقاء ومعنا كل هذه الأدوات ونناصر إخوتنا في الدين وفي العروبة وفي الإنسانية وفي يعني مقتضيات المعركة يعني قضية عادلة ومحقة، قضية مبدأ وقضية دين، موضوع المسجد الأقصى، هل معقول نحن نساند إخواننا هناك
وما ننسى أنفسنا. اصبروا شوية. وبالفعل انتهت المعركة هناك والعدو مستمر في تحشيده، ولذلك اليوم تستهدف هذه التحشيدات القتالية بهذا الشكل النوعي وبهذا الاحتراف، وهناك خسائر بشرية كبيرة في صفوف المرتزقة. عموما سنذهب إلى فاصل قصير مستمعينا، ومن ثم نعود ونستأنف هذه الفترة.

نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن، وبالرغم من المظلومية الواضحة كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة. نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذن مستمعينا الأكارم، نحن أمام معادلة واضحة تمضي فيها صنعاء، تمضي فيها الجمهورية اليمنية ممثلة بالعاصمة صنعاء وبمن يحكم صنعاء وبمن يسكن صنعاء. معادلة واضحة، معادلة الحصار بالحصار، أعلن عنها السيد القائد، واليوم تنفذ عمليا. فأشير فقط إلى طبيعة وما جاء في مضمون البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية، كان قبل أقل أو أكثر من نصف ساعة تقريبا، قبل ساعة لا ربع من الآن. هذا البيان هو تحدث عن أو أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي إلى جانب زوارق حربية استهدفت في منطقة المخا بالساحل الغربي غربي اليمن. العميد يحيى سريع في بيانه أوضح أن العملية نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية التي أصابت أهدافها بدقة، وأكد أن الضربات أدت إلى تدمير الأسلحة والزوارق الحربية وسقوط عشرات القتلى والجرحى طبعا في صفوف التحشيدات والتشكيلات القتالية التي كانوا ينمون من خلالها استهداف بعدين مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، المناطق التي يسيطر عليها الأحرار. العميد يحيى سريع أكد في بيانه أن القوات المسلحة مستمرة في رصد وفي استهداف أي تحركات أو تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما تواجدت، شرقا غربا شمالا جنوبا، أينما تواجدت هذه التحشيدات، أينما تواجدت هذه التحشيدات سيتم استهدافها وضربها وفق ما جاء التأكيد. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا كان في وقت سابق أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية، هجوم جوي استهدف منشأة شركة أرامكو الشهيرة طبعا في منطقة نجران في السعودية. هذه العملية نفذت باستخدام طائرة مسيرة، ولله الحمد حققت هدفها بنجاح وبدقة عالية. وجاء في البيان أن هذا الاستهداف يأتي ردا مباشرا على خرق الطيران الحربي السعودي للسيادة الوطنية واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. الأرض مرصودة، السماء أيضا تحت دائرة الرصد، والبحر كذلك العين مفتحة عليه، لا مجال للمراوغة، لا مجال لمحاولة الالتفاف وصناعة طرق وتكتيكات من خلالها يريدون أن ينالوا من الشعب اليمني ومن موقف الشعب اليمني. إذن نحن أمام طبعا هذه العمليات، لا يمر يوم دون أن نسمع مثل هذه العمليات. عمليات الحمد لله مستمرة وقوية متصاعدة على كافة المستويات وكافة المحاور. فإذا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واضحة وراسخة في ذات الوقت. هذه المعادلة التي أعلن عنها السيد القائد تفيد بأنه لا يمكن أن تترك أو أن العدو السعودي ينفذ أي انتهاك للسيادة بأي شكل من الأشكال دون أن يكون هناك رد مباشر وسريع، دون ما يكون هناك رد مباشر وسريع. سابقا كنا نقول نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان، الآن جاهز، بنك الأهداف موجود على الطاولة مفروض، وبسم الله الرحمن كلما العدو فكر أن ينال من الشعب اليمني تأتيه الضربات من حيث لا يشعر. فإذا هذه الضربات التي نفذت اليوم، نفذت القوات المسلحة اليمنية، هي تأتي تنفيذا أو استكمالا وامتدادا لعمليات مماثلة طالت عمق المنشآت الحيوية والنفطية التابعة للعدو السعودي، وجاءت ردا على الخروجات والتسللات التسللات المتكررة للطيران المسير السعودي في الأجواء اليمنية خلال الفترة الماضية. نستمع الآن إلى تقرير يتحدث حول هذه الجزئية، حول معادلة وترسيخ معادلة الحصار بالحصار وكيف أنها أصبحت يعني معادلة واقعية في وجه العدو السعودي. نستمع ثم نعود ونستأنف هذه الفترة.
1: لا شيء يوحي باستجابة النظام السعودي لاستحقاقات السلام في اليمن، فالمعطيات والتحركات الرسمية السعودية توحي بالعكس من ذلك تماما، وبما يعزز فرضية التصعيد.
2: العناصر الأساسية،
1: محمد بن سلمان يلتقي بقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، العنوان مناقشة جهود خفض التصعيد، أما الفحوى فبحث التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الدفاعية. اللقاء المثير للجدل بين بيبي وكوبر جاء بعد ساعات من إعلان الدفاع السعودية انعقاد اجتماع ما يسمى بالتحالف البحري في جدة لدمج القدرات وحشد الطاقات تمهيدا لتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف وفق البيان لتعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية حرية الملاحة بحسب توصيف البيان. جهود ليست من أجل فلسطين أو في البحر الكاريبي بل في البحر الأحمر عقب إعلان اليمن قرار الحظر البحري والحصري على الملاحة السعودية دون غيرها، والأمر ينسحب على الحلف الثلاثي في مكة بين السعودية وباكستان وتركيا رغم غياب التهديد المشترك. توالي اللقاءات والاجتماعات تندرج وفق مراكبين في إطار الضغوط على اليمن، وتكشف مساعي الرياض بدعم من ثلاثي الصهيونية أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، وخدمة لهم يتم تجييش القوى الإقليمية والدولية، كما جرى قبلها تجييش الميليشيات والتكفيريين السعوديا في الداخل اليمني، ليس من أجل خفض التصعيد بل من أجل التصعيد، طمعا في الهروب من استحقاقات السلام وأملا في ردع اليمن وإيقاف عملياته الدفاعية مع إبقائه تحت الحصار والوصاية إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش العسكري يوازيه تجيش سياسي، وذاك ما تعكسه كثافة البيانات المنحازة إلى الجلاد ضد الضحية. وفي هذا السياق انعقدت جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن. في هذه الجلسة لم يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إحاطة متوازنة ومحايدة، بل بدأ كمن يقرأ بيانا سعوديا أو أمريكيا يدين النتيجة ويتجاهل الأسباب ويبرئ المسببين، بل ويقدم السعودية كداعمة للسلام وليس طرفا أساسيا في الحرب والسلام، تنصل عن الالتزام بخارطة الطريق.
3: لقد انخرطت الأطراف فعلا في المناقشات حول خارطة طريق لذلك الغرض، ولكن الجهد هذا تعثر عبر التصعيد الإقليمي في العام 2023.
1: الملفات الإنسانية على أهميتها جاءت في هامش الإحاطة كملفات تفاوضية قابلة للتسويف والتطويل والأخذ والرد أكثر من الحرب نفسها، من دون تحديد للسعودية كطرف أساسي يؤزم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
3: أصبح الاقتصاد اليمني نفسه خط جبهة، حيث جرى تسييس الرواتب والعملة والتجارة والإيرادات والنقل والخدمات الأساسية بشكل متزايد. إن معالجة هذه القضايا يستدعي من الأطراف التفاوض على ترتيبات تجعل التعاون أكثر فائدة بدلا من المواجهة.
1: في موازاة هذه الإحاطة التي قدمت النظام السعودي كداعم للعملية السياسية لا كطرف أساسي في العدوان والسلام، تباينت المواقف الدولية هنا في مجلس الأمن. لم تختلف المواقف الأمريكية والبريطانية في مقاربتها ضد الشعب اليمني، لكن مواقف دولية بارزة ووازنة وإن كانت قليلة برزت لتعيد الأمور إلى نصابها. روسيا تطالب برفع الحصار، والصين تطالب باحترام سيادة اليمن. في مقابل مؤشرات التصعيد السعودي الأمريكي وانحياز المجتمع الدولي مع الجلاد ضد الضحية، يرفض الشعب اليمني استمرار الحصار وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، ويمضي متوكلا على الله في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ويتوثب واثقا بالله لمواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل، غير مكترث بالضغوط ولا مستوحش من سيل بيانات ومواقف الإدانة.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.
4: سيدي حضر ويا لنقرة بذل رب الناس العودين يا سابق يا ما نحن نوحلنا فينا.
0: توجيهاتك يا سيدي توجيهاتك. ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك.
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
1: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
5: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
6: حرام قفاك تنقل احنا شعب عندني.
0: قطع الكيل.
7: من أبوه؟
1: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد. والله لا نذويها الويل.
6: لن نخضع لهم.
1: لن نخضع لأبناء سعودية.
7: لن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
5: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
5: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، أيضا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. موضوع أيضا آخر ومحور آخر هو لا ينفصل بشكل أو بآخر عن المواضيع التي تم تناولها أو الحديث عنها في سياق هذه الفترة. يعني نتكلم بس من زاوية أخرى، من جانب آخر، الإساءة إلى القرآن الكريم وتجديد هذه الإساءات في ظل ما نحن نعيشه، يعني بالتزامن مع هذه الأيام، هذه الأجواء، هذه اللحظات المباركة التي يعيشها الشعب اليمني، نفحات نورانية محمدية، يعني بالتزامن مع هذه المناسبة نتكلم طبعا عنها، يعني بوصفها تأتي في في في في مرحلة يعني تتزامن مع تصعيد ومع عمليات نوعية ومع تحركات عملية يمنية لفك الحصار السعودي، في ظل أنه العدو الصهيوني المتجبر مستمر في استهداف الأمة، يعني في كل الأقطار، في غزة وفي لبنان في العراق في إيران، واستهداف المقدسات أيضا. يعني تكلمنا سابقا مستمعينا أنه هذه المناسبة، ودائما نردد ذلك في كل عام، أنه إحياءنا لهذه المناسبة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعني ليست مجرد طقسا احتفاليا شكليا، احتفالات وأضواء خضراء وما إلى ذلك، هي محطة صادقة للعودة إلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، لمواجهة ما نعيشه اليوم، لمواجهة حال الأمة وما هي عليه اليوم من، يعني إنجاز التعبير أن نقول في حالة موت سريري، لمواجهة أيضا الواقع الذي فيه، يعني على المستوى السياسي هناك أنظمة مطبعة مهرولة بشكل مخيف، هرولت مع العدو أو طبعت مع العدو الصهيوني وساهمت في سفك دماء أبناء غزة خدمة للأجندة الصهيونية والأمريكية. والشعب اليمني اليوم وهو يحيي هذه المناسبة وهذه الذكرى، وذكرى طبعا نتعامل معها على أنها أم المناسبات، أقدس مناسبات، عيد الأعياد، عيد الأعياد، فلولا هذه المناسبة لما جاءت الأعياد أصلا. فعموما في ظل ذلك نحن نعيش هذه الأجواء، والشعب اليمني عمليا يؤكد تمسكه بالقرآن الكريم وبالتأسي بالرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم. والرسول صلوات الله عليه وآله وسلم ونحن نستلهم منه كيف واجه الكفار والمنافقين والمشركين، ونحن نتأسى أو نقتدي به في هذه الجزئية وفي كل الجزئيات. نتأسى بالرسول أيضا وهو الذي مكنه الله من الوقوف بثبات أمام تحالفة الاستكبار حينها، وكيف حول العدوان والحصار، وكيف تحولت التحديات حين التي كانت تستهدف الإسلام في مراحل أو في نشأته الأولى، وتستهدف الرسول وتستهدف القرآن الكريم، كيف تحولت ذلك يعني إلى عند المجاهدين وعند المسلمين من وقفوا بصدق مع الرسول صلوات الله عليه وسلم، كيف حولوا ذلك إلى إلى إلى إلى إلى عزيمة وإلى همة وإلى عمل أكثر، وكان كفيل بكسر الهيمنة. فلذلك اليوم أيضا الشعب اليمني يستمد من الرسالة المحمدية ومن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، وهو القائد وهو الإنسان وهو المجاهد وهو في كل مناحي الحياة، وهو الأخ وهو الزوج وهو كل مناحي الحياة، نستمد منه أيضا كل ما يمكننا من
من من من الناحية الحياة الطبيعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم. فعموما ونحن نقتدي بالرسول ونؤكد على ذلك أيضا، اليوم تأتي الهجمات يعني الشرسة التي تستهدف المقدسات، ولذلك اليمنيون اليوم يتجاوزوا مسألة موضوع الشجب والتنديد، تنديد هذه واستنكار هذه الأفعال وهذه التصرفات وهذه الإساءات المتكررة. البيانات الشجب الضعيفة التي كانت يعني التي عرفت بها الأنظمة سابقا، أما دحين ما فيش حتى شجب ولا تنديد. الشعب اليمني حول ذلك إلى مواقف عملية، إلى مقاطعة شاملة، تحول ذلك إلى إلى إلى تحرك ميداني إيماني صادق. هذا كله من منطلق يعني التأسي والاقتداء بالرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم عمليا. وقلناها سابقا وقالها الميدان أيضا، الأنظمة والشعوب والجهات والحركات والأحزاب والولو إلى آخره، التي تكتفي ببيان معين كان سابقا، طبعا نذكر أنه سابقا تكتفي بمواقف شكلية بقمم ومؤتمرات. قلنا في اليوم يعني قلناها سابقا، هذه الأنظمة والشعوب والمؤتمرات والتكتلات والكيانات والتحالفات المختلفة التي على أساس أنها تحالفات إسلامية وعربية، يعني جامعة الدول العربية، منظمة العالم الإسلامي والخليج وغيرها وغيرها، هذه كلها قلناها منذ اليوم الأول أو في ظل كانت المواقف يعني شكلية. قلنا العدو يقرأ ويدرس ويجس نبض من خلال كل فعل وكل انتهاك لمقدسات، ويقرأ ردة فعلكم. إذا شافكم أنتم بهذا الشكل المهترئ الجبان، يعني مواقف شكلية كلها وكلها كلامية، هرضقات شكلية، هراء في الكلام في الهواء، إذا شافكم هكذا يعني سيتأكد عمليا ويقينا أنه سيأتي الزمن القريب الذي نحن نعيشه اليوم، سيأتي الزمن الذي فيه تهان المقدسات دون أن تكون هناك حتى التحركات هذه الشكلية. وهذا عمليا، هل هناك يعني بيانات وشجب وتنديد اجتماعات قمم طارئة؟ ما فيش حاجة اسمها من هذا التفاصيل، ما فيش. فإحنا في زمن غربلة بالفعل. من هو الذي فقط الذي يبرز من وسط هذه من وسط الميدان ويترجم عمليا مدى تمسكه بالرسالة المحمدية عمليا، يعني بعيدا عن الشكليات والمزايدات، هو الشعب اليمني. ولذلك اليوم نستنكر الإساءة إلى القرآن الكريم، ونعرف أن ذلك يأتي في سياق يعني استهداف القرآن لمعرفة العدو بمضامين القرآن يعني رسالة القرآن. ولذلك الشعب اليمني هنا واضح وضوح الشمس أنه مع الحق بشكل كلي، هو ومحور المقاومة، والطرف الآخر الصفة بشكل واضح أيضا وإلى الطرف مع العدو الصهيوني ومع المشاريع الصهيونية. ولذلك نحن نتحرك اليوم من هذا المنطلق، من منطلق نحن نحارب الكفر، نحارب الاستكبار، نحارب الصهيونية، ونحارب أعداء الله، ومن يصف معهم نحاربهم أيضا ونتعامل معه على أنهم كذلك. إذن نذهب مستمعين إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نعود ونستأنف ونستكمل هذه الفترة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

طيب اهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم في كل مكان. هناك يعني زاوية مهمة وقراءة ايضا يمكن من خلالها ايضا ان نفهم كيف ان العدو السعودي اليوم في ورطة، وكيف يتعامل معه اليمنيون مع العدو السعودي من خلال هذه العمليات التي يتم الإعلان عنها. ما هو ملاحظ أنه كان سابقا يعني ومعروف على لسان المتحدث، متحدث القوات المسلحة اليمنية، يأتي الإعلان عن عمليات، وكان العميد يأتي يقف يصور ويمنتج التقرير أو البيان ويعلن، يعني مراحل طويلة. الآن حاليا يعني شوف فقط رمزية كيف أن اليمن اليوم بيستخف بالنظام السعودي، وكيف الإهانة أيضا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر لكن من زاوية ثانية. كيف يعني على مستوى وعلى سبيل خبر استهداف أرامكو، خبر استهداف أرامكو الذي تم الإعلان عنه اليوم في نجران. البيان طبعا أو الخبر من أن قرأناه من وكالة الأنباء اليمنية سبا، يعني لم ينشرها الإعلام الحربي ولا سجلها العميد يحيى سريع وطلع وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. مصدر عسكري أفاد لوكالة سبا بأنه تم استهداف منشأة شركة أرامكو النفطية في منطقة نجران السعودية، وذلك ردا على الانتهاكات. حول هذه الجزئية كتب الكاتب البديع مالك المداني، قال تخيل أن تقوم باستهداف أرامكو النفطية، عصب الاقتصاد السعودي وعمود الطاقة العالمي وإحدى أهم

0: هل هذه العادة صحية لنا نحن على الجانب اليمني أم لا؟ لا أريد الاستشراف. وقال لكني على ثقة تامة أنها مخيفة وفي غاية السوء بالنسبة لأولئك الذين يقفون على الجانب السعودي. نرجع لموضوعنا. وبالفعل يعني هذا ملاحظ، يعني طبعا انتهت التغريدة والمنشور، ملاحظ أنه البيان بالفعل نشر، يعني أول الخبر نقلناه من وكالة الأنباء اليمنية سبا. يعني تخيلوا العملية كبرى، طبعا عملية استهداف أرامكو وما تمثله أرامكو وما يمثله يعني هذه المنشأة الاقتصادية بالنسبة للسعودي وللاقتصاد حتى العالمي، لأن هناك استير أو هناك تصدير للنفط وهناك تأثر أيضا على المستوى العالمي. ويأتي ذلك أيضا ولا نتحدث عنه طائرة مسيرة، صح أنه العملية نفذت بطائرة مسيرة لكن وهي وحيدة طبعا، لكن لا يعني أنه نستهين بالعملية. قرأنا خلال الأيام الماضية وشاهدنا أيضا صور بثتها الأقمار الصناعية ونقلتها وكالات أنباء عالمية، وأكدت هذه الوكالات، ما أكدناش إحنا، ما أكده الإعلام اليمني يعني إعلام صنعاء، وإنما وكالات دولية عالمية أكدت أن هناك تضرر بشكل كبير في الأماكن المستهدفة في المنشآت السعودية في أرامكو في مختلف المناطق التي تم استهدافها. وطبعا هذا الكلام مدعم بأدلة وبشواهد عملية، شواهد عملية تؤكد مدى يعني هذه الجملة التي دائما نقرأها في بيانات القوات المسلحة اليمنية التي تأتي على بصيغة أنه العملية أصابت أهدافها بدقة بفضل الله. بالفعل هذه الجملة ما هيش حشوا في مضامين البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية أو بيانات القوات المسلحة اليمنية، إنما تأتي مصطاقا عمليا، تأكيدا عمليا أنه عمليتنا وصلت، ما بنستعرضش، ما بندورش إن إحنا يعني نلفت الانتباه عالميا أو إعلاميا، كانت عمليا وصلت وجاءت هذه الوكالات وأكدت ذلك عمليا، وهناك خسائر كبرى على أثر هذه الإعلانات والبيانات والعمليات. الجانب السعودي يعلن عن توقف الإنتاج في ذلك القطاع المستهدف. تخيلوا على كبرى العملية وعلى كبرى الأثر أيضا، هل العميد يحيى سريع يطلع ببيان وبيان مصور؟ أقصد يعني أمر بسيط، استهدفنا الجانب السعودي وصلى الله وبارك، يعني عادي جدا، يعني من ضمن الأشياء اليومية اللي احنا نقوم بها صباحا وظهرا ومساء، عادي يعني، وإحنا نتملخخ الروتين يومي يصبح يعني. يعني تخيل أنك يعني واحد يعتبر نفسه عفط المنطقة بكلها، يجي واحد ما كانش حد يتوقع أنه يقوم، يجي كل ما يمشي يعمل له ملطام فبكل سهولة طبعا، يعني بدون أن نكلف أنفسنا عناء، يعني نحن أو نعلن أو نتباه أو عملنا ولا فعلنا، ملطام بين العيون. هذا ما يحصل للعدو السعودي اليوم على فكرة، والعدو السعودي وأي دولة يعني هي تهمها مسألة، يعني وخاصة العدو السعودي القائم على البروباغاندا والدعاية والهيمنة والصورة الذهنية التي هي الأساس قائدة العالم الإسلامي، تخيلوا أنها تهان بهذه الطريقة، تهان بالضربات المتتالية اليومية الروتينية، وتهان حتى بطريقة الإعلان. وتخيلوا عشان تتوضح أو تتضح الصورة أكثر، تخيلوا وتذكروا معي جورج قرداحي الذي عين في إحدى الحكومات في لبنان وزيرا للإعلام، وزير للإعلام، وكان هذا جورج قرداحي كان قد كتب تغريدة قبل أن يصبح وزيرا، كتب أنه الحرب اليمن ظالمة أو حاجة زي هكذا يعني، ووجه دعوة للأطراف كلها أنه ما الفائدة من هذا العبث من هذا العدوان، قال عبث، حرب اليمن عبثية، بس تخيلوا قال حرب اليمن عبثية، ما قالش وكتب يعني يجب مناصرة أبناء اليمن والعدو السعودي والمدري إيش والجرائم، ما قال حرب اليمن عبثية يا خبره، حرب اليمن عبثية، الحرب على اليمن عبثية. ما فعل السعودي؟ يعني شاف التغريدة قبل 3 أشهر من تولي جورج قرداحي لمنصب وزير الإعلام، وضغط واستخدم الضغوط الدبلوماسية والعسكرية حشيرة في العالم كله. ليش؟ عشان ينزلوه. قال على السعودية أن حربها عبثية على اليمن. لا، إيش يقول؟ حربها مقدسة واجبة، كما قال سعتر، وكما قال بيقولوا المرتزقة هؤلاء، أنها بأمر الله. أيوة، توجه بأمر الله، قول هكذا تمام، أنت تمام، الزنداني على هولك على بأمر الله تمام، لكن تقول عبثية؟ لا، حاشا وكلا، السعودية لا تخطئ. السعودية تخيل، بلد الحرمين، عندهم مكة، عندهم الكعبة، عندهم يعني بالإضافة إلى حقهم الشطحات، حنة وحنة ونكش، يعني الهياط السعودي هذا اللي ما يكمل. والله تخيل في ظل هذا كله والهيلمانة، والسعودي يشوف الآن منفخ نفسه فوق المجرة بكلها، فوق مجرة درب التبانة، يجي اليمني بقدرة الله، بقدرة الله وبتوفيق الله، يجي مردغة بطريقة يعني. ولذلك تخبط شوية، يذهب إلى يعلن عن تحالف مكة، سموه تحالف مكة، يجمع ما بين باكستان وتركيا والسعودية، وشوية يذهبوا إلى تحشيد الجبهات من الداخل، ويضخوا ضخ أسلحة وعتاد وأيضا وأموال للمرتزقة والتشكيلات القتالية المختلفة. دخلت في عداء تاريخي هي والإمارات بهدف أنهم يستفردوا باليمن وبالقوات التي كانت تسيطر عليها الإمارات، لكي يعني يعملوا أقصى ما يمكن فعله لضمان الانتصار. ممكن يدخلوا في عداوات مع العالم بكله، الأهم أنه ينتصروا في اليمن. هكذا جاءت لهم التوجيهات. فاليوم وفي ظل ذلك، التحشيدات القتالية السعودية والأسلحة السعودية تستهدف في عقر دارها بعمليات استباقية نوعية في المخا، في المكلا، في مأرب، في حضرموت، مش في المكلا، في حضرموت، في أماكن أيضا مختلفة تستهدف مرصودة. فهذا كله يحصل في ظل أن العدو لا زال متخبط. يعني إضافة أيضا إلى ذلك، العمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي السعودية. كانوا زمان يقولوا مقذوف، الله أيام ما كانوا يقولوا مقذوف، يعني على أساس يستصغروا من الضربات اليمنية ومن الصواريخ اليمنية، يقول ما غير مقذوف، أن صدقتوا أن الحوثيين هذا معه مقذوف، هجعنا الدنيا سلامات يعني. فاليوم الأقمار الصناعية تظهر ما حاولوا أن يخفوه، الأقمار الصناعية والصور تظهر ما حاولوا ترهيب المواطنين وتخويف المواطنين وتحذير المواطنين من تصويره، الأقمار الصناعية تظهره. وإحنا لما نتكلم عن أقمار صناعية يعني ما تظهر له حدث كبير، انفجار، نثرة، حريق، دخان، حاجة كبيرة، قمر صناعي على بعد يعني آلاف الأميال من الأرض، ومع ذلك يتضح بشكل واضح وصريع، يعني بشكل إنه بالفعل اليمني مر من هنا. الطائرات والصواريخ جاءت إلى هنا وضربت التحية وأوصلت الرسالة. هذه البداية، هذه الفذاحة يعني بالنسبة لنا، هذه التوطئة، هذه المقدمة. إذا ما استمر العدو في غيه وفي إجرامه يعني سيدفع ثمنا غاليا، وهذا الثمن، هذا الثمن يعني لا أبالغ إن قلت أن كلفة هذه الانتهاكات والجرائم هي النظام السعودي بكله، كرسي الحكم بكله. لأنه حينما يدخل في عداء تاريخي على اليمن، حينما يدخل في عداء تاريخي على اليمن ويستمر في غيه وفي إجرامه، واليمن وما أدراك ما اليمن، ما قال عنها مصطفى، واليمن البلد المستضعف، البلد يعني الذي لم يعتدي، البلد الذي تؤكد الوقائع والأحداث أنه الوحيد إلى جانب شعوب يعني قليلة من المتمسكين بالقرآن وبالدين المحمدي، فهم يحاربون الله سبحانه وتعالى لأنه يعني بتعتدي على مخلوقات الله، تعبد، تعتدي على خلق الله، وهم لم يعني لم يعتدوا عليك، وهم فقد رفعوا أهداف وشعارات يعني من قلب القرآن ومن صميم القرآن. فأنت تقف هكذا حينما تحاربهم، حينما تحاربهم يا سعودي، أنت هكذا تقف وتصطف في صف المجرمين الطغاة أعداء الله وأعداء الإنسانية، ولذلك ستمنى بخسائر كبرى وكارثية. وقالها لهم أمس ناطق الحكومة، حكومة التغيير والبناء، الدكتور عمر داعر البخيتي، قال لهم القوات المسلحة اليمنية ماضية في حماية سيادة البلاد والتصدي لأي انتهاكات ينفذها العدو السعودي. وقال في تصريح أمس لوكالة سبأ إن على النظام السعودي أن يعي جيدا أن ثمن المساس بالسيادة الوطنية سيكون باهظا ومكلفا، سيكون باهظا ومكلفا. وأشار إلى الضربات الأخيرة التي ضربت أو استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان، وقال هذه الضربات وغيرها هي تمثل إحدى الترجمات العملية لهذه الكلفة، إحدى الترجمات، يعني ترجمة بسيطة، زلعة أذن بس. وإذا قرر اليمني أن يحرك ما يمتلك من سلاح استراتيجي، فهو قادر على أن يعني على أن يتم إخراج السعودي من المشهد بكله، لا يستهينش بما نمتلك، وهو يعني معزز بتأييد من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العدو مستمر في غيه وفي إجرامه وفي تحشيداته، وقصد أنه بهذه الأدوات وبهذه الالتفافات وبهذه الخطط قادر على الوصول إلى إلى إلى ما عجز عنه وعن الوصول إليه خلال السنوات الماضية، قصد أنه سينجح، فهو واهم، فهو واهم، فهو واهم. لذلك فليجني يعني فليشرب من ذات الكاس، ويعني كما يبدو وكما تشير المؤشرات ذنوبه بتقوده إلى المهلكة.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

0: إذن نستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة. وللعلم يعني والمناسبة يعني صحيح أنه نحن نتعامل مع هذه الأخبار والعمليات النوعية المسددة يعني بتصريح لوكالة سبا ويعني بأخبار على أنها عادية، لكنها في الحقيقة هذه رسائل العدو فقط. نحن نتلقف هذه الأخبار ونسمعها، صحيح أنها يومية وروتينية، يعني البعض اعتبرها روتينية وأنه خبر عادي يشتي الأكبر. لا، لا نتعامل هكذا ولا ننتظر الأكبر. كل عملية وكل فعل في مواجهة العدو، في مواجهة تحشيدات العدو، في مواجهة يعني كل تحركات العدو، كل فعل هذا فعل مبارك وفعل عظيم، يجب أن يعطى حقه. لا نشوف يعني نقارن العملية بعدد الصواريخ التي نفذت فيها واستخدمت فيها وعدد الطائرات المسيرة وطبيعة المكان المستهدف. صحيح أنه تفرق هذه التفاصيل، لكن أيضا لا يعني أنه يعني نقلل من حجمه ومن أهمية ومن تأثير ومن فاعلية العمليات اليمنية التي تنفذ بطائرة مسيرة، وخاصة حينما تستهدف عمق العدو السعودي. العملية كبرى، العملية كبرى، ولكم أن تتخيلوا، لكم أن تتخيلوا لو كان جاء واحد مثلا في 2010 مثلا يقول أن هناك طرف معين سيستهدف النظام السعودي والمنشأة السعودية بطائرة مسيرة ويحدث فيها أضرار، يعني كيف ستكون ردة الفعل السعودية؟ كيف سيكون الحدث كبير وجلل وعظيم؟ هو نفس اليوم، هو نفس الخبر اليوم، فقط أنه بيتزامن مع عملية أخرى كبرى أكبر منه. ولذلك البعض بيدخل يعني في هذا التفكير وفي هذا وللأسف بعدين بيدور الأكبر، يعني بيدور يعني كيف يرفع عنده هرمون الأدرينالين، يعني أو بيدور بس الحاجة الأكبر، بحيث وبعدها يتعامل العدو أو يوصل لك رسالة العدو من حيث لا تشعر أنه عملياتك بسيطة عادية، يعني عملية عادية، عملية بسيطة وما فيش لها أي أهمية. وهو في الحقيقة بيتألم ويتوجع ويتأثر كبير بشكل كبير طبعا ماديا ومعنويا وربما معنويا أكبر. لذلك مع كل عملية نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذا النصر، و يعني وأي عملية تأتي أيضا نعطيها حقها ونتحدث عنها وننشرها ونتفاعل معها في وسائل إعلامنا، في مواقع التواصل الاجتماعي، ولها أثرها البالغ والكبير والواسع، لها أثرها الواسع. فعموما العدو لو يعني نفذ عملية معينة أو غارة معينة في مكان ما، شوفوا يعني احيانا يعني يعمل على توليد مشاهد يعني مولده بالذكاء الصناعي، ويعمل على تصديرها ونشرها وتبنيها على انها يعني من انتصاراته وبطولاته، تخيلوا، وانها وليدة اللحظة. ايوه، وهي من سنوات ماضية يعني، ويتعامل معها على انه لا انتصر اليوم، ومصدق نفسه، يكذب ويصدق ايضا. يعني لو تذكر يا محمد، لو كان يعني نذكر ذلك البطل الذي حمل الشهيد على كتفه ومضى واثق بالله ورغم الزخات الرصاص يعني، وكانت واضحة في المشهد. يعني تخيلوا انه زور هذا المشهد وقال انه واحد سعودي، قال انه سعودي، وتناوله في وسائل إعلامه على انه لا، سعودي بينقذ زميله، شوفوا على وصدروا لشعبهم ول يعني من بيتابعهم على أنه بالفعل، شوفوا النخوة السعودية، شوفوا المقاتل السعودي، شوفوا الشجاعة السعودية، وهو بيواجه، هو يمني، شكله يمني، خطيته يمنية، هيئته يمنية، لبسه يمني، بالمعواز يمني، وكله يمني، وعاشوا اللحظة بالفعل، وعاملين بعدين الحقهم الحيار والله، وعاد ينزلوا الشيلات وينزلوا الصور، ويعني السعودي، قال السعودي السعودي، مصدقوا نفسهم وعلى أنه هذا سعودي. هم يعني كيانات كرتونية يعني نمر من ورق، كما يقال نمر من ورق، سمعة شكلية، ولا في الحقيقة يعني وصفهم الزامل جيش الكبسة، جيش الكبسة. لكن عموما ولذا يعني كيف انه فقط احنا اشرنا الى هذه النقطة والى هذا الجزئية، كيف ان العدو السعودي بيستثمر حاجة ما يجله ما هوش موجود فيها ولا تمثلها بصلة، ويتناول معها يتناولها على اني من بطولاته. احيانا يأتي بيستحضر مشهد قديم، احيانا المشهد ليس في اليمن وبيقول يدعي البطولات منه. فاحنا امام مشاهد حقيقية وعملية، مشاهد اليوم يعني لا مجال للمزايدة عليها، واضحة وعمليات. فنفتخر بها وندعو الله سبحانه وتعالى بالتسديد، وفي ذات الوقت أيضا بالقدر الذي نستطيع ندعم القوات المسلحة، ندعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير، وندعم أيضا القوات البحرية. أنتم كل من شارك في في في في الدعم المادي وفي الدعم المعنوي، المعنوي بالخروج إلى الساحات، والمادي بالدعم على الاتصال على 180 أو 150، أنتم هكذا تشاركون عمليا في هذه البطولات. إحنا كنا ندعم 180، إيش بيقول شكرا لدعمك القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير. واليوم ضربت طائرة واحدة من الطائرات، ضربت نجران، شركة أرامكو في نجران، وقبلها في جيزان. فأنتم هكذا أنتم يعني أنتم من تطلقون هذه الطائرات، وأنتم من تمرغون أو توجعون العدو السعودي بدعمكم، بدعائكم، بتكاتفكم، بخروجكم إلى الساحات، بوعيكم. فهكذا هو يقاتل الشعب والجيش والقيادة في خط واحد لهدف واحد.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل باقية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج؟
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: والله والذي رفع السماء بلا عمد أنا مشتاقون للقائكم.
3: نحن لكم بالمرصاد ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
4: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
6: قولوا للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
7: الشعب والله لا يدخل يتعصم دعنا.
8: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
6: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقر دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله.

طيب، في أيضا موضوع نشير إليه في ختام أو في الدقائق الأخيرة من عمري هذه الفترة. يوم الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله تحدث في مناسبة الذكرى 20 للانتصار الذي حققته المقاومة على العدو الصهيوني في عام 2006. تحدث الشيخ نعيم قاسم وجدد التأكيد على أن المقاومة ستظل حاضرة لمواجهة كل المؤامرات التي يحيكها العدو الصهيوني ضد لبنان برعاية أمريكية وعمالة إقليمية ومحلية، لافتا إلى أن المقاومة خاضت معركة كربلائية في وجه العدو، وستواصل التصدي للعدو بكل الخيارات والسبل المتاحة. لفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن معركة الوعد الصادق كانت لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بذريعة أسر جنديين إسرائيليين، وقال كانت هذه العملية لا تستحق بالمعنى المعروف عسكريا أن يكون لها حرب، لكن تبين بعد ذلك أن الإسرائيلي كان يعد بالتعاون مع الأمريكي لحرب كبيرة في شهر أيلول 2006، وأضاف انتهت هذه الحرب بهزيمة إسرائيل هذا العدو المتغطرس ومن ورائه أمريكا في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وكل المقاومين الشرفاء في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. أكد أيضا الشيخ نعيم قاسم أن العدو أذعن لهذه المقاومة ولهذا الشعب وللبنان الصامد والمواجه، منوها إلى أن من النتائج أن الردع بقي موجودا ضد العدو الإسرائيلي من عام 2006 إلى عام 2023، وهذا دليل على أهمية المقاومة. تطرق إلى أن من نتائج المعركة معركة أولي البأس حصول الاتفاق يدعو إلى انسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وألا يكون هناك تواجد مسلح في جنوب لبنان، مضيفا كان يفترض أن ينتهي العدوان بهذا الاتفاق الذي حصل مع السلطة اللبنانية، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم بينما التزمت المقاومة والتزم لبنان. بيّن أن النتيجة كانت أننا أمام 15 شهرا من العدوان المستمر لكن بوتيرة منخفضة، معتبرا أن هذا الاتفاق لا زال صالحا لأن يكون موجودا ولأن يكون هو السقف الذي نعمل على أساس. عموما، تحدث الشيخ نعيم قاسم في كلمة مطولة طبعا متلفزة في هذه الذكرى في الذكرى 20 لحرب وانتصار تموز في عام 2006. تحدث و يعني جدد التأكيد أن المقاومة مستمرة ومستمر أيضا المجاهدون في لبنان مستمرون على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله الذي كان هو القائد أو قائد الانتصار الكبير في تموز، وهو الذي رعى الوعد الصادق، فكانت النتيجة العظيمة التي حصلنا عليها.

نقرأ الرسائل والمشاركات. هذه رسالة: السلام عليكم يا إذاعة الوعي والبصيرة. وعليكم السلام. عندما استولت قواتنا البحرية على سفينة جلاكسي الصهيونية وفي صلاة الفجر قرأ السديس: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مثل ما قالها الهالك عبد العزيز بن سعود: ليس عندي مانع بتسليم أرض فلسطين لليهود المساكين، هؤلاء هم يهود أحفاد الطرقاء، كتاب الله يدنس ويحرق وهم في سبات وركس ودعارة سكارة، بيض الله وجه أبو جبريل، روحي وأولادي ومالي له الفداء، كسر قرن الشيطان وسينتهي. إخوان جفري إبستين والمنافقين للأب، أخوكم أخوانه الأب كما قال. المرسل عبد علي غالب أحمد غانم، قرية صفا المركب، محافظة إب وزامل، يا ملوك المملكة، شكرا لك على هذه المقاربة وهذه الرسالة الرائعة.

طيب هذه رسالة أطلع علينا مولد الحبيب محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. تحية طاقم إذاعة أفاق، مذيعين ومخرجين، معكم أبو أمير حجة بني نشر، لك التحية. طيب هذه رسالة أيضا، إحنا عشاق الشهادة وإحنا للحروب السعادة، بكل صوت وساحة لنا بصمة وهيبة عند إسرائيل وأمريكا. الحقير على الساعة التحية، هكذا وصلتني يبدو رسالة. عموما المرسلة نجمة الأقصى، شكرا لك، وأنا تقريبا اختصرت الرسالة. فان حاصر جوا

0: بان حاصر بحره قل للسعودي بان حاصر جوه ما عندنا اي خطوط ومانع من جاب قوه فيواجه قوه.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسالة تقول إنما يقوم به أعداء الإسلام من إساءة للمصحف الشريف والمقدسات بشكل عام، يريدون من خلال ذلك استفزاز لمشاعر المسلمين الذين لم تبقى لهم أي مشاعر ولا أحاسيس ولا غيرة ولا ضمائر إلا الأحرار منهم الذين حركتهم غيرتهم على كتاب الله وخرجوا في الوقفات يعلنون غضبهم واستنكارهم لما يقوم به الأعداء من أعمال عدائية لكتاب الله والمقدسات الإسلامية والاستهانة بمشاعر المسلمين. فيا أمة الإسلام إن لم تغضبي وتنتصري لكتابك ومقدساتك الآن فمتى عاد بتغضبي؟ شكرا للمرسل. عاد باقي تقريبا بقية الرسالة. تحية لكما، وإذا أمكن زامل وقع الصراع محمد عولة الحديدة لحية قرية العولة، شكرا لك. إن شاء الله نسمع إذا الزامل موجود وقع الصراع.

أبو مهر الشيخ قال خلاص خلاصة الحديث لا يمكن أن نقول عن المرتزقة أنهم مخدوعين أو مغرر بهم بعد 12 عام من العدوان، وإنما هم في الحقيقة أنجز وأحقر وأتفه مرتزقة في العالم. وأما عن العدو السعودي فنتمنى أن يصل التصعيد الشامل إلى أعلى درجة وبتفعيل السلاح الاستراتيجي لكي يصحى هذا العدو من أوهامه ورهانه على التحالفات والتحشيدات ويؤمن بالأمر الواقع رغما عن أنفه. أحسنت، شكرا لك يا أبو مهر.

مساء النصر والعزة والكرامة، تحياتي لصقور العالم، صقور العالم القوات المسلحة وبكل تشكيلاتها. نحن خلقنا لعبادة الله، والقرآن كلام الله هو نورنا ومنهجنا ودستورنا. إذا صمتنا على حرق قرآننا فأيش الفرق بيننا نحن والكفار؟ نقول للأمة الإسلامية اصحوا من سباتكم، فهذا وأقدس المقدسات الإسلامية قرآن الإسلام للمسلمين كافة. يا أمة المليارين، مسلم عار عليكم، أين إسلامكم؟ أين إيمانكم؟ أين غيرتكم؟ أين رجولتكم؟ كأيش فآل سعود، فنهايتهم إن شاء الله على أيدي اليمنيين. نحن اليمنيون أو اليمنيين لن نسكت أبدا، نحن يمن الإيمان وطلب زامل. بيان عاجل مع صوت الفرد الصوتي العميد يحيى سريع. أبو إياد الشطبي، شكرا لك. بذلك إذن نختم مستمعينا هذه الفترة على البيان العاجل الذي إن شاء الله ستتوالى علينا البيانات، بيانات الانتصارات خلال الأيام والفترات القادمة. تحية لكم على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم إن شاء الله على خير وعلى وقع انتصارات متتالية ومتوالية أيضا على العدو السعودي ومن يقف ورائه الأمريكي والصهيوني. شكرا لكم، تقبلوا بالختام. محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي أيضا لكم من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، في أمان الله.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان أنت جارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: العلقة،
4: العلقة.
3: العلقة هي قطعة الدم الجامدة التي يتكون منها الجنين بعد النطفة، والعلقة اسم مفرد مؤنث جامد. قص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان، وكيف يتكون حتى يخرج إنسانا سويا، فكانت العلقة أحد هذه الأطوار. ففي سورة المؤمنون يقول الله تعالى:

0: وفي سورة القيامة قال الله تعالى:
1: ثم كان علقة فخلق فسوى.
0: وقد خاطب الله سبحانه وتعالى الناس معلما ومرشدا وهاديا ليبين لهم أن البعث حق لا مفر منه، فجعل دليل ذلك خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، فالبعث وخلق الإنسان في قدرة الله سواء. قال تعالى:

0: أذن لكم.
1: نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من اليمين الفاجرة، يمين الغموس. والإنسان لماذا قد يستخدم اليمين الفاجرة؟ لماذا قد يحلف على الكذب؟ بسبب طمع، هذه في أغلب الأحوال البعض من الناس بسبب طمع، يريد أن يقتطع من حق الآخرين، من أموال الآخرين، يحركه الطمع إلى ذلك. هذا وزر وظلم وإثم، ويجمع بين عدة جرائم، جرائم متعددة. البعض كذلك من أجل أن يمضي باطلا يحاول في قضايا معينة أو مشاكل معينة أو قضايا جنائية وغير ذلك. لا يستخدم اليمين الفاجرة والحلف على الكذب إلا لغاية سيئة، لغاية سيئة، فهو أمر سيء ويجر إلى أمور سيئة ومعاصي كبيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من كبائر الذنوب التي تحبط كل أعمال الإنسان، كل أعمالك الصالحة تحبطها تماما، ولا يقبل الله منك أي عمل. وفي نفس الوقت لها آثار سيئة على الإنسان، آثار رهيبة تفسد نفسية الإنسان، يسلب التوفيق، يسبب لنفسه مصيرا سيئا إلى نار جهنم. الحديث النبوي أنها تغمس صاحبها في النار غمسا وتذر الديار من أهلها بلاقع،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: الحمد فوالهوى تعليها
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وخاصة نكرسها لجبهة لا تقل أهمية عن جبهات العزة والشرف، جبهة البناء والتنمية والاكتفاء الذاتي. ففي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الثورية والسياسية والتأكيد المستمر على استعادة دور اليمن كبلد منتج يمتلك قوته بيده، نفتح اليوم ملف سلسلة قيمة الحبوب وتحديدا المحصول الاستراتيجي الأول والأصيل في أرض الحكمة والإيمان، محصول الذرة الرفيعة. إن تحقيق الجودة والإنتاجية العالية ليس مجرد أمنية، بل هو مسار عملي يبدأ من أصغر التفاصيل في الحقل، بدءا من حبة البذرة واختيارها وغربلتها وصولا إلى استهلاكها وتسويقها. ومن هنا ينطلق شعارنا الخالد: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. وللغوص في تفاصيل هذا الملف وفي هذه الحلقة وإماطة اللثام عن أهمية الغربلة ورفع الرأس والرفع الرأسي للإنتاجية، يسعدنا جدا أن نستضيف في برنامجنا اليوم عبر الهاتف قامة زراعية وفنية متخصصة، المهندس علي يحيى القاضي، مساعد ضابط سلسلة قيمة الحبوب. فأهلا وسهلا بكم مهندس علي في هذه الحلقة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بخير وعافية.
2: أهلا وسهلا.
10: أولا
2: تفضلوا.
10: أولا سنكون معكم اليوم في رحلة عملية موسعة حول محصول الذرة الرفيعة. هذا المحصول الاستراتيجي الأول في اليمن الذي يمثل مساحة 60% من المحاصيل، المساحة محصولية للحبوب الذي يعد أحد الركائز الأساسي الأمن الغذائي في بلادنا، وليس فقط هو كمحصول غذائي أو علفي، بل هو منظومة متكاملة من الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تمتد من البذرة إلى المستهلك، وكذلك هو مرتبط من المحاصيل المرتبطة بالزارع اليمني القديم.
2: نعم.
10: إلى اليوم.
2: نعم. مهندس علي، بداية في أول الحلقة نشتي نتعرف ما هو المقصود بسلسلة قيمة الذرة الرفيعة، ومن أين تبدأ هذه السلسلة وأين تنتهي؟ لأنه يعني كمجتمع بشكل عام مش مزارع مش دارين إيش معنى سلسلة قيمة للذرة الرفيعة، فعرفونا على هذا الموضوع.
10: بداية يعني السلسلة القيمة الذرة الرفيعة، أخت العزيزة أنت ومستمعين الكرام، هي ليست مع يعني مجرد تعبير اقتصادي عابر، بل هي في إطار تحليلي وتنموي متكامل نقصد بها الرحلة الكاملة التي يمر بها الحبوب منذ أن كانت فكرة في ذهن المزارع، يعني من التخطيط وهو يختار البذرة إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي.
2: نعم.
10: في منتج غذائي أو علفي. هذا رحلة تضمن جميع المراحل والعمليات والجهات الفاعلة التي هي تساهم في إضافة قيمة ملموسة أو غير ملموس المنتج في الحلبة. يعني مثلا المزارع عندما يضيف الأسمدة وبيضيف قيمة للمحصول أن يكون إنتاجه أوفر أو حبوب ممتلئة ويكون عائد على التصنيع، كذلك عندما يقوم بالتجفيف أو بالتجفيف أو تنظيف وغبلة المحصول وتقديمه كمنتج جيد، وبيضيف قيمة مضافة للمنتج بدل أن يديه محصول مليء بالشوائب والأتربة والهذا، يعني وكل حلقة مرتبطة بالأخرى في سلسلة القيمة تضيف قيمة مضافة للمنتج، والتصنيع تضيف قيمة مضافة للمنتج، فكل حلقة مرتبطة بالأخرى. وسنفصلها لكم ونبدأ لكم بالسلسلة يعني من مرحلة ما قبل الإنتاج تسمى، يعني أي مرحلة من عملية يعني توفير المدخلات الأساسية على رأسها البذور المحسنة والأسمدة المناسبة، معاملة الأسمدة العضوية، توفير المبيدات الآمنة، ولا يكون المعرفة الخبرية هي كذلك المعرفة والخبرة الفنية هي كذلك من المدخلات. في هذا الحلقة هي التأسيسية بالغة أهمية.
2: نعم.
10: لأنها تحدد السقف البيولوجي للإنتاج، يعني هي يعني مهمة جدا للإنتاج. يعني بعد ذلك يعني ننتقل إلى الحلقة الإنتاجية، يعني العمليات التي في الحقل تقوم يعني بعمليات غير مادية، مثل يعني تشمل إعداد التربة والزراعة في المواعيد المثلى وإدارة المياه والتسميد والمكافحة للآفات والأمراض. يعني هنا تتحول المدخلات التي ادخلناها كأسمدة ومبيدات وخبرة إلى منتج حيوي. بعدها تأتي مرحلة الحصاد ما بعد الحصاد، وهي مرحلة يعني حرجة حيث يحدث فيها الفائدة الأكبر غالبا، وتشمل عمليات الحصاد في التوقيت الصحيح،
2: نعم،
10: التجفيف لتخفيض نسبة الرطوبة والتنظيف لإزالة الشوائب والغربلة لفرز الحبوب، وكذلك التخزين في ظروف آمنة للحفاظ على الجودة.
2: نعم مهندس علي، نجي لموضوع ثاني وموضوع مهم جدا، ونحن نتحدث عن سلاسل القيمة للذرة الرفيعة. ما هي أبرز المراحل اللي بتمر بها الذرة الرفيعة ضمن سلسلة القيمة، بدءا من توفير المدخلات والبذور، مرورا بالإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد، ووصولا إلى التسويق والاستهلاك؟
10: كما ذكرنا سابقا، ودعونا نفصل لكم يعني أكثر في هذه المراحل تسلسلها المنطقي والعلمي. في المرحلة الأولى كما ذكرنا توفير المدخلات، وهي على أساس هذه يبنى عليه كل شيء. في هذه المرحلة نتحدث عن ثلاث محاور، الذي هي البذور. يعني البذور ليست أي بذور، يعني بذور تكون من أصناف محلية مغربلة ونظيفة ومتأقلمة على البيئة المحلية ومنتجة بعناية ومغربلة، تكون خالية من الشوائب وبذور حشائش وذات نسبة إنبات عالية ورقاوة عالية، يعني لا تقل عن 95% في نسبة الإنبات، ومسموح لها 90% في نسبة الإنبات، وتكون النقاوة مسموح لها 92%، ولا تقل عن هذا، لأن يكون لأنه بيأثر على المنتج الأخير. يعني إذا كان نسبة النقاوة ناقصة 30%، يعني نسبة النقاوة كانت 70%، يعني 70% بيروح عليها في المنتج. إذا كان الهكتار بينتج لي 1000 طن وكانت نسبة الإنبات 70%، حيروح عليها 30% من مجرد نقاوة البذور.
2: نعم
10: كذلك يعني البذور الذرة الرفيعة يعني موضوع حساس غير المحاصيل الثانية. يعني لو قلت لك انه يعني يختلف من ايوه يعني يختلف من البذور الذرة الرفيعة، خصوصا المحلية تتطور الاباء والاجداد انها تكون مناسبة ومتأقلمة لمناطق معينة. يعني يختلف من الوادي للجبل، وهو ما فرق بينهم مسافة 5 دقائق، ويختلف في طرق معاملات الزراعة، ويختلف في النوع الزراعي، ويختلف في نوعية البذور.
2: نعم مهندس علي، من هم الفاعلون الرئيسيون في سلسلة قيمة الذرة الرفيعة، وما هو دور كل طرف في تطوير هذه السلسلة وفي تحسين كفاءة الإنتاج، خصوصا والسيد القائد دائما ما يتحدث على أهمية إنتاج الحبوب والاكتفاء الذاتي؟
10: أخت العزيزة، أنتم مشاهد الكرام، يعني أمثل لكم يعني السلسلة يعني ككائن حي يتنفس فضل تفاعل مجموعة من الفاعلين، وكل منهم دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه الوصول المنتج إلى ما هو عليه. يعني أول فاعل هو الذي نتحدث عليه، وهو العمود الفقري مثل هو المزارع، يعني والمنتج الأساسي والذي يتخذ القرارات اليومية في الحقل، ودوره لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد ليكون مدير المشروعات الإنتاجية. يجب أن يتحول من مزارع تقليدي إلى رجل أعمال زراعي يفهم يعني بالسوق ويحرص على الجودة، وهذا ما كان على المزارعين السابقين. كذلك موردي المدخلات، يعني من هم موردي المدخلات؟ هم يعني تجار أو مزارعين يزودوا يزودوا المزارع بالبذور. يعني المزارعين خصوصا عندنا في اليمن يكون تبادل بينهم بالبذور بالهذا، وكذلك يذهبوا خصوصا في يعني في المراحل الأخيرة يشتروا من التجار.
2: نعم.
10: وكذلك المؤسسات اللي بتزود البذور، مؤسسة البذور، مؤسسة الحبوب، بتقدم هذه البذور بيضاء. كذلك هؤلاء الفاعلين المزودين المدخلات الذين يسمون في السلسلة دورهم أساسي في توفير المدخلات يعني أصيلة وموثوقة، وتقديم إرشادات فنية يعني غيابها أو وجود منتجات مغشوشة في السوق هي كارثة حقيقية. يعني عندما كما ذكرت سابقا يعني أن البذور إذا كانت خاربة أو كانت الأسمدة مغشوشة بدل ما يضيف قيمة مضافة للمنتج
2: هو المنتج
10: أيوة يعني بيضيف عبء على المنتج زيادة خلفة.
2: طيب أين أنت تبرز وأين تكمن أبرز نقاط الضعف أو الفاقد في سلسلة قيمة الذرة الرفيعة حاليا، وأين يمكن تحقيق أكبر قدر من التحسين؟
10: يعني من خلال يعني دراسات وأبحاث في جامعات اليمنية حديدة وصنعاء ومراكز البحوث والتحليل الميداني لسلسلة القيمة في اليمن، يعني نستطيع نحدد نقطتين اختراق رئيسية تسبب أكبر فاقد فينا في الذرة الرفيعة كما ونوعا. النقطة الأولى هي في حلقة ما قبل الزراعة وتحديدا جانب البذور. الواقع السائد أن أغلب المزارعين يعيدون استخدام جزء من محصولهم السابق كتقاوي دون غربلة أو تنظيفه. هذا أمر جيد أن المزارع يحتفظ مخزون من البذور أو هذا، لكن تنقصه طول فني بسيطة كغربلة البذور وإزالة الشوائب أو غيرها. كذلك يعني هذا البذور تتراجع في حيويتها الوراثية مع الخلط الوراثي والشوائب والبذور الحشائش، وتصبح حاملة للأمراض مثل التفحمات وتكون مليئة بالحبوب الضامر والمكسرة. هذا من شأن ضعيف يحدد سقف المنخفض للإنتاج، لا يمكن لأي دعاية لاحقة أن تتجاوز. هناك من تحسين هائل إذا تمكننا من توفير بذور مغربلة ومنتجها ومنتخبة، فإننا نرفع قاعدة الهرم الإنتاجي بأكمله. كذلك يا أختي العزيزة هناك نقطة الضعف الثانية والأكثر أهمية من الأولى، وهي مرحلة ما بعد الحصاد تحديدا التجفيف والتخزين. يعني حتى الفاقد يصل إلى 25% من المحصول. في كثير من الأحيان بسبب التخزين في ظروف رطوبة عالية أو مخازن غير مناسبة تقليدية أو غير محمية. يعني إذا كانت تقليدية مثل السابقة حق الآباء والأجداد وكان مخازن عندهم ضخمة مهوية على أرقى مستوى
2: فعلا كان يخزنوها لسنين طويلة.
10: أيوة هو كان المواصفات التقنية للتخزين الحديثة هي مكان موجودة عندهم من أول، لكن بالطرق كان غير يعني بس تقول حجمهم الخبرة والتقنيات كانت اليض توثق كحدائق علمية وبحاث علمية كانت توثق بالأمثال والأهازج وغيرها. كذلك نرجع إلى موضوعنا، يعني هذا ما تكون المخازن غير محمية يعني يؤدي إلى أصابع. أيوة هذا الفطرية تفرز سموما كما أفلاتوكسينا وإلى تكاثر حشرات المخازن مثل سوس الحبوب وثاقبات الحبوب الصغرى. هذا الفاقد لا يكثر عن نصف الكمية بل يؤدي إلى تدهور خطير في الجودة قد يجعل المحصول غير صالح للاستهلاك الآلي بالكامل
2: بسبب سوء التخزين.
10: أكبر تحسين يمكن تحقيقه بسرعة وبشكل في معقولة هو الاستثمار في هذين الحلقتين معا، تضرع جيدة ومغبلة في البلاي وتجفيف خازن وآمن. إذا كان المزارع يعني تجاوز 50% من نقاط الضعف وجود نقاط ضعف أخرى لكن نقتصر على هؤلاء وتجاوز.
2: نعم مهندس علي.

0: لكنه ينتج شيء من لا شيء. فبينما يكون إنتاج يمكن إنتاج الهكتار الواحد في الدول المقدمة تقنيا تصل إلى 5 أطنان. وكذلك عندنا في القديم يعني كانوا ينتجوا يعني أكثر كمية بمساحة أقل، واليوم أكثر مساحة من بإنتاج أقل، لأنه متوسط إنتاج في اليمن اليوم يتراوح ما بين 0.8 طن يعني ما يقارب 800 كيلو إلى 1.5 طن للهكتار. هذا في ظروف المطرية العادية، أما بالنسبة للملوية فهو بيختلف يصل إلى مستويات أكبر. ترجع لهذا الفجوة الإنتاج الهائل ليس بسبب قصور في المحصول نفسه، بل سبب في ضعف الممارسات الزراعية الذي تركها المزارع حاليا من الممارسات الزراعية القديمة التي كان يستخدموها الآباء والأجداد. يعني المزارع اليمن الآن يواجه تحديات في ضعف خصوبة التربة نتيجة ضعف إضافة الأسمدة وتخميرها وتجهيزها، وضعف الخبرة في استخدام الأسمدة الكيميائية المناسبة، كذلك وزراعة يعني واهتمام بالبذور غير المحسنة، وتفشي بعض الآفات يعني مثل دودة الجيش الأفريقي وتأتيه كل فاسنة.
1: نعم.
0: ناهيك عن دفاع تكلفة، ولكن هناك وعي متزايد لدى الجهات المعنية بأن التوسع الأفقي وفي التوسع الرأسي كذلك.
1: نعم. مهندس علي، هل هناك أصناف يزرعها المزارعون من الذرة الرفيعة؟ يعني الذرة الرفيعة عاده أنواع، وما الذي ينوع كل صنف من حيث الإنتاجية والجودة والملائمة للبيئة؟
0: الآن إذا يعني تحدثت عن الأصناف في اليمن خصوصا الذي طورها المزارع اليمني القديم، هناك ما يقارب 1400 طرز زراعي على مستوى اليمن. يعني يختلف المناطق السابقة، يختلف من الوادي إلى الجبل مسافة بسيطة.
1: أيوة 5 دقائق ذكرتون، وتختلف كل شيء حتى الحصاد والزراعة.
0: أيوة يعني بالحين أقسم لكم الأصناف بتقسيمات رئيسية، يعني الذي هي الزراعة على الحمراء والذرة الصفراء والذرة الشاحبة، وتقسم هذا يعني يكون تحتها أصناف التي هي تزرع في تهامة، وهي الغرب والقيرع السماء وغرب أبيض وغرب أحمر، كذلك الزعر، وكذلك في المناطق الجبلية ما يسموها بالحارثي والمسلمة.
1: ما شاء الله. نعم.
0: وفي المناطق الشرقية التي هي مثل الجوف وما يسمى بالنوع من الأصناف الذي يزرع على السائل الذي هو الفهدي، وكثير. نعم. من الأصناف.
1: نعم. مهندس علي القاضي، ما هي المواعيد الزراعية المناسبة لزراعة الذرة الرفيعة يعني وقت حصادها، وما أهمية الالتزام بالمواعيد في تحقيق إنتاجية جيدة؟ يعني متى موسم الذرة الرفيعة؟
0: شوف أنا بقسم المستمعين الكرام على مناطق كما قسمناها في السابق أنت تواجد هذا، يعني مناطق ثالثة تحديد الحديثة وأجزاء من الحجة تبدأ زراعتها من منتصف أغسطس الذي هو شهر 8 إلى منتصف سبتمبر. هذا الموسم الأول. الموسم الثاني في نفس المنطقة في ثالثة هامة بداية نوفمبر وينتهي نهاية نوفمبر. المنطقة الثانية هذه المرتفعات الشمالية المحوية وصنعاء وعمران وصعدة وأجزاء من حجة تبدأ من منتصف مايو وتنتهي إلى منتصف يونيو أو آخر يونيو. المنطقة الثالثة التي هي المرتفعات الوسطى التي هي دمار، جبل الشرق، بوران، ذيعان، في المناطق الوسطى بالريمة، أجزاء من الضالع البيضاء، يكون فيها من منتصف مايو إلى يعني تحديدا في الجيعان وفي ذمار يكون من منتصف مايو إلى منتصف يونيو، وفي بلاد الطعام السلفية والجعفرية يكون في من منتصف أغسطس الموسم الأول إلى منتصف سبتمبر، والموسم الثاني من بداية نوفمبر إلى نهاية نوفمبر، وأجزاء من الضالع يكون من شهر مايو إلى منتصف يونيو، وفي البيضاء ميكراس وصباح وغيرها نهاية مايو إلى يونيو 6/6.
1: نعم.
0: كذلك في المناطق الشرقية الجوف مارب شبوة يكون بداية الموسم من نهاية مايو إلى يونيو الذي هو إلى 6/6. هذه المناطق التي ذكرنا أبرز مواسمها.
1: نعم. ما هي أبرز الأخطاء أو الممارسات الزراعية الخاطئة اللي بيوقع فيها بعض المزارعين بدون قصد منهم، وأحيانا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج أو تدني جودة المحصول؟ ما هي أبرز هذه الأخطاء؟
0: أبرز هذه الأخطاء أنه هو عندما يقوم بمزاحمة زيادة البذور، يعني زيادة كمية البذور على المستوى المحدد، يعني يكون المسافات الزراعية خصوصا في المناطق الساحلية المسافة الزراعية بتكون غير مضبوطة، بيكون تزاحم ما بيؤدي إلى تنافس النباتات وضعف الإنتاجية، بينما في المناطق الجبلية يهتمون بالمسافات الزراعية ويهتمون بهذا بمفارقة البذور. وكذلك من الممارسات الزراعية الذي يعني يقوم بها بشكل غير مباشر يعني بترك عملية الغربلة والذي هي بترجع على عائد على انتشار الحشائش، كذلك إضافة الأسمدة العضوية دون تخمير، أن هذا إضافة الأسمدة العضوية دون تخمير بدأ يعني هي بدل ما تضيف قيمة مضافة للمنتج بترجع يعني بتعمل على أفضل شيء يعني استهلاك النيتروجين على من التربة لتحليل المواد العضوية ويستهلكها على النبات، ويؤدي إلى ارتفاع حرارة الجذور. كذلك عندما يأتي بها غير مخمرة يأتي ببذور حشائش فيؤدي إلى انتشار الحشائش منافسة المحصول، وعندما تنتشر الحشائش بالعوائل للأمراض تنتقل إلى حشائش ثم تنتقل إلى النبات.
1: نعم. مهندس علي، أنتوا ذكرتوا أنه ضروري ما تكون حتى البذر نفسها صالحة للزراعة، ما بش فيها أمراض، طريقة الزراعة تكون متباعدة، ما يكونش جنب جنب. طيب كمزارع، ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في بذور الذرة الرفيعة حتى تكون صالحة للزراعة وتحقق إنباتا ونموا جيدين؟ كيف يعرف المزارع أن هذا البذور سابرة وصالحة للزراعة؟
0: المواصفات التي تكون في البذور الذي هي هذا الجيدة يعني بتكون أن يكون البذور متجانسة في الحجم، يعني يكون حجمها واحد، لونها تمام، لا توجد حبوب مكسرة أو مشروخة أو يعني مختلفة، يعني تكون صنف واحد، يعني مش يكون البذور تكون عدة أصناف تكون لون أحمر ولون أخضر، لأنه بيأثر على الإنتاج، بيأثر على الإنتاج، يعني ما يعني تحصل أصناف مختلفة مختلطة تكون هذا قد موسم حصاد وهذا عاد. هلا هذا
1: يعني نقدر نسمي هذا العملية غربلة البذور.
0: أيوة. كذلك نسبة الإنبات يعني نسبة الإنبات ضروري أن تكون من 95 إلى 90 حد أدنى، يعني إذا كان الهكتار الواحد يحتاج مثلا إلى 80,000 بذرة وكان نسبة الإنبات 70% هتروح علينا 20,000 نبات غاب على الظهور في هذا الهكتار، فبرجع على يعني علينا يعني خفض الإنتاجية ورفع التكلفة.
1: نعم مهندس علي، أنتوا ذكرتوا أنه ضروري ما يغربلوا البذور السابرة من الذي ما هيش سابرة. طيب ما الفرق بين البذور الذي تم فرزها وغربلتها والبذور الذي بيزرعوها بدون غربلة؟ هل بينعكس هذا الشيء على الحقل نفسه وعلى المنتج؟
0: أكيد، لأن الآن البذور المغربلة والمفروزة بتكون كما ذكرت سابقا خالية من البذور المشوهة والمكسرة وغيرها، وبتمنع فقد النباتات، وعندما تبلع فقد النباتات ظهر النباتات وبيكون إنتاج وفير. لكن عندما تكون البذور وكذلك تكون خالية من البذور الحشائش، لكن عندما تكون بذور غير مغربلة وغير مفروزة بتكون الإنتاج بتقل، لأن الدراسات والتوصيات من مراكز البحوث وغيرها أن الحبوب المغربلة ترفع الإنتاجية بنسبة 30%.
1: يعني نقدر نقول النبه علاقة بين الغربلة ونسبة الإنبات، إذا الحبوب مغربلة نسبة الإنبات بتكون جيدة،
0: يعني نسبة النقاوة الذي هي الشواذ ونسبة الإنبات كذلك. يعني عندما نغربل البذور الجيدة جيدة ونكون لها إنبات بيكون لها إنبات جيد، كذلك بتكون خالية البذور الذي هي غير مغربلة بتكون حاملة البذور الحشائش، ومن البذور الحشائش الذي هي عائلة على محصول الدرارة في عرض خصوصا في المناطق المطرية الذي هي نبتة العذار، هي بتكون عائلة وتمتد جذورها، يعني تكون تمتص من الجذور حق الدرار رفيعة، وهذا بتسبب مشكلة كبيرة على المزارعين.
1: نعم
0: أيوة، عندما يكون الغربلة يهتم بالغربلة والفرز والتنظيف والهذا، فإنه بتفادى كثير من العاقات التي بتعيق في الزراعة من الآفات الأمراض الحشائش وغيرها.
1: نعم مهندس علي، اليوم بنتحدث عن أهمية الزيادة الرأسية للإنتاج، أي زيادة إنتاجية وحدة المساحة بدلا من التوسع في المساحة الزراعية، أين تأتي الغربلة ضمن هذه المعادلة مهندس علي؟
0: إحنا الزيادة في التوسع الرأسي والغربلة لها علاقة كبيرة، يعني أديلك مثال من الواقع في محافظة الجوف في مناطق غيرها، عندما بمجرد غربلة البذور سنة بعد سنة عند بعض عند المزارعين ارتفعت الإنتاجية من 3 طن إلى وصلت 9 طن، وهذا شاهد دليل واضح، لأن ما بزرع إلا بنبات صالح وبذور صالحة، والبذرة الجيدة في الأخير هي تنتج نبات جيد. عندما تكون البذرة حتى مشروخ الشرخ بتأثر على الجنين حق البذرة، يعني البذرة يعني بتمثل مثل ما فحم الأم، يعني بيكون داخلها النبات هو كالجنين، يبدأ يأثر عليه، ما يأثر عليه بيأثر على الإنبات، ما يأثر على الإنبات ولهذا يؤثر على الإنتاج، وعندما يكون الإنتاج قليل هم يعني ما بيشتغلوا استعراض، لكن عندما يكون بذور قوية تنتج نبات قوية تنتج سنابل قوية تنتج إنتاج وفير، بذور خالي من حشائش تقليل تكلفة تعشيش تقليل تكلفة نقل الأمراض وغيرها، هي بتوفر عليا في التكاليف، عندما توفر عليا في التكاليف هو يعتبر توسع رأسي.
1: فعلا، يعني نقدر نقول إن الغربلة تعتبر من العمليات البسيطة ومنخفضة التكلفة اللي بتساعد المزارع إنه يرفع إنتاجيته دون الحاجة إلى زيادة المساحة المزروعة.
0: أيوة،
1: لأنه ما يكون شبه حشائش، ما يكون شبه أشياء أخرى. طيب إذا كان لدينا مزارع يزرع المساحة نفسها كل عام، فما الذي يمكن أن يتغير في إنتاجه إذا بدأ باستخدام بذور جيدة ومغربلة إلى جانب الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة؟
0: يبدأ محصوله أولا إنتاجه جديد 30% بالنسبة للغربلة، وبالنسبة للممارسات الجيدة المحصول بيرتفع إلى 10% إلى 20%، يعني بيزيد محصوله إلى 50%. إذا كان ينتج في الهكتار يعني طن أو 800 كيلو هيصل إلى ضعف هذا، يعني ما يصل إلى طن ونص، هيصل إلى 2 طن. ومجرد بالاهتمام بعمليات بسيطة وكذلك العملية الري التكميلي الذي هي بتمثل دور كبير في زيادة الإنتاجية، يعني مع يعني معانا أصناف محسنة مناسبة للري الذي هي صنف سيكون وصل إنتاجها إلى 30%، لكنها لا يتفوق على الأصناف المحلية الذي هي مناسبة على في الظروف في الظروف المحلية، يعني مناسب للظروف الري. يعني إذا كان حقنا الأصناف وقع لها شوية ري فهي بات نفس المحسن.
1: نعم.
0: وهذا هي بتبرز العمليات في هذه الأمور.
1: يعني هانا بنركز أن الغربلة حاجة مهمة جدا وتعتبر إحدى حلقات تحقيق هدف إنتاج أكثر من المساحة نفسها بسبب الغربلة، يعني الموضوع بسيط وفي يد المزارع.
0: أيوة.
1: كيف يمكن إيصال هذه الفكرة إلى المزارعين بصورة عملية؟
0: يعني كما وضحنا في قبل، يعني إيصال هذا الفكرة للمزارع يجب أن يتجاوز التنظير إلى التعليم بالتجربة. يعني أفضل طريقة هي الحقول الإرشادية المقارنة التي نزرعها في قالب تجمعات المزارعين بين المجامع الإنتاجية. يعني نأتي إلى مزرعة أحد المزارعين يأتي الإرشاد الزراعي أو حدث الإنتاج النباتي في الجمعية بالمشاركة والتنسيق مع مكتب الزراعة في المديرية، يعني ويأتوا يزرعوا جزء محدد عند أحد المزارعين الجيدين في المجامع الإنتاجية، يعني جزء محدد من حقله، يعني ويكون له نفس التربة ويزرعوا بنفس الطرف بنفس الصنف أقصد ونفس التكاليف ونفس التعريف ونفس الكميات، لكن يهتمون بالأمور الفنية.
1: نعم.
0: يعني أمثل لك، يعني يقسم الأرض أحد المزارعين نصفين، والأول نزرعها بطريقته والثاني نزرعها بطريقة توضيحية إرشادية بطرق فنية جيدة.
1: نعم. مهندس علي، كيف يمكن تحويل الغربلة من ممارسة فردية يقوم بها بعض المزارعين إلى خدمة زراعية منتظمة ضمن خدمات الجمعيات التعاونية؟
0: يعني هذا يمكن تحويل الغربلة في المزارع، يعني تحويلها إلى خدمة منتظمة ومستدامة، لابد يعني من بناء منظومة وليس مجرد يعني يكون التجهيزات المادية موجودة مثل ما امتلاك الجمعية الغربة الجيد ومع يعني جيد ومتين مناسب للمنطقة مع مجموعة من الروابط ذات الأقطاع مختلفة تناسب البذور مختلفة، سواء يعني أحجام الزراعة الرفيعة في أصنافها المختلفة في أصنافها نفسها تختلف أحجامها. يعني يكون تبع هذا مصدر ري مصدر طاقة مستدام تبع هذا الغرابيل، أو يمكن استخدام الغرابيل اليدوية ذات الأحجام المناسبة يستخدمها مزارعين أنفسهم.
1: نعم.
0: ولدينا يعني تصنيع محلي قد تفوق في هذا الموضوع، ونماذج كثيرة من الغرابيل تنتج بالساعة 5 طن. نعم. غرابيل يدوية تشتغل على الطاقة الشمسية المسقرة، وغرابيل يدوية تشتغل ميكانيكيا بالحركة اليدوية. كذلك الحاجة الثانية بناء القدرات البشرية، وهي الأهم، يجب تدريب فني من أبناء الجمعية والمديرية من المؤثرين في المجامع الإنتاجية، يعني تدريب تقني وإداري، يعني تدريب تقني يشمل كيفية ضبط الغربال واختبار الغرابيل المناسب وصيانة الآلة وفيما بعد تنظيم وفرز البذور، والتدريب الإداري يشمل كيفية استقبال المزارعين وتنظيم المواعيد وتسجيل الكميات وحساب التكاليف وغيرها.
1: نعم.
0: لك تطوير حزمة التوعية الترويجية، يعني بين يتحول الفنيون في الجمعية إلى مناديب ميدانيون، ويجب أن يعني توجه الإعلام والرجال الزراعي
1: لنقل الصورة
0: التوعية في أهمية الغربلة، لأن التقنية هي موجودة كانت من قبل بس أنها غائبة محل الاستهداف المنهج الذي وقع في الفترة الأخيرة للزراعة.
1: نعم مهندس علي، اليوم وعبر أثير إذاعة آفاق إف إم وفي برنامج يد تزرع، ما هي الرسالة اللي بتوجهها للمزارع الذي يحتفظ ببذور الموسم القادم ويعيد زراعتها بدون فرز أو غربلة؟
0: يعني يعيد أقول له أخ المزارع، يعني أنت تفهم تماما دوافعك يعني بتذبح والزيادة الإنتاجية، يعني فأنت حافظ على يعني على مالك وعلى بذورك وعلى محصولك، يعني وتشتي توفير مال مبدأ سليم يعني لهذا الموضوع، تخفض في التكلفة

0: وبذور حشائش وجراثيم الأمراض. يعني عندما تزرع هذا الخليط فأنت تراهن على أن الحبة الجيدة ستعوض غياب أختها الضعيفة، وهذا لا يحدث. الحبة الضعيفة لن تنبت أو ستعطيك نبتها هزيلة تستهلك الماء والسماد ولا تعطي محصول. في النهاية إنتاجك الكلي سيقل، وبالتالي ما وفرته من دعم وشراء بذور جيدة خسرت أضعاف، يعني مضاعفة في المحصول النهائي. كان يمكن أن تحصل عليه ممارسات الاحتفاظ بالبذور الجيدة، ولكن أضف إليها خطوة الغربلة والفلس.
1: نعم. المهندس علي القاضي، كيف يمكن تفعيل الشراكة بين المزارعين وبين الجمعيات التعاونية والتجار والقطاع الخاص لتطوير سلسلة قيمة الذرة الرفيعة وفتح فرص أفضل للتسويق؟
0: يعني تفعيل الشراكة هو لا يمكن الاستغناء عن أي فاعل في السلسلة، والتجار والجمعية والمزارعين والمجامع الإنتاجية هم منظومة واحدة ومتكاملة في هذا. فأي خلل في واحدة وبيأثر على السلسلة. يعني تفعيل هذا الشراكة يتطلب خلق منصة تواصل ومصالح متبادلة مفتوحة في بناء الثقة عبر الشفافية. يعني نقترح تنظيم ورش عمل تسويقية دورية قبل الموسم، يحضرها ممثلين كل من طرف، يعني يجلس المزارع مثل المزارعين هم الجمعية، ومع التجار ومع المطاحن اللي هم المصنعين. الجمعية تقدم وعدا أنها ستجي لكم كمية كذا وكذا من الذرة الرفيعة، صنف كذا وكذا، وسنقوم بتنظيفها وغربلتها وتجفيفها وفق هذا المواصفات للتاج وتقديمها بجودة جيدة.
1: نعم.
0: ويقدم واحد ويكون يعني مستعد في هذا، يعني على ويكون في ذلك سعر مناسب، يعني ما خيال انه ما يأثر على التاجر ولا يأثر على المزارع، وهذا ما نسميه في الزراعة التعاقدية
1: انه ما حد يكون خاسر.
0: ايوه، يعني احنا يهمنا المزارع ويهمنا التاجر لانه كلهم من ابناء البلد.
1: صحيح.
0: ويعني يكون اولا دور القطاع الخاص يمكن ان يكون ايضا في توفير المدخلات وللتجار وللجمعيات باسعار الجمله، يعني التجار المدخلات الذي هم الاسمده. نعم. والبذور هذا يمكن يعني يقدموها باسعار مناسبه باسعار جمله للمزارعين. نعم.
1: نعم. ختاما وإن أطلنا عليكم مهندس علي القاضي، ما هي رسالتكم للمزارع الذي يريد أن يحصل على إنتاج أفضل من المساحة نفسها، ولماذا ينبغي أن تبدأ زيادة الإنتاج من اختيار بذرة جيدة وفرزها وغربلتها ثم اتباع الممارسات الزراعية الصحيحة؟ رسالة سريعة في دقيقة إن سمحتم.
0: لا نطير عليكم ونقول لأخي المزارع، يعني رسالة الأخيرة لك أيها المزارع في رسالة أمل وقوة. يعني أنت تملك أهم مورد في الوجود، يعني إنها أرضك الأرض، وهي المصنع يستطيع أن يضاعف إنتاجه بدون أن تزيد مساحته، فقط بأن تحسن الموارد الخام التي تضيفها، يعني تحسين البذور مثال. تذكر دائما قانون البداية، أي مبدأ عظيم أساسه حفرة عميقة وأساسات قوية، فذلك محصولك العظيم أساسها البذرة.
1: نعم.
0: أساس البذرة واحد ولكنها بذرة عظيمة. زيادة إنتاجك ليست سحرا ولا ليست بأهضاتك، بل هي سلسلة من القرارات الصحيحة، أولها اختيار البذرة الجيدة وغربلتها.
1: نعم.
0: لماذا البذرة؟ لأنها تحمل الشفرة الوراثية الكاملة للنباتك، وهي مخزن الطاقة لربي النبات.
1: من خلال هذا البذرة يترتب كل الموسم والحصاد والبذرة والنبتة وكل شيء. في ختام هذا اللقاء الاستثنائي والمثمر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم المهندس الزراعي ضيفا عزيزا الأستاذ علي يحيى القاضي مساعد ضابط سلسلة قيمة الحبوب، على ما تفضلتم به من إيضاحات قيمة وروية وممنهجة جليلة. شكرا لكم.
0: أشكركم وأشكر على دعوتكم المميزة هذا، وإن شاء الله ألقى دعوة أخرى في محاصيل أخرى في
1: بإذن الله. برنامجنا مستمر يد تزرع. إلى إخواننا المزارعين يا رجال الميدان وأمل الأمة، إن الأرض الطيبة تنتظر أيديكم المباركة، وإن العمل بأسس علمية واعية بدءا من العناية بالبذرة وغربلتها وتطهيرها وصولا إلى الانتظام في الجمعيات والمجاميع الإنتاجية، هو جسر العبور نحو كسر الحصار وتحقيق السيادة الغذائية الكاملة. إن حبة القمح والذرة التي نغرسها في تراب هذا الوطن بغربلة دقيقة وعناية مخلصة هي سهم نطلقه في صدر الرهان على تركيع هذا الشعب الصامد. فلنكن جميعا شرفاء في ميدان الإنتاج، ولنتكاتف مع جمعياتنا التعاونية ومؤسساتنا الوطنية لتطوير سلسلة قيمة الحبوب، حتى نصل بعون الله وتوفيقه إلى اليوم الذي يستغنى فيه اليمن، يمن الإيمان والحكمة، عن كل استيراد خارجي. حتى نلتقيكم في حلقات قادمة ومحطات تنموية جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتقبلوا تحياتي أنا من قدمت هذه الحلقة، بتول المنصور، ومن التنسيق أيوب إدريس، ومن الإعداد محمد صالح حاتم، ولضيفنا العزيز المهندس علي القاضي، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: كنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: رحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة خير وبركة وعز. البداية معكم مستمعين الأعزاء من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأولى من هذه الحلقة، فقرة منبر الجمعة. سنتحدث في هذه الفقرة عن موضوع خطبة الجمعة، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة القرآن. يسعدنا أن نستضيف معنا ونرحب معنا في الاستديو بفضيلة الأستاذ عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة عبد الله محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله وأبقى.
0: أستاذ محمد، يعني نحن على أعتاب مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع قرب المولد النبوي الشريف، هناك سؤال مهم جدا: كيف ينبغي أن نستحضر مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، ومعنى أيضا تعظيم النبي وتوقيره كما أمر الله سبحانه وتعالى؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي خلق فقدر وأنزل القرآن فيسهر وبعث في الأميين رسولا منهم ينذر ويبشر، رفع له ذكره في الملأ الأعلى وأظهر، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس القاهر، ونشهد جميعا الإنس والجن والملائكة أن محمدا عبده ورسوله النور الصادع والبدر الأزهر. الله عظم قدر أحمد، الله عظم قدر جاه محمد، وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله تشرح بها الصدور، وصل على محمد وآله صلاة تضاء بها الدهور، وصل على محمد وآله صلاة تدفع بها الشرور. اللهم صل على محمد وآله صلاة تستجاب بها الدعوات، وترفع بها الدرجات، وتدفع بها النقم. اللهم صل على محمد وآله ما أشرقت الأبصار، وما أزهرت الأفكار، وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الهدى المطهرين من الرجس والأوثان. السلام عليك يا رسول الله، السلام على المخلص الموعود، السلام على صاحب المقام المحمود، السلام على السراج المنير، السلام على الهادي البصير. السلام عليك منا من أزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، السلام عليك من شعبنا وأمتنا، السلام عليك من كل شبر من أرضنا، السلام عليك من كل بيت أسرج السراج، السلام عليك يا حبيب قلوبنا، السلام عليك يا رسول الله. سيد الكريم، إن ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست حدثا يمر في الاعتبار، ولا مناسبة كسائر المناسبات في الديار، بل هي التجلي الأعظم لنعمة الله على الكبار والصغار، والذكر الأبهى لمن خط للأمة مسار الفخار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو نور الهداية. أرأيت الأنوار اليوم على الشوارع وفي البيوت وعلى أسطح المنازل؟ هكذا هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل، هذا رسول الله صفوة خلقه، هذا الرسول إلى الجنان دليل. مع اقتراب مولد النور نستحضر في قلوبنا النعمة والمنة، والله سبحانه وتعالى قد من علينا وأنعم علينا حينما بعث وابتعث إلينا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. القائل سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الأيام ونحن في أول يوم من شهر ربيع الأول، شهر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الشهر الذي رجمت فيه الشياطين، الشهر الذي صاحت فيه الشياطين، الشهر الذي حرس الله سبحانه وتعالى السماء من الشياطين بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحوجنا اليوم أن نتذكر ونستذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنرجم الشياطين. نحن بأمس الحاجة إلى أن نتذكر هذه النعمة صلى الله عليه وآله وسلم لكي نطرد الشياطين ولكي نحارب الشياطين. وهناك شياطين الإنس والجن قد أجلبوا علينا خيلهم ورجلهم، ولكن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ننتصر. نستحضر الرحمة ونتراحم بيننا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نستحضر الرحمة بين المؤمنين، حين غاب هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم غابت الرحمة عن المؤمنين. فها هو الشعب الفلسطيني له أكثر من 70 عاما يئن ويضج ويبكي وينزف دما، والنساء والأطفال والأرامل يبكون وينادون يا لله للمسلمين. أين المسلمين؟ أين من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا أهل القرآن، يا أتباع النبي العدنان، ولكن لا مجيب. ثم ينادون رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله لا تشفع لهم، يا رسول الله تركونا يذبحون اليهود، يا رسول الله تركونا ودعموا اليهود، يا رسول الله لا تشفع لهم، يا رسول الله خذلونا، يا رسول الله حاصرنا المسلمون. اليوم المسلمون هم الذين يحاصرون غزة، اليوم المسلمون هم الذين يدعمون الكيان الصهيوني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، رجلا واحد فكيف بأكثر من ملياري مسلم، وهم يسمعون صبحا وعشيا وفي كل وقت من الأوقات وعلى الهواء مباشرة، لا يسمعون فقط بل يرون ويسمعون ويشاهدون الأنات، ولكنهم لا يجيبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلة، فكيف باليهود والنصارى؟ وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا في كتابه الكريم. هناك آية أستاذي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن التعظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
0: نعم.
2: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. الطريق الوحيد للإيمان بالله سبحانه وتعالى هو رسوله محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال الله في لفظتين وكلمتين معبرتين عن التعزير والتعظيم والتوقير: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إذا دخلنا في الألفاظ اللغوية والمعاني التي تختزل هذه الآية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن معنى التعزير والتوقير، التعزير والتوقير مصدران للفعلين المضعفين عزر ووقر، والتضعيف هنا يفيد التكثير والمبالغة في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعزير بالقوة والنصرة، والتوقير هو التعظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ألا يكون الابتهاج والاحتفال والاجتماع بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعظيم؟ ألم نرى ونشاهد تلك الحفلات الماجنة وهم يعظمون ماجنات وراقصات قد ربما، ويعظمون حتى لاعبي كرة؟ ألم يكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجل وأعظم، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاس بهؤلاء المشهورين الذين لا يساوون ذرة من تحت تراب نعاله صلى الله عليه وآله.
0: اللهم صل على محمد وآله وسلم. إذن نحن في الشهر ربيع، في الأيام الأولى من هذا الشهر العظيم، كما ذكرت أستاذ محمد أن اليمنيين يعظمون رسول الله بالأنوار ويبتهجون ويحتفلون لمقدمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا نحتفل بمقدمه وبمنهجه أيضا أستاذ محمد الذي هو القرآن الكريم. أستاذ محمد، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، والنبي هو المبلغ له. هنا ما العلاقة بين تعظيم القرآن وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هما شيئان منفصلان أم هما شيء واحد؟ وكيف ينعكس ذلك أيضا على سلوك المسلم وحياته؟
2: صلوات الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين. إن العلاقة بين القرآن والنبي العدنان هي علاقة تلازم وارتباط وثيق، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفصل عن القرآن، والقرآن لا ينفصل عن النبي صلى الله عليه وآله، بل إن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل في وصفها أن كان خلقه القرآن.
0: الله الله.
2: كان خلقه القرآن، ليس هناك انفصال، أي أن القرآن في جانب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. أنزل الله القرآن على النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية، من ظلمات الظلم والجهل والحسد والعداوات والبغضاء، إلى نور العلم، إلى نور العلم، إلى نور الإسلام، إلى نور القرآن، إلى التسامح، إلى بل وأخرجهم فعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صحيح.
2: أخرج أناسا كانوا يئدون البنات وينكحون الأمهات، كانوا يقطعون السبيل ويفعلون في ناديهم المنكر، إلى قوم قال الله سبحانه وتعالى عنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من أناس أقرب إلى الوحشية أو إلى الوحوش، بل هم أقرب إلى الوحوش، يدفنون بناتهم، إلى أناس قال الله سبحانه وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إلى رجال قال الله سبحانه وتعالى عنهم: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع، ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيها: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. بل أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قد جاءكم من الله نور، محمد صلى الله عليه وآله نور وكتاب، هذا الرسول والكتاب متلازمان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال الله يهدي به ولم يقل يهدي بهما، أي أن القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء واحد، ومن فصل بين القرآن ومن فصل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القرآن فقد فصل بين شيئين عظيمين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجتمعا إلى يوم القيامة. يقول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقرآن: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والقرآن هو الفصل، كما قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. ولا شك أن سلوك المؤمن، سلوك المسلمين اليوم التي نراها قد انمحت، نرى سلوك المسلمين اليوم في أقضاب الدنيا في الدول العربية والإسلامية قد خلعوا هذا السلوك، قد جعلوا من الإسلام زيا يرتديه البعض فقط عند الصلاة أو عند دخول الجمعة أو عند الحج أو عند طقوس معينة، جعلوا هذا الإسلام اسم فقط، خلعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن حينما نعود إلى القرآن الكريم وعندما نعود إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نكون ممن يحظى برحمة الله سبحانه وتعالى، ونكون ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمل بكتاب الله الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. والله إن الدول العربية والإسلامية، أوطاننا، رجالنا، نساؤنا اليوم يا أخي في بحر الهوى، في بحر، في بحور العصيان، في بحور الظلمات، يعبدون المادة من غير الله عز وجل. إن لم نرجع إلى القرآن الكريم فسنكون كأولئك الذين بدل أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتفلون بالراقصات، وبدل أن يطوفوا بالبيت الحرام طافوا بمجسم الكعبة وفوقها راقصة ومغنية تغني وتسيء للإسلام.
0: وهذا هو نتيجة البعد عن كتاب الله عز وجل. وكما ذكرت أستاذ محمد المقولة الرائعة للسيدة عائشة بنت أبي بكر عندما قالت وهي تتحدث عن رسول الله بأن خلقه هو القرآن الكريم، مستمعينا الأعزاء، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الحلقة، فتابعونا.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة القرآن، مع ضيفنا فضيلة العلامة الأستاذ محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله وبياكم.
0: أستاذ محمد، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتحدث أيضا عن القرآن. القرآن الكريم يتعرض هذه الأيام وفي كل يوم للإساءة من قبل اليهود ومن قبل الصهاينة ومن قبل الصهيونية العالمية. كان آخر هذا الحدث ما حصل خلال هذا الأسبوع من المرشح الأمريكي، وهي المرة الخامسة التي يتم استهداف القرآن فيها على مدى سنتين. السؤال أستاذ محمد، الأسباب برأيكم التي تقف وراء هذه الظاهرة، ولماذا بالتحديد يستهدفون رموز الإسلام ومقدساته؟
1: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن العداء الظاهر من اليهود والنصارى قد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، حينما يقول الله سبحانه وتعالى مظهرا لنا هذا العداء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه العداوة أظهروها في قتل مئات الآلاف من المسلمين والمسلمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها من وإيران. خربوا البلدان العربية، دمروها، شتتوها، مزقوها، جعلونا أحزاب وطوائف يلعن بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، والبعض وللأسف قد وضع يده في اليد اليهودية والنصرانية. إلا أن العداء الشديد مهما رأينا من أناس يسارعون فيهم ويسبحون بحمدهم ويقدسونهم ويطوفون بهم صبحا وعشيا ويخافونهم كخيفتهم من الله أو أشد خيفة، إلا أن اليهود والنصارى تبقى عداوتهم باقية دائمة إلى أن ينهوا هذا الدين كما أخبر الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يريدون أن يصلوا إلى هذه المرحلة، أن يصل جميع الناس مرتدين، وقد أخبر الله عز وجل بقوله سبحانه: ومن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تجد اليهود والنصارى اليوم يصبون عداوتهم على المقدسات العظام الذي لا يمكن لأحد في العالمين أن ينال منها، ومع ذلك نالوا منها. الذي لا يمكن لأحد من العالمين أن يشوهها هم شوهوها ونقصوا فيها. خذ مثالا، هتكوا ستر الكعبة، هتك الله سترهم ومن ساعدهم. أساءوا إلى الكعبة التي نحن نتوجه إليها كل يوم ونقول في صلاتنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هتكوا ستر الكعبة وأعطوا ستر الكعبة لذلك الماجن الراجس الممسوخ جيفري أبيستين، هتك الله سترهم وفضحهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أعظم ستار وأقدس ستار يهدى هدية لهؤلاء اليهود، ثم ينالون من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من زكاه ورفع الله قدره وشرح الله صدره ورفع ذكره في العالمين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم تأتي الإساءة اليوم على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهم يختارون الأوقات التي فيها أوقات بالنسبة للمسلمين مقدسة.
0: صحيح.
1: في هذا العام، تخيل، في هذا العام في أول يوم من شهر رمضان، والناس والمسلمون يشترون المصاحف، والمسلمون يقبلون على المصاحف، والمسلمون يقرؤون القرآن في بيوتهم ومحلاتهم التجارية ومنازلهم وفوق سياراتهم وفي أعمالهم وفي شغلهم وفي قيامهم وحركتهم يقرؤون القرآن، لأنه موسم فقط عند البعض، وللأسف لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان. ولكن مع ذلك قامت إحدى المجندات الإسرائيلية ودخلت إلى مسجد من مساجد غزة وأخذت مصحفا من المصاحف، ثم أخذت من دم حيضها أعزكم الله ولدخت المصحف، ثم داست المصحف، ثم أتى آخر مجند يهودي إسرائيلي وأخذ المصحف، ثم كان يلعب بالمصحف داخل بيت من بيوت الله، وحوله إلى كرة يضربه برجله بالرجل اليمنى والأسرى، وهكذا فعل بكتاب الله. ثم اليوم المسلمون وقبل الحج أتى ذلك المجرم اليهودي نفسه اليوم الذي أساء إلى المصحف، ووضع المصحف في فم خنزير قبيل الحج، والناس وملايين المسلمين يحجون إلى بيت الله، يقصدون بيت الله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ومع ذلك يوضع كتاب الله عز وجل في فم خنزير. لماذا لم يوضع مثل في فم كلب، مع أن الكلب والخنزير من فصيلة واحدة ونجس واحد، وهي نجاسة مغلظة؟ في رسالة واضحة للمسلمين، سواء كان في رمضان أو في الحج أو في استقبال المسلمين للمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يعطي رسالة لنا بأن المسلمين لم يعودوا مسلمين كما يريد القرآن، لم يعودوا مسلمين كما يريد النبي العدنان. أي صوموا وحجوا واقرأوا القرآن وسبحوا وطوفوا واسعوا بين الصفا والمروة واصعدوا جبل عرفة واحلقوا وقصروا، لا ينفعكم شيئا. نحن نسيء إلى أقدس مقدساتكم، ونحن نحرق الكتاب الذي أنتم تقرؤونه. واليوم ونحن نستقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ميلاد الهدى، ميلاد النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، وإذا بهم يسيئون مرة أخرى إلى كتاب الله المجيد. دعني أقول لك كما قال أحد اليهود، صرح أحد اليهود الحاخام مرداخي إلياهو في تصريح خطير جدا، وهو يعكس البعد الذي به ينظرون إلى القرآن الكريم، بأنه مصدر مقلق. ما الذي يقلق اليهود اليوم؟ المسلمون تبعثروا، المسلمون متقسمون، بل اليوم المسلمون في يد اليهود، بل المسلمون اليوم يدعمون اليهود، بل اليوم المسلمون يسافرون إلى اليهود، واليهود يسافرون يعقدون معهم الصفقات. إذن هؤلاء المسلمون لا خوف ولا قلق منهم، وهؤلاء المسلمون لا يحركون ساكنا، وقد رأهم واختبروهم أكثر من 70 سنة وهم يقتلون ويدمرون وينهكون. تخيل في لبنان قبل أشهر أكثر من 30 قرية تدمر على مرأة ومسمع من المسلمين. اليوم لبنان وغدا سوريا، وفعلا قد احتلوا سوريا وقد دخلوا إلى قرى سوريا. ماذا قال هذا اليهودي الكبير وهو في مدرسة دينية وهو يخاطب الشباب؟ قال لنا أعداء كثيرون وهم يتربصون بنا، وكل الأعداء يتربصون بنا، ولكن هؤلاء الأعداء قال بإمكاننا عبر الإجراءات العسكرية، عبر الطائرة والمدفع والدبابة والمرتزقة والخونة والمنافقين والمال الخليجي والفتاوى، فتاوى علماء الدين والكذبة، قال باستطاعتنا أن نقضي عليهم. ولكن هناك عدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية القضاء عليه، لا تستطيع الدبابة ولا الطائرة ولا الصاروخ ولا المدفع ولا النووي ولا المنافقين ولا المخابرات ولا الدنيا ولا الجن ولا الإنس، حتى ولو اجتمعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ما هو أجاب سأله أحد الحاضر، ما هذا هو العدو، أو ما العدو الذي ترمي إليه، ما العدو الذي تريد أن تحدثنا عنه؟ قال عدونا هو القرآن، هذا هو عدونا الذي لا يمكن أن تقضي عليه وسائلنا العسكرية، بل تستطيع ثقافة القرآن أن تحول دبابة الإبرمز وتحول المدرعة والمسفحة إلى أرانب يدوسها المجاهد ويكبر لله تعالى ويرفع الشعار ويرفع التكبير لله عز وجل. أرى القرآن الكريم استطاع أن يخرج رجالا لا يخاف المدرعات والدبابات والطائرات وما إلى ذلك، فلا غرابة أن يسيئوا إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي يفضحهم، القرآن الكريم هو الذي يعريهم، القرآن الكريم هو الذي يصنع أمة من الحضير، هو الذي يصنع أمة مجاهدة مثقفة لا تخاف في الله لومة لائم، تجاهد باسم الله وتضرب ببسم الله والله معها، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: إذن هم يستهدفون القرآن لهذه الأسباب التي ذكرتها الأستاذ محمد، وأيضا هم لن ينالوا من القرآن بإذن الله عز وجل، ينالوا من عزة القرآن ومكانته وقوته. لكن هنا سؤال يطرح نفسه أمام هذه الاستهزاء بالقرآن الكريم والإساءات المتكررة والحرق لكتاب الله عز وجل أمام ملياري مسلم، سؤال مهم جدا: ما الواجب على المسلمين اليوم تجاه هذه الإساءات المتكررة؟ وأيضا كيف نحول مناسبة المولد النبوي من مجرد احتفال إلى موقف عملي في نصرة النبي ونصرة القرآن الكريم؟
1: أيها المسلمون أجمع في البلاد العربية والإسلامية، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يا من تيممون وجوهكم إلى بيت الله الكريم، رأيتم اليهود والنصارى كيف يفعلون برموزنا ومقدساتنا، رأيتم المسلمين، رأيتم وترون اليوم وتشاهدون كيف وضعية المسلمين في الحضيض، رأيتم أن المسلمين لا قيمة لهم، أن المسلمين اليوم لا قيمة لهم، صفر على الشمال. هذا يعني ويدل دلالة واضحة أننا بعيدون، وأن هذه الشعوب العربية والإسلامية قد ابتعدت عن القرآن الكريم، قد أعرضت عن كتاب الله. بل سيأتي يوم القيامة والرسول مخاصما لنا ومحاجج، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا كان اليهود والنصارى يريدون أن يشوهوا القرآن، واليهود والنصارى والمشركين من قبلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وأنهم يخافون من القرآن، حينما كان القرآن يؤثر فيهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. العودة الجادة إلى ثقافة القرآن الكريم، رأينا الجامعات ورأينا مئات وآلاف العلماء الذين يثقفون الأمة بثقافات غير القرآن. ما الذي صنعت هذه الثقافات؟ ما الذي أنتجت هذه الثقافات؟ ثقافة أنتجت أن يأتي عالم من العلماء ويمدح الرئيس الأمريكي ترامب ويقول إن ابن سلمان أو إن سلمان وترامب يقودان العالم إلى بر الأمان. عالم من علماء المسلمين يحفظ القرآن حفظا ظهر قلب، وهو يمدح اليهود والنصارى ويخذل ويطعن ويفت في عضد المجاهدين ويقولون أن الجهاد في غزة ليس واجب. القرآن الكريم أيها المسلمون هو الذي يرفعنا، القرآن الكريم هو الذي ينتشلنا، القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على مناسبة المولد النبوي هي مناسبة عظيمة للمسلمين جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال وصرح السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه في بيانه بالأمس حول الإساءة لكتاب الله عز وجل، قال أن النبي ليس مخصوص لفئة، ليس مخصوص لجماعة، النبي هو للمسلمين جميعا. صحيح. أيها المسلمون التفوا حول القرآن والتفوا حول النبي العدنان، وسوف تغلبون وسوف ترون أن اليهود والنصارى يندحرون سواء من بلدنا أو من البلدان المحتلة العربية والإسلامية أو من البلد الذي باركه الله سبحانه وتعالى وهو المسجد الأقصى
0: بإذن الله عز وجل. ونذكر في ختام حلقتنا بالوقفات التي ستقام بعد صلاة الجمعة بعنوان: يقول يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ محمد عبد الله العفاري، نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم ونفع بعلمكم.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن كنا في حوار في الفقرة الأولى منبر الجمعة، نذهب وإياكم الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سيتحدث شيخنا محمد راتب النابلسي عن موضوع القرآن الكريم وعن فضل القرآن الكريم من خلال كتاب الله ومن خلال الحديث النبوي الشريف. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية، ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده،

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى ومضى معرفية عن فضل القرآن الكريم، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.

0: أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وهكذا كانت نهاية هذه الخطبة، خطبة اليوم علي عليه السلام عن القرآن الكريم. نكون بذلك مستمعين الأعزاء قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وإلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بعد أن كنا في حوار عن كتاب الله عز وجل وعن تعظيم النبي في فقرة منبر الجمعة، واستمعنا إلى فضل القرآن الكريم في ومضى معرفية، وختمنا بعد ذلك بخطبة الإمام علي عليه السلام. نشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب المتابعة، كما نشكر المخرج المهندس محمد علي هبة. بإذن الله عز وجل سنتلقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
4: شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى استبرق عرس إلهي أقيم، وبهجة كونية وبأحمد عقد اللقاء، الأرض طه والجبال محمد، والشعب أصبح بالنبي مطوقا. الروح طه والفؤاد محمد، والهدي من بين الضلوع تفتقا، الصبر طه والجهاد محمد، وربيعه بالنصر لاح وأبرقا، النور يجتاح المدائن عابرا، كل النفوس على الرؤوس محلقا، الأرض شعت والبيوت تسندست، والضوء لاح مهرولا متسلقا، صرنا نجوما والبلاد مجرة، والحي شوهد في الهواء معلقا، حتى العروق بكل جسم أصبحت أسلاك ضوء للنبي تمسقا، شعب يماني بحب المصطفى شهدت له الأعداء قبل الأصدقاء، لعظيم ما احتفلوا وأحيوا ذكره كاد النبي بشخصه أن يشرقا، ولفرط ما اخضرت لأحمد دورهم بعض الحجارة أوشكت أن تلتقا، يتهيئون ويرقبون قدومه شغفا سرورا لهفة وتشوقا، حتى إذا حان الوصال تدافعوا وغدا بهم كل اتساع ضيقا، يا فيض ميكائيل إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد.

0: ومحيط أحمد ملتقى. يا فيض ميكائيل إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى. يا صور إسرافيل مهلا ليس ذا حشر بل اليمن المحب تدفقا. يا روح جبرائيل حومي فوقنا وتنزلي وحيا وهديا وارتقا. يا كف عزرائيل إن مسارنا لزوال إسرائيل أصبح محدقا. يمن الرسول اليوم أثبت أنه يمن الرسول مواليا ومصدقا. يمن تقادم للنبي ولاؤه فأتاه حبا خالصا ومعتقا. يمن بحبك يا ممجد علم الإنسان رغم جراحه أن يعشقا. يمن أذل بك العواصف رافعا لبيك في كل المواقف بيرقا. لو شئت منه على الذين تطاولوا أن يطبق الجبلين حالا أطبقا. يا سيدي وقريش من أصلابها ما أنجبت إلا الأضل الأفسقا. فلكل من عاداك تظهر ودها وعليك تنتهج العداوة منطقا. فانظر لنا لتقر عينك سيدي وانظر إلينا رحمة وترفقا. وأفض علينا من غياثك إننا ببحار جودك نشتهي أن نغرقا. وافتح لنا أبواب فضلك إننا متعطشون ونستحي أن نطرقا. وامدد خطانا من ثباتك إن من بدأ الجهاد على خطاك توفقا. بك يا معظم قد تعاظم قدرنا في العالمين وحال دولتنا ارتقى. بك شرف الله الخلائق كلها متفضلا متمننا متصدقا بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى. بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى. يا حجة الله الأخيرة للورى من لم يوفق باتباعك مزق. لعظيم ما شملت يداك من الهدى باب النبوة بعد نورك أغلق. لنسير نحن على هداك يخوضنا علم بأنوار النبي تخلقا. مذ كنت في سن الطفولة هاديا منك النبوة أوشكت أن تنطقا. حتى كأنك ما خلقت وإنما نزلت كالقرآن نورا مطلقا. سجدت لمعناك القصائد رهبة ومن المهابة كل حرف أطرقا. كل الأناشيد اكتفت بك لحنها إذ حارت الآلات أن تتذوقا. وجدتك قرآنا مرتل نفسه وكتاب ربك جل أن يتموسقا. يا رحمة للعالمين نصيبنا منها بفضل الاتباع تحققا. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. جئناك تسليما وعشقا صادقا رغما عن استكبار أنظمة الشقى. متمسكين بما أمرت وإن يكن شرط التمسك أن نباد ونسحق. فالله هيأ للرسالة أمة يمنية وأعدها لك مرفقا. أزكى صلاة الله نحن فكلما صلى عليك نزيد فيك تعلقا. وبقدر إكثار الصلاة تضاعفت أعدادنا والفرد أصبح فيلقا. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا. صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا. صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا. صلى عليك الله يا من قدره حق النفوس لأجله أن تعشقا. صلى عليك الله يا من حبه تأبى القلوب بغيره أن تخفقا. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله يا شرط البقاء. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله يا علم التقى. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله يا أمل اللقاء. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله صلى مغدقا. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله صلى مشفقا. صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم وابراهيم فيك استغرق. صلى عليك الله ما صلى على ابراهيم، وابراهيم من يدك استقى. صلى عليك الله ما صلى على ابراهيم، وابراهيم باسمك صدق. صلى عليك الله ما صلى على ابراهيم، وابراهيم اعطى الموثقا. صلى عليك الله ما صلى على ابراهيم، هذا الطهر من ذاك النقى. صلى عليك واهل بيتك سرمدا، ما جاهد اليمن الحكيم وانفقا، ما جاهد اليمن الحكيم وانفقا.
1: لبيك يا رسول الله.
2: كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله، هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحبة.

البرنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آف.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: فؤادي غزاه الشوق واستفحل الأمر، فأسرجت حرفي عله يسعف الشعر. وهل فوق قول الله قول لمادح، إذا عن رسول الله أعظم به الذكر. حروفي جباه حب طاها سجودها، بمحراب عشق المصطفى أمها الشكر. وقلبي سماء آل طاها نجومها، وهل غير حب الآل منا له الأجر. فطاها صباح دافق الدفء ضوءه حياة، وفي قلب المدى نبضه دهر. لقد جاء من فجر الرسالات نوره، وموسى وعيسى منه أرواهما البشر. وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، تنامى وتنمو فيه آمالنا الخضر. أتى في ربيع نحتفي كلما أتى، ليبقى فنبقى إنه الروح والعمر. بميلاده الأفراح تزدان فرحة، وتزكو بزاكي حبه الأنفس الطهر. وتستعذب الأنوار إشراق هديه، ويستنشق الفواح من طهره العذر. رسول نبي خاتم سيد الدنى، نعم خير خلق الله قد خصه الفخر. بشير نذير نعمة رحمة هدى، وأخلاقه القرآن فليعجز الحصر. له العين إن العين طاها، فكيف لي أرضي به إياه قد حير الأمر. له القلب إن القلب طاها ونبضه، وإني له حب وإن الهوى أسر. له الروح له الروح إن الروح طاها، لعلني أباهي به قربا إذا أذن الحشر. صلاتي أناشيد سلامي مدائح، على المصطفى والآل يشدو بها الزهر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبهم.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج منهجك والثابة خير النتاج.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: يقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.
1: بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.